0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكني خامي،
7: كنت بحالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسألت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
15: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو الناس. انطلق البث، انطلق النهار، صباح الفل.
16: صباح الصباح يا بنت الحي، صباح الصباح.
0: صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
17: صباح الصباح فتح العيني.
0: صباح الخير محمد.
18: صباح الخير سناء.
19: صباح الخير لشيرين يونس.
20: صباح الخير للزميل فرات نصار.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس الأحد 30 من أغسطس آب. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير شيرين. صباح الخير لكل المستمعين, وإن شاء الله تكون بداية أسبوع موفقة. اليوم وعدونا بأمطار,
0: راحت
1: وعدتني
0: متفرقة.
1: كانت أمطار متفرقة. على فكرة هو الأجواء الأحوال الجوية عودة تغيرت. الحديث عن
0: قالوا مش زي ما بحكينا
1: الأول, بس كان في أمطار في الشمال بالإمبارح
0: في لبنان. شفت
1: في لبنان صحيح
0: كان في بتحس شتوية,
1: يعني معقول تشتي بآب بعدها مش متلجي زي ما قالوا لك فوري. طيب نتأمل هيك يكون بداية أسبوع موفقة. الآن إلى العناوين التي بانتظارنا, الكثير قصصة هاي الجمعة
0: على الآخر. بداية الآخر. أسبوع فيها الكثير من العناوين.
1: بداية أسبوع عاصفي. إذن أسبوع على تقديم القوائم الانتخابية الكنيسة, استعدادات في الائتلاف الحكومي لمحاولة شطب أحزاب عربية للتأثير على نتائج الانتخابات.
0: بعد انتقادات ومشادات داخلية, قيادة الجبهة تقرر الإبقاء على ترشيح جعفر فرح ضمن القائمة الثلاثية المشتركة على الرغم من المطالب بسحب ترشيحه.
1: واعتداءات المستوطنين على قرية قصرة قرب نابلس تتصاعد وسط إدانات من نتنياهو وهرتسوغ ضد سلوك المستوطنين والمعتدين. إذن المستمعون والمستمعات الكرام, أهلا وسهلا بكم.

0: كم من جديد في هذه العدد الأول من برنامج هذا النهار. وقبل أن ندخل ونخوض ملفاتنا وهي كثيرة شيرين, نتحدث عن تفاعلات الانتخابات على الصعيد القطري هذا أولا,
1: العام والعربي, صحيح.
0: التفاعلات أيضا داخل الجبهة في ملف جعفر فرح ممكن تسميته في هذه الآونة, خاصة طبعاً. يعني أن يخرج إلى العلن أكثر فأكثر, وبطبيعة الحال نحن على بعد أيام من تقديم القوائم, وهذا أيضا كل هذه التطورات لديها موضوع واضح. يعني إحنا كمان سنتحدث عن هذا الموضوع بتوسع, وأيضا ما يحدث التصعيد أيضا في الضفة الغربية, والجيش الإسرائيلي يقول بأنه يعني قد يفقد السيطرة على ما يحدث هناك.
1: نعم. طيب, البداية من جرائم العنف المستمرة في البلدات وفي المجتمع العربي, حيث قتل الشاب محمد قطوان في الثلاثينيات من عمره على أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا, فيما أصيب بعد دقائق شاب في العشرينيات بجروح خطيرة بإطلاق نار في شارع مجاور ونقل إلى مستشفى فولفسون, كما فتحت الشرطة تحقيقا في الجريمتين. وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 168 قتيلا. أما في رهط فقد أصيب شاب في العشرينيات بجروح خطيرة على أثر تعرضه لإطلاق نار ونقل إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج.
0: طبعا, وبالأمس كان هنالك هذا الحادث المؤسف المروع قرب شارع 854 قرب دير الأسد, الذي أدى إلى مصرع الفتى ريان أسعد البالغ 17 عاما من بلدة كسرى, وسرور عامر في 53 من عمره من بلدة حرفيش. كما أصيب رجل آخر في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة ونقل بواسطة طواقم نجمة داود الحمراء إلى المركز الطبي للجليل في نهرية بالأمس. يعني تعازينا الحارة أيضا للعائلات هذا المصاب الجلل بالفعل. ومرة أخرى يعني نتحدث عن العنف, ولكن أيضا شيرين قضية حوادث الطرق لكل من يستمع إلينا الآن, عن جد عماهلكم, لأنه يعني إذا أنتم ما مديرتوش بالكم حالكم ما حدا بيدير باله عليكم. وزيرة المواصلات مش هون, لا حديث عن بتأمل يعني من أفشل الوزراء, يعني تركيكي من المواقف السياسية الإنساني, يعني ولا أي إشي عملت لوزارة النقل, خاصة وإحنا بنحكي عن أرواح ناس.
1: طلع راجعة إذا برجع الليكود بشكل أو بآخر, وهي الإمرأة الأولى في الليكود في منصب رفيع إذا بتكون حكومة جديدة لنتنياهو. فبالتالي يعني ميري ريجيف مرافقتنا
0: بتأمل يعني بعرف وين انت بحاسب الوزراء, وين انت بستقيل الوزراء عن جد, يعني وين انت إذا هذا القتل الموجود على الشوارع بشكل كبير, كل قضية الطرق, الناس تل أبيب صار لها 100 سنة مش راجعة على طبيعتها, وين انت
1: أزمات يعني السير يعني قليلة, غير الحوادث والأزمات والتعطيل والخسائر الشخصية والعامة
0: والإصلاح الجديد اللي عملته إنه يعني من 90 ل110 بتحكي بالطرق الطويلة, يعني إشي مخجل. غير طبعا المطار, شوفوا حالة المطار كيف كان, وهي موجودة بالمغرب يعني موجودة في رحلة في المغرب.
1: صحيح يا سيدي. طيب, أفاد الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود بأن عشرات المستوطنين رشقوا فلسطينيين بالحجارة في قرية قصرى قرب نابلس, وتحصنوا في منزل فلسطيني, ما أسفر عن إصابة فلسطينيين بينهم امرأة. وأفادت مصادر فلسطينية باعتقال 6 أشخاص, وبأن مستوطنين أضرموا النار في أراض بالقرية وسط سماع إطلاق نار قبل أن يتوجه عشرات منهم, بعضهم من المسلحين والملثمين, إلى قرية جالود المجاورة. بالمناسبة, شهادات الفلسطينيين تقول إنه الجيش وصل متأخرا وبدأ باعتقال يعني من كانوا في البيت ويحيطون به بدلا من اعتقال المستوطنين. يعني ونتنياهو يقول مجموعة قليلة من المشاربين,
0: مش مجموعة قليلة, طب يا أخي مسكوهن مين يمسكهن, يعني مجموعة شو يعني مجموعة قليلة, ما أنتوا يعني مجموعة قليلة.
1: طبعا هو يعني أصلا ينتقد إسرائيليا على هذا المصطلح, لأنه هؤلاء باتوا بالمئات.
0: أي مجموعة يعني شو مجموعة قليلة, يعني بالآخر يعني شو لما يسبل دش الواحد بلش يخبط على الصبح. طيب, يعني إدانات داخل حتى الحلبة السياسية الإسرائيلية, نظرا لصورة إسرائيل في العالم تتهشم بشكل كبير في هذا السياق. صحيح. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ ورئيس أيضا الحكومة بنيامين نتنياهو نتنياهو دانا الاعتداءات في خسرى وجلود وطلب بمحاسبة منفذيها. في معلنة طبعا مهن جمعية منفصلة انه نتنياهو يطالب شو يطالب يعني انه بدل ما يأمر يعني وشكل حتى صياغة الأوامر غير مفهومة. أعلن نتنياهو مصادرة 3 مركبات وفتح تحقيق مشترك للجيش والشباك والشرطة.

0: من جانبي حمل رئيس حزب يشار قاد أيزنكوت الحكومة مسؤولية تصاعد عنف المستوطنين واصفا فقدان السيطرة عليهم بأنه عار أمني وسياسي وقيادي.
1: طيب، في قطاع غزة قتل 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة وفق مصادر صحفية وطبية هناك. كما تعرضت مناطق جنوب خان يونس لقصف مدفعي إسرائيلي وأصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات. من جانبه أعلن الجيش استهداف قائد في الجناح العسكري لحماس قرب مجمع مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، مدعيا أنه عمل على إعادة تأهيل قدرات الحركة والتخطيط لعمليات ضد القوات الإسرائيلية.
0: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم لبنان آمنا وبسيادته، معتبرا أن تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح حزب الله. وأضاف أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية والوحيدة للتفاوض بشأن مستقبل البلاد، وأن واشنطن مستعدة للمساعدة في تقريب وجهات النظر إذا وافق حزب الله على نزع سلاح على حد تعبيري. هاي رجعنا على نقاشات الشرعية. الممثل الشرعي الوحيد والشرعية الدولية،
1: ومن هو الشرعي وما لبنان وما يعيشه لبنان.
0: إذن
1: طبعا في السياق، أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان على الرغم من ضغوط أمريكية لاستكمال الانسحاب. وتزامن ذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة النبطية الفوقة وقصف تم القصف المدفعي عمليا مناطق قرب النبطية، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين عند أطراف بلدة عيت الجبل وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
0: وأفادت مصادر سورية بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية مساء أمس مواقع في محيط بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي دون ورود أنباء عن إصابات. وقت القصف بعد استهداف المنطقة نفسها في اليوم السابق وسط تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة في المنطقة.
1: قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن سيطرتها على مضيق هرمز كاملة، مؤكدة استمرار إغلاقه أمام السفن التي تعبر من دون تنسيق مع طهران. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن تنفيذ التفاهم مع سلطنة عمان بشأن الملاحة مرتبط بتنفيذ واشنطن التزاماتها، مشيرا إلى أن قطر وباكستان تعملان على إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة.
0: طيب، أكد جهاز الأمن العام الشباك أن يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعيد بشكل عاجل إلى إسرائيل إثر معلومات عن تهديد جدي باستهدافه، وذلك بعد تقييم أمني. في السياق، تجتمع اللجنة الاستشارية لشؤون الشباك اليوم لبحث طلبات توفير الحماية الأمنية طبعا لكل من قاد أيزنكوت ويائير جولان، وبعد الاستماع إلى توصيات الأجهزة الأمنية والشرطة. طبعا كانت معارضة من الشباك بحراسة أيزنكوت،
1: ورئيس اللجنة إلى حد ما رونين كوهن ليس أيضا يعني من بين الشخصيات اللي سهل التعامل معها في إطار تحديدا أيزنكوت وجولان، ولكن ربما يكون هناك يعني تجاوب.
0: نحكي يعني بديش أبين أدافع عن الشباك، يعني تاريخيا الشباك يدافع فقط عن رموز الدولة، يعني حتى عن رئيس
1: يوفر الحماية
0: في هذا الموضوع. مرشحين رئاسة الكنيسة مثلا لما كان يعني مرشحين في 99 بشكل مباشر كان يكون عنده نوعا ما يعني حراسة في هذا الموضوع، ولكن للمرشحين نفسهم حرس الكنيسة هو من يحرس عمليا. فالقضية هي مش بس انه بدنا يحرس،
1: واضح في انه كمان بسبب الشرخ الآن وبعد كل في المجتمع الإسرائيلي والتهديد الخارجية والداخلية بالمصطلحات يعني المتعارف عليها الآن، في على ما يبدو هناك من يشعر أنه في حاجة. بقصة يائير نتنياهو بالمناسبة، الشباك لما كشف في خلال كان كل العملية كانت خلال زيارة هرتسوغ للولايات المتحدة، والفريق اللي كان يحرس يائير نتنياهو لم يكن كافيا للتعامل مع المهمة، فبالتالي استدعي فريق من حراسة الرئيس الإسرائيلي يتحاك هيرتسوغ للتعامل مع القضية، عمليا طاقمين اللي إضافي لطاقم يائير نتنياهو اللي خلصوا وكأنه ونقلوا للبلاد. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الجليدية في نيبال إلى 675 قتيلا وفيما لا يزال أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ. وفي منطقة التبيت الصينية أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 16 قتيلا فيما لا يزال 546 شخصا في عداد المفقودين.
0: وفي الرياضة، خسر اتحاد أبناء سخنين أمام مكابي بتحت تكفى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الدوحة ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة العليا. نتيجة مخيبة للأمال، خاصة وأن اتحاد أبناء سخنين أبلى بلاء حسنا في بداية المباراة، وكان هنالك يعني تقدم بهدف مبكر طبعا إلي حجاج في الدقيقة الأولى قبل أن يقلب مكابي بتحت تكفى النتيجة، عملوا هيك استرجاع للقوة، وبذلك يبقى رصيد سخنين عدد نقاط هي نقطة واحدة من مبارتين. طبعا مؤسف جدا في هذا الصدد.
1: يلا المباريات الجاي يعني نتمنى لهم قد بعد
0: بعد ما
1: يعني
0: بلشين
1: بالبداية. طيب
0: بعدنا بس ما هو أول بشو بسمو أول رقص حنجري.
1: لا مش لهالدرجة، لكل جواد كبوة يا فراس.
0: كبوة ونص بأول أول أول خطوتين في كبوة ونص. طيب نخرج شيرين إلى فاصل، عشان هيك نستغل نهارنا اليوم. يلا إلى فاصل.

0: المدارس رجعين مع حملات الكينغستون. كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: يلا حملة بلو بينج وين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا
6: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
7: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات ب 7 شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
4: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
8: الشنطة
9: موجودة،
8: المقلمة
9: موجودة،
8: المي
9: موجودة،
8: الزوادة
9: فيها عيمك؟
8: أكيد فيها عيمك.
9: هيك تمام لأني بحبها.
10: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
9: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
11: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
12: الله يحملك إياه، صار شاب.
13: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
12: فيش أحلى منه تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا

0: حالهم.
1: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
2: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: ماما كل يوم لبنات.
6: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل حملة جاهزين لواحد 9 مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات وطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
7: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
10: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: أسبوع على تقديم القوائم الانتخابية للكنيسة استعدادات في الائتلاف الحكومي لمحاولات شطب أحزاب عربية للتأثير على نتائج الانتخابات.
1: بعد انتقادات ومشادات داخلية، قيادة الجبهة تقرر الإبقاء على ترشيح جعفر فرح ضمن القائمة المشتركة الثلاثية على الرغم من المطالب بسحب ترشيحه.
0: واعتداءات المستوطنين على قرية قصر قرب نابلس تتصاعد وسط إدانات من نتنياهو وهيرتسوك ضد سلوك المستوطنين واعتداءاتهم. إذن الآن يعني نعرج قليلا على أهم ورد في الصحف الإسرائيلية صبيحة هذا اليوم، نبدأها أيضا مع صحيفة هآرتس في هذه الآونة. والآن في العنوان الرئيسي لصحيفة هآرتس هنالك توتر بين نتنياهو وبين قائدة الأركان زمير في أعقاب الأحداث في الضفة الغربية، وتحديدا المستوطنين وعنفهم ضد الفلسطينيين. وتقول الصحيفة بأن قائد هيئة الأركان يشك في نوايا الحكومة الإسرائيلية في قضية الجيش الإسرائيلي قبيل الانتخابات، ويقول بأنه يعني التخوفات بحسب ما يقول عام إسرائيل، هنالك تخوفات داخل الجيش الإسرائيلي من أن الحكومة تنوي جر الجيش إلى مواجهة معينة في الضفة الغربية لأغراض انتخابية. هذا ما على الأقل نتنياهو مش كثير واضح فيه، ولكن الوزراء محاولة التصعيد في سكوت الذي يذهب إلى ضرب النصب التذكاري
1: الحديث
0: المستوطنين، هذا اللي فيش مين يردعهن في نهاية المطاف، لا في إداني ولا في أي إشي. والإدانات يعني الإسرائيلية في كل هذا الصدد متعلقة بشكل كبير منها إلى صورة إسرائيل في العالم، وتحديدا مع الولايات المتحدة التي أكثر من مرة عقبت على هذا الموضوع عن طريق سفيرها هكبي الموجود في القدس، والذي تحدث أكثر من مرة عن هذا الموضوع.
1: طيب، في نفس السياق، إذن الصور من اقتحام المستوطنين بلدة قصرة أيضا في دعوت أحرونوت، والعنوان المركزي يتحدث عن المنطقة الخارجة عن السيطرة، إذا كانت هذه هي الترجمة ربما الحرفية لشيتح هيفكير، والحديث عن كل ما يجري من حالة الفوضى في الضفة الغربية من جراء أفعال المستوطنين، النقاش الذي تحدثت عنه فراس، وبيان نتنياهو الذي ادعى أنه الحديث

0: حفنة أو مجموعة من المشاغبين مثيري الشغب، بينما طبعا الأعداد كبيرة من المستوطنين تسيطر في الضفة الغربية، والفلسطينيون يقولون إن الشرطة والجيش وصلوا متأخرا ووقفوا إلى جانب المستوطنين.
1: طيب إذن يعني في هذا السياق أيضا هنالك عنوان في كل ما يتعلق في الجبهة التي تتهمها أرتس بأنها تخفي استخلاصات فحص معين حول عمليا المرشح الثاني في القائمة جعفر فرح في قضية الترشح للكنيسة، وتقول بأن كان هنالك لجنة التي يعني حددت
0: تقصي
1: حقائق ولم يتم الحديث حتى هذه اللحظة عن هذا الموضوع، علما بأنه بالأمس الجبهة أقرت ترشيح جعفر فرح. سنتحدث عن هذا الملف طبعا مطولا هذا اليوم، وبطبيعة الحال يعني هذا التقرير ليس جديدا، كان موجود، ولكن احنا بنشوف انه كمان صحيفة أرس كمان كما الصحافة خلينا نقول المركزية تعاملت بهدوء مع هذا الملف، خاصة لأنه في الكثير من القضايا القانونية شيرين في هذا الموضوع
0: بحساسية، مع أنه من الصحف التي أثارت القضية. يعني يوم الجمعة كان هناك تقرير، اليوم تقرير موسع وفيه شيء من النقد للجبهة، وأعتقد أنه يعني المقبول عمليا، خاصة أنه الجبهة لم تنشر نتائج هذا التقرير الذي خلصت إليه اللجنة، وحتى الآن ونحن ندعوهم أيضا للحديث، يعني نتواصل معهم، على ما يبدو لا يرغبون في الحديث بعد هذا القرار باستثناء جعفر فرح نفسه، وهذا يثير أيضا الجدل والتساؤلات. الجبهة حزب مسؤول، يجب أن يرد على أسئلة الصحفيين بشفافية ويكون الموقف أوضح من مجرد بيان خرج أمس. لا نفهم يعني ما الذي جرى حتى وصلنا إلى يعني القرار، مع الاحترام طبعا للقرار ولحقوق جعفر فرح بإظهار حقيقة ما جرى، ولكن نريد أن نفهم.
1: طبعا هذه كلياتها في عقاب يعني قضية انفجرت عمليا عام 2019، اتهمت جعفر فرح في سلوكيات غير مقبولة اتجاه النساء، ولكن يعني بعد 7 سنوات أثيرت مرة أخرى بشكل أقوى، خاصة بعد ترشيحه، وأيضا يعني كل الأطراف مدعوة للحديث حول هذا الموضوع. نحاول قدر المستطاع أن نأتي خاصة لحساسية الوضع، لحساسية السياسية والشخصية، خاصة في قضية بهذا الشكل وفي هذا الحجم ينبغي أن يتم التعاطي معها بحذر، ما في محل الأمور يعني أن تكون أن تخرج عن هذا السياق، ومن الصعب شيرين كمان هذا الملف يعني بأطرافه بحساسيته بمين يحكي مين ما يحكيش، هذا ليس أمرا اللي إحنا
0: ليس سهلا ولا نتمناه لأحد، ولكن يعني حصل، والآن نحن على أعتاب انتخابات. طيب في دعوة أحرنوت أيضا، يعني بما أننا نتحدث عن الانتخابات في سياق آخر، اتصالات لا تتوقف وفوضى في كتلة نتنياهو ومعسكر نتنياهو، مع وجود 6 قوائم يمينية التي يبدو أن جزءا منها قد لا يعبر نسبة الحسم. يحاول بنيامين نتنياهو لملمة الأوراق والوصول إلى حالات من الشراكة وبين القوائم. حتى الآن بن غفير يصعب المهمة في مسألة التواصل والوحدة مع سموتريتش، ومخاوف في الليكود أيضا من أنه بن غفير سيمتص أصواتا من الليكود وتزداد قوته على الأقل، كما تظهر استطلاع الرأي حاليا.
1: طيب يعني أيضا في صحيفة هارتس هنالك أيضا عناوين متعلقة قلنا بكل ما يأتي في هذا الموضوع. في كان في هنالك بالأمس يعني شيرين يعني حديث بين نتنياهو الذي قال بأنه دعا بن غفير وسموتريتش من أجل التوحد الاتحاد بينهما بين عثمان يهوديت والسيونوديت سيونة دينية، والمعنت بن غفير
0: بنغفير موقع قوة الآن، يعني
1: موقع قوة
0: استطلاعات تمنحه عدد كبير من الأعضاء.
1: حبيت شغلي بالأمس امبارح، نتنياهو بعث قال إنه في حديث بين سموتريتش وبين فيجلين، فبالآخر بيطلع بنغفير بيان بيقول أنتوا عم تعمل في مفاوضات مع فيجلين، بتقول بده يقعد معنا عشان تعلي سعره لسموتريتش. أنا اسمي بن غفير مش بيني مش بيني غانز. فقال لنتنياهو إذا أنا طلعت على تويتر مين الرادد على بن غفير؟ يائير نتنياهو طبعا. قال له مين اللي بيعطيك معلومات بما معنى هاي معلومات كلها غلط ومخطوئة؟ وما بحس إلا يائير نتنياهو ببلش خبط ببن غفير إنه تحت سلطتك. أنا فكرت يحكي 4 سنين على انهيار الشرطة على
0: أكيد لا قال مش يائير نتنياهو.
1: قال له حكى بأثناء شيء مضحك قال له

0: أثناء توليك وزارة الأمن الداخلي في ملاحقة لليمينيين إنه عم بيحكوا إنه
1: بنغفير يسار اليمينيين وبلاحق اليمينيين
0: بقول له بالوردية تبعتك هيك صار وكابلن يتحولوا لأسياد. طلع أنا إنه أنت عم تحكي عن نفس الدولة ولا أنا وياك ساكنين كل واحد ولا عم تحكي عن ميامي وين كن كل حياتك
1: بعدين يعني. هو صار له اسم جديد يائر نتنياهو بكل
0: نتاي أنا أبوه كان
1: يوناتان ولا نسيت إيش يعني غير كل الهي. طيب قبل أن نتحول إلى زميلنا وديع عوودي يعني ميخائيل ميلشتاين وكذلك بن درور يميني في مقالات ناقدة لكل ما يجري في الضفة الغربية والحملة الإسرائيلية للتعامل مع ما يجري إلى جانب أنه هذا يقود إلى مزيد من التصعيد وسيناريو الدولة الواحدة. ويعني ختاما راوية حندقلو المحامية راوية حندقلو تتحدث عن القائمة المشتركة للرجال فقط تقول النساء دائما تخاطب بأنها نصف المجتمع وشريكة تحمل أعباء ومسؤولية أيضا التجند لزيادة نسبة التصويت وهذا سيكون دورنا وسنقوم به ولكن المشتركة ليست مشتركة بالفعل نظرا لأنه النساء وهذا بدأ بالأحزاب في موقع متأخر وربما لا يكون مضمونا. السيدة أو الدكتور كركبي موجودة في الموقع الثامن وديع.
0: طيب الزميل وديع عوودي صباح الخير.
2: هلا صباحكم الخير.
0: طمنا عنك يا وديع.
1: يسعد صباحك وديع.
2: انتظرنا العاصفة والعاصفة ما اجت كنا بتنظف الدنيا من الغبرة الاشجار اللي تصرخ من الجفاف والعطش ما اجت راحت على لبنان على كوبري صحتين عليهم جيراننا اللبنانية
1: يلا
0: والقبارصة القبارصة ياسو على الصبح
2: يعني من نتأمل انه الشتوية تكون رايقة مش تشاهد يعني جبنا كوارث تنزل الدنيا بتفتح السماء بابها وتمطر مرة واحدة وتصير فيضانات. أنا المزبوط والله بحكي معك مش بالمزح بالجد صلي 3-4 أيام في سري بتأمل في مشاهد يوم القيامة اللي أجت من النيبال خلال مقابلات صحفية وكتابات وحديث بحب أستخدم أنا لغة المجاز والتشبيه لأنه بتجيب الهدف
1: حلو صحيح.
2: من 500 سنة أنا بقول عن مشاهد صعبة وصادمة تؤدي إلى احتلال الوعي وزعزعة الوجدان من الداخل بشاهد يوم القيامة بس ولا مرة شفتها. أنا شفتها في النيبال يعني هذا
1: خوف المشهد بالفعل طبيعة بتخوف
2: اللي شفناه في محلات ثانية في العالم التسونامي الكوارث الهزات الأرضية لم تأتي بهذا البعد هذه المشهدية اللي تتعلق بالبصرية لا ترى فقط أنت النتائج إنما تجد العملية نفسها أمامك بالبث الحي والمباشر تزلزل الجبال وتجرف كل ما في طريقها هذه السيول. هذا أمر فعلا يعني يقال عنه من مشاهد يوم القيامة ربما مثل المحتشرين ربما هذا يشير من جديد يذكر الإنسان إلى عظمة الطبيعة وإلى صغر الإنسان صحيح. مهما كان قوي برمشي واحد لا بظل AI ولا بظل إنترنت ولا بظل أبراج ولا بظل أطيان ولا بظل بيوت ولا قصور ولا عروش.
1: والعبرة لمن يعتبر يا وديع بالأخير يعني
2: السؤال إذا في حدا بيعتبر وهذا بقودنا لكسرة. هناك ثرثرة واسعة في إسرائيل طبعا من كتابة المقالات في صحف الإسرائيلي اليوم يمكن أكثر يوم فيه تطرق لهذا الموضوع في كل وسائل الإعلام العبري طبعا هذا موجود في العالم اليوم في الساعات الأخيرة حول ما يجري هناك في تصعيد دخول المستوطنين للبيوت الآمنة المداهمة النساء والأطفال والاستيطان في داخل البيت مسلحين مدججين بالبنادق والعصي ومقنعين وإلى آخره فيلم هيتشكوك فيلم رعب. في إسرائيل للأسف الشديد بحر أقوال وكثرة أفعال. الأستاذ أبو يائير طلع مبارح بالعرب بالعبري وبالإنجليزي بيقول إسرائيل دولة قانون ولازم وقف هذه الأفعال. أنا مش فاهم ماذا لازم من دار مين يعني ينطينا عنوان وينطينا اللوكيشن تاعته نروح نحكي معاه. لما بقول دولة قانون لمين نروح للشرطة الأردنية إذا يعني في مشغول بنغفير بشيء ثاني إلي عم أنا بالشرطة الأردنية عشان أحكي عن جد شيرين براس إلي عم ضابط خيل بي بالشرطة الأردنية يمكن أرفع له التلفون وأقول له تعال يا أخي اعمل لنا النظام بالضفة الغربية. ما يحدث أمر مدهش سميه مثيري الشغب نتنياهو ورغم أنه الضرر بالغ في إسرائيل يعني لإسرائيل في العالم حتى على الأقل لا أخلاقيا ولا إنسانيا حطينه على جنب لكن من ناحية مصلحة إسرائيل في العالم حتى وإن كانت الحكومات في العالم حتى الآن لا تتخذ عقوبات ولكن هذا يرسب في وعي الشباب والناس والشارع في كل المجتمعات في العالم وهذا يعني يوما ما سينفجر على إسرائيل وينقل

0: بعض المراقبين المعلقين الإسرائيليين طبعا يتوقفون عند ذلك عند العمليات الإرهابية في كسرى وبقية الضفة الغربية. بن درور يمين على سبيل المثال بفاضل أو بقارن بين بقول يا كسرى يا الهسبراء النشاط الدعائي
1: الإعلامي صحيح
0: الإعلامي في العالم، بدل من تبديل عشرات الملايين من الدولارات على حملات دعائية مفضل نتركز باعتقال الفوضويين هيك بسميهن، هذا أفضل لنا في العالم. من الصعب تسويق إسرائيل عندما يعمل الفوضويون في كسرى مرة تلو المرة والجيش عاجز وإلى آخره. يعني كلام مخفف ملطف يتحدث بن درور يميني عما يجري وعن أثره كما مرة بزين على ميزان الربح والخسارة والمصلحة عن إسرائيل بعيون العالم، بدل ما يتحدث عن إسرائيل بعيون الإسرائيليين. كيف
1: صحيح
0: ينبغي أن أظهرك ميخيل ميلشتاين طبعا الباحث في الشأن الفلسطيني يحذر من جديد يمكن من 5000 سنة أنه اللي راح يصير في الضفة الغربية هو الانفجار العظيم، إحنا على موعد معه في الضفة الغربية سيحسم مصيرنا، هكذا يصرخ ميخيل ميلشتاين اليوم من جديد، يتحدث بصراحة أكبر لكن هو الآخر يتحدث بخطاب المصلحة بكل عشية الانتخابات نتج وضع فيه الترانسفير بات أمر شرعي وكل تسوية في الضفة الغربية كأنها فكرة فوضوية أو غير مسؤولة، ويذكر أولا أن هناك خوف من العنف في الضفة سينتقل لداخل إسرائيل، ثانيا هذا يقودنا لدولة واحدة وهذا خراب كبير، ثالثا يتحدث طبعا عن هو الآخر عن صورة إسرائيل عم إسرائيل كذلك الأمر والإشي اللافت في رأسه وشرير ممكن ربما تحدثت عن عم إسرائيل ويعني مقالاته ومواقفه المركبة المعقدة، يعني ميخائيل ميلشتاين أفضل من عم إسرائيل في الموقف الأخلاقي الإنساني، يتحدث اليوم في هذا المقال عن توتر بين نتنياهو وبين زمير على خلفية ما يسميه عنف المستوطنين. يعني ميخائيل ميلشتاين يتحدث بس يستخدم كلمة الإرهاب اليهودي، وحتى عم إسرائيل طبعا يزين على الربح والخسارة، ميزان الربح والخسارة هذا أمر مؤسف وخطير سيدفع ثمنه الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء. اليوم الفلسطينيين ربما بعد بكرة الإسرائيليين للأسف الشديد، وهذا ما يقال في مقال ميخائيل ميلشتاين. إذا بسمعنا ممكن حدا يتساءل ليش اللي بصير قاعد في الضفة الغربية، أنا أعتقد أنه بجملة واحدة هناك محاولة لتعويض الفشل عن تحقيق الحرب في غزة، أهداف المعلنة لم تتحقق، حماس بعدها موجودة، خليل الحية قاعد على صوفة وبتحدث مع كوشنر ومادة جرحة قاعد يجر على إجر في القاهرة قبل أسبوعين. نظرية الحسم، الحكومة هاي تبنت نظرية سموتريتش الحسم، ما يجري في الضفة الغربية محاولة
1: حسم بالفعل.
0: والسبب الثالث الأخير هي الأطماع السياسية الداخلية، صرف الأنظار لأنه في معركة كبرى تدور على وعي الإسرائيليين في رأس وشرين، أنا أعتقد في ذروتها الآن محاولة صرف الأنظار لتذكير الانتخابات ستكون في أكتوبر، وأكتوبر راح يذكر باللي صار قبل
1: 27 أكتوبر صحيح.
0: ظل الرقم 7 موجود وأكتوبر موجود طوال هذا بكود العقل والذاكرة اللي هناك، محاولة لصرف الأنظار ببساطة عن غزة لحدث آخر، ولذلك الأكثر تيقظا في المعارضة في هذا الموضوع ليبرمان، إذا بتنتبهوا كل يوم بذكر بالموضوع تخلوش نتنياهو يسرقنا لمحلات ثانية، واللي بسأل ربما شو القصد لما بدي يصرف الأنظار، يعني أنا أخشى أن أكون غلطان بكل نقطة نشوف كل حرف باللي أنا بدي أحكيه واللي أنا خايف منه. أنه هذا الحدث الفلسطينيين مرعوبين وبشوف أنه في حرب إبادة واوا إلى آخره، لكن كثرة الضغط يولد الانفجار، الخوف أنه يصير فيه يعني شجار كبير يهجموا الفلسطينيين على شيء مستوطني كرد فعل على عملية قتل الفلسطينيين قبل المستوطنين، وروح تطلع الحجر من البير، وربما هذا سيؤدي إلى تغيير الأجواء في إسرائيل، هندسة وعي الإسرائيلي من جديد وتغيير ميول النخبين، وربما هذا ما يريدون نتنياهو.
2: أشكرك.
0: الكلمة الأخيرة فقط بما يتعلق بجعفر فرح في رأس الشرين، لابد من كلمة أخيرة سريعا، امبارح طبعا سكرتير الجبهة واللجنة المركزية للحزب أطلعوا هذا البيان نقف إلى جانب اللجنة الخاصة لفحص القضية، الكمالي معروف وراح يتناول الموضوع أكيد. اللي بدي أقوله أنه يعني لمن يريد أو يحتاج لترجمة بسيطة لهذا الكلام هذا التقرير الموقف، إبقاء القائمة على حالها بحال حصل تطورات قضائية شكوى رسمية يصبح الوضع مغاير ومختلف، عمليا اللي حصل في هذا البيان هو إرضاء لكل الأطراف، غير واضح هذا الحديث أو هذه الفكرة كيف سنتابع الموضوع، لما يقال في البيان سنتابع الموضوع بدون صلاحيات واضحة كيف سيتابع الموضوع، العودة إلى مجلس الجبهة لم يرد لا توجد عودة للمجلس العام للجبل الآن.
2: من هو الجسم الوحيد المخول بكل ما
1: هو الجسم الذي انتخب أيضا؟ صحيح.
0: صحيح. الكرة الآن في ملعب النساء المدعيات وفق المزاعم بالموضوع الشبهات واللي ملعب الحركة النسوية. وقبل ما تروح بدي أقول لكم أنا يعني نصير النساء فيش حدا بيجي عند من رؤساء الحكم المحلي على برنامج مجالس لما بسأله كم مدير عندك، كم مدير المدرسة، هل بتستشير؟

0: خسارة المرأة. وهذا بسيبها يعني أمثلة تافهة، هذا موقف إنساني أخلاقي ألف باء أن تكون صحفي وإنسان قبل ما تكون صحفي، لكن أنا غير راضي عن الحملة وخايف من أنه هاي الشبهات تأتي بروح الحملة النسوية اللي وجهت للإعلاميين إلي ولشيرين ولفراس، اللي بتقول فيها إلى الإعلامي كل مرة بسمع صوته برتجف من
1: صوته. ليش صوته أعلى من صوتي؟
0: صحيح، هذا صحيح، بس مين هو المتحرش؟ كيف بدنا نعرف انه نتصل بفلان ولا مش بعلان؟ يعني في نوع من التعميم، نوع من الإساءة. اذا كان في نوع او رغبة بالتسوق مع حملة ميتو في العالم، هذا امر مبارك فليكن. هناك سموا الولد باسمه.
2: نعم وديع،
0: وبذلك نقول الله يصبحكم بالخير.
1: يسعد صباحك زميلنا وديع عوادي.
2: اول طبعا هذا الموضوع اشكرك جزيل الشكر زميل وديع عوادي. نخرج الان الى فاصل ونواصل.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عامك؟
4: أكيد فيها عامك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
7: الأهل الأعزاء تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
8: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ونحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16-8 ولغاية 18-9، خاضع لشروط الحملة.
9: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
10: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بيهدوا ولا دقيقة.
9: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
10: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
11: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
13: شلخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شلخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
14: اقحط واربح،
15: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
16: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
17: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس أعرف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
12: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
18: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
19: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: الزوادي عليكو والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زوادي للمدرسة هدية. بدكو تعرف

0: وين وإمتى النشاط بيستناكو، ابحثوا في جوجل تلمى وجبة فطور.
1: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
2: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
4: أربع وأربعون دقيقة بعد السابعة، أنتم تستمعون إلى برنامج هذا النهار الذي يأتيكم عبر أثير راديو الناس. على بعد أسبوع واحد من تقديم القوائم الانتخابية، أفادت مصادر سياسية بأن أحزابا من الائتلاف الحكومي تستعد لتقديم طلبات شطب قوائم ومرشحين عرب من الترشح للكنيست. يأتي ذلك فيما سيحافظ الائتلاف على أغلبيته في لجنة الانتخابات المركزية المخولة بالبت من هذه في هذه الطلبات. في رأس
5: للحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأستاذ سامي أبو شحادي. أستاذ صباحك سامي.
6: صباح الخير شيرين وفراس
5: وجميع المستمعين والمستمعات. يعطيك العافية. يعني بداية يعني واضح أنه بعد وتحديدا بعد الحرب وفي ظل الأجواء اليمينية قرارات الشطب، وفي ظل أيضا يعني ما يحدث في المحكمة العليا، قرارات الشطب تبدو أكثر تهديدا من الماضي. تعقيبكم على هذا الموضوع وكيف ستواجهون، خاصة وأنه التجمع يصدر اسمه أكثر من مرة في هذه البيانات.
6: أخي فراس، أنا باعتقادي العامل الأهم هو الوزن الاستراتيجي للصوت العربي في هذه الانتخابات. يعني اليمين أو هذا الائتلاف اليمين المجرم حاول أن يفعل كل ما يستطيع من أجل أن يحافظ على مكانه في الحكومة القادمة، من أجل أن يشكل الحكومة القادمة. قام بكل هذا العدد الرهيب من الجرائم في غزة والضفة وفي إيران وفي سوريا وفي فعل كل ما يستطيع من جرائم، ولكن في استطلاعات الرأي في العام الأخير الواضح أن العامل الأهم في هذه الانتخابات هو الصوت العربي. ولذلك نحن كنا نتوقع أن يكون هناك محاولات شطب، وتوقعنا أن يزيد التحريض، توقعنا يعني أن تزداد كل الهجمات على الأحزاب العربية وعلى القيادات العربية. ونحن الآن أمام أسبوع حاسم، يعني كما قلتم في 7 و8 من سبتمبر سيتم تقديم القوائم بشكل رسمي. هذا الأسبوع
4: مستعدين أستاذ سامي لهاي الإمكانية، خاصة في التجمع، مع العلم أنكم جزء طبعا من القائمة المشتركة الثلاثية، ولكن 7000 يلاحق الجميع على ما يبدو.
6: نعم للأسف نحن مضطرين في هذه الدولة وفي هذا المجتمع يعني أن نكون مستعدين لمثل هذه يعني الأمور، بالرغم من أن تخيلي أخترين بأن الأحزاب التي تحمل فكر الحرية والعدالة والمساواة للجميع يجب أن تحضر نفسها أو تحتمي أو تكون هي جاهزة من الأحزاب التي تريد أن يعني تزيد الاحتلال وتزيد الدمار وتزيد جرائم الحرب والمزيد من العنف والمزيد من الهدم. يعني انظري قبل عدة أيام هذه الدعاية العنصرية التي بدأ بها سموتريتش حملته الانتخابية، التحريض على أهلنا في الجليل والتحريض على أهلنا في النقب وتهديدنا بالتهويد وبمصادرة الأراضي وبإقامة المستوطنات على أراضينا في النقب وفي الجليل، ومن قبله فعلها بنت حينما

0: شو قاعد بصير بالمشتركة؟
1: يعني هي قامة، نعم. الآن اليوم يعني بعد عدة ساعات أخيرين ستكون هناك الجلسة النهائية لإقامة طواقم العمل والطاقم الذي سيعمل على الحملة الانتخابية والطاقم السياسي. يعني هنا اليوم ستختم بعض الأمور والأوراق والتفاصيل، وباعتقادي في الأيام القريبة سيكون الإعلان.
2: طيب يعني احنا نأمل انه الامور يعني في نهاية المطاف، يعني هي شو بتحكي لنا قضية انه بكل ما يتعلق في قضية الشطب، انه خاصة انه الموضوع هاي المرة مش زي كيف كان قبل استاذ سامي، يعني احنا بنحكي عن وضع مغاير جدا.
1: اخطر بكثير اخي فراس.
2: فراس انا بحب فرات، يعني
0: مصر انك فرات، انا سو عارفك
2: سمونا فراس كم فرات
1: اسف يا فراس. اول شيء اعتذر فراس، بس فراس حقيقه هاي المره مختلفه بسبب تدهور كل المجتمع في اسرائيل نحو اليمين واليمين الفاشي، بما يشمل قيادته السياسيه وبما يشمل البنيه في المحاكم. في السابق يعني كان موجود مثل هاي يعني العمليات والجرائم انه يشطبونا بدون اي سبب، ولكن كان في محكمة تتوقع منها ان تتعامل يا سيدي بنوع معين من العدالة. هذا الامر الاخطر اليوم بان هناك حتى تركيبة المحكمة في دولة اسرائيل اختلفت، هناك قضاة مستوطنين، هناك قضاة من اليمين المتطرف. نحن يعني أصبحنا حتى يعني للأسف جزء كبير من المحامين يقول أننا لا نستطيع أن نتوقع أن حتى أن تتصرف المحكمة بشكل منطقي في هذا. نعم
2: التحديات كبيرة هذه المرة، نعم.
1: ولكن الأهم من كل هذا أخي فراس وشيرين بأن كل ما يجري وكل هذا التحريض وكل هذه المحاولات تؤكد على ما كنا نقوله على مدار السنتين الأخيرتين بأن في هذه المعركة الصوت العربي سيكون حاسم وسيكون المهم، ونحن القادرون على منع هؤلاء المجرمين من العودة إلى الحكم مرة أخرى. هذا يجب أن يكون لديه ردة فعل. هذه المحاولات، هذا التحريض، محاولات شطب الأحزاب أو قيادة، هذا يجب أن يكون أن تكون هناك ردة فعل جماهيرية ترفع نسبة التصويت بشكل كبير في مجتمعنا. هذا هو الرد على كل هؤلاء العنصر.
2: وصلت الفكرة. يعني الوقت يدهمنا للأسف. الأستاذ سامي أبو شحيدة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شكرا لك.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
2: وينضم إلينا الآن المحامي محمد دحلة المختص في الشؤون الدستورية. يعطيك العافية أستاذ محمد. يعني بداية، إلى أي مدى تبدو هذه المعركة مختلفة هذه المرة في كل ما يتعلق في قضية شطب الأحزاب العربية؟
3: صباح الخير لكم لجميع المستمعات والمستمعين. الاختلاف الأساسي دكتور فراس هذه المرة هو أن غالبية أعضاء لجنة الانتخابات وهم أصحاب حق التصويت فيما يتعلق بشطب قوائم بشكل عام أو شطب قوائم ومرشحين عرب هم من اليمين واليمين المتطرف. يعني إذا كان في الماضي وزنهم ربما أقل بعض الشيء، هذه المرة لديهم سيطرة كاملة على لجنة الانتخابات، وبالتالي إمكانية أن يقوموا بشطب قوائم أو مرشحين عرب هي قائمة وقائمة بقوة وبغالبية كبيرة، وبالتالي هذا سيضع رئيس لجنة الانتخابات الذي هو نائب رئيس المحكمة العليا وهو قاضي مستوطن كما تحدث الأخ سامي أبو شحادة قبل لحظات، ولكن سيكون عليه دور في أن يعطي رأي مخالف، ولكن رأيه لا يحسم القضية، بمعنى أنه واحد من بين ورئيس اللجنة ولكن ليس لديه صوت حاسم، وبالتالي سيكون هنالك محاولات والمحاولات ستنجح أمام لجنة الانتخابات المركزية. إذا كان شطب لحزب سيكون على الحزب الاستئناف إلى المحكمة العليا، وإذا كان شطب لمرشح وحيد سيكون هنالك ضرورة الحصول على مصادقة من المحكمة العليا، بمعنى أن الملف يتحول أوتوماتيكيا
0: لتأكيد المحكمة العليا
3: الحصول على المصادقة بسبب الخطورة في يعني منع مرشح بعينه من
0: أستاذ محمد
3: حقه في الترشح.
0: أي بيانات قد يستخدمها من سيقدم طلبات الشطب ضد مرشحين أو أحزاب باعتقادك هاي المرة؟
3: يعني اتبنا بالماضي أن يحضروا ملفات كاملة من تصريحات للممثلين الأحزاب أو رؤساء الأحزاب أو المرشحين

0: في وسائل الإعلام من تصريحات في محاضرات مختلفة اليوم بسبب الطفرة الإعلامية والبودكاستات، يعني في كل مكان هنالك تصوير وفي كل مكان هنالك نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، وسيحضرون هذه المعلومات وهذه القرائن وهذه البينات لمحاولة إثبات العلة التي برأيهم توجب مانع ترشح القائمة أو المرشح، بمعنى نعم. أن هذه القائمة تمس أو يعني ترفض طابع الدولة كدولة نعم. يهودية، أو أنها تدعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، إما منظمة أو دولة معادية حسب تعريفهم في القانون. ولكن اعتقادي يعني أنه يعني جميع الأحزاب المرشحة الآن هي كانت مرشحة بالماضي، وهذه المحاولات لم تنجح بالماضي أمام المحكمة العليا، وغالبية المرشحين معروفون الآن. لا أعتقد أنه ستكون هنالك مفاجآت كبيرة بالفعل تستوجب منع مرشح من الأحزاب التي نعرفها من الترشح للكنيست. لا نعرف عن تصريحات بالفعل مغايرة عما اعتدنا عليه، لأنه
1: ولكن الوضع مغاير. أستاذ محمد، في سؤال أخير معنا فقط 20 ثانية للأسف، هل تتوقع دراما مختلفة؟ يعني مش راح نمسكك على الكلمة، ولكن أنت من تجربتك هل تتوقع دراما مختلفة هذه المرة في قضية
2: تنتهي
1: الشطب؟
2: بالشطب المقصود.
0: الدراما ستكون مختلفة، لأنه كمية الهجوم على رئيس لجنة الانتخابات، وهو معدود أصلا على اليمين الإسرائيلي وكان معدود على المحافظين في المحكمة العليا، الهجوم عليه بدأ منذ فترة طويلة، الهجوم عليه سيزداد الآن بعد أن يكون له رأي مغاير فيما يتعلق بمنع ترشح الأحزاب العربية. ولكن في نهاية المطاف لا أعتقد أن المحكمة العليا ستتخذ قرار يدعم مثل هذه الخطوة.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد دحلي المحامي المختص في شؤون الدستورية، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية. ونحن طيبا سنواصل هذا الموضوع. نخرج الآن إلى فاصل قصير وعلى رأس الساعة نلتقي في ساعتنا الثانية في هذا النهار.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: الأخذ الآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
5: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
8: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
7: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
8: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
9: الأولاد

0: حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية. الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
4: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام، ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل، 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
7: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: أسبوع على تقديم القوائم الانتخابية للكنيسة، استعدادات في الائتلاف الحكومي لمحاولة شطب أحزاب عربية للتأثير في نتائج الانتخابات.
1: وبعد انتقادات ومشادات داخلية، قيادة الجبهة تقرر الإبقاء على ترشيح جعفر فرح ضمن القائمة المشتركة رغم المطالب بسحبه الترشيحي.
0: اعتداءات المستوطنين على قرية قصرى قرب نابلس تتصاعد وسط إدانات من نتنياهو وهيرتسوغ ضد سلوك المستوطنين واعتداءاتهم.
1: إذن المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. دقيقة واحدة بعد الساعة الثامنة هنا في سداتنا في راديو الناس 103.3 107.8 FM. وإلى هذا الملف الأساسي في هذه النشرة، بالأمس شيرين أقرت قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الإبقاء على ترشيح جعفر فرح ضمن القائمة المشتركة ممثلا عن الجبهة. الثاني عمليا هو في الجبهة، الرابع في القائمة المشتركة بحسب الترتيب. وجاء ذلك بعد جلسة وصفت بالحادة عقدت غداة إصدار بيان رد فيه جعفر فرح على شبهات أثيرت بحقه قبل عدة سنوات وأعيد تداولها مؤخرا داخل مؤسسات الجبهة بالتزامن مع مطالبة جمعيات حقوقية ونسوية بسحب ترشيحه. ينضم إلينا الآن طبعا يعني التطورات التي كانت بالأمس شيرين، هي خلينا نقول هذا الملف حاولنا نأخذه بشكل شامل، ولكن يعني لا يوجد تعاون عمليا مع الملف إعلاميا طبعا، خاصة أنه الإذاعة تختلف عن وسائل إعلام مكتوبة، خاصة أنك تطلع على الأقل في صوتك من أجل يعني الحديث حول هذا الموضوع. لدينا الكثير من الاقتصادات الداخلية ولك يعني الكواليس هنا وهناك، ولكن أردنا أن يكون الملف مكاشفة أمام الجميع هذا الصباح، ولكن
0: للأسف
1: يعني
0: للأسف

0: لحظة على الأقل في الجبهة يعني قامت بهذه الخطوة، أقرت الإبقاء على ترشيح السيد جعفر فرح، ولكن حتى الآن ما قيادات الجبهة تمتنع عن الحديث وهذا غير مبرر. اتصلنا هذا الصباح مع السيد أمجد شبيطة والسيد عادل عامر، وصلنا الاتصالات حتى هذه اللحظة ما من رد، وهذا يعني غير معهود عادة من حزب تحديدا مثل الجبهة، ولكن يعني في نهاية المطاف لابد من حديث. أستاذ جعفر فرح المرشح عن الجبهة في القائمة المشتركة الثلاثية، صباح الخير أستاذ جعفر.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير شيرين وفراس، صباح الخير والمستمعين والمستمعات.
0: أستاذ جعفر دعني أبدأ معك، يعني القرار أمس والبيان الداخلي الذي كان والخلاصات أنه كان في لجنة استمعت إلى إفادات، خلصت إلى قرارات أو خلاصات معينة، لم نسمع بها أي خلاصات كانت في هذه اللجنة، ما الذي استمعت إليه لشفافية الموضوع ولحساسيته؟
2: اولا يعني انا بعرفش حزب سياسي غير الجبهه اللي كان في عندنا الجرأة انه يفحص الموضوع حساس من هذا النوع بشفافيه، فمهم نحط الامور كمان يعني نعطي كمان الجبهه حقها على الفحص اللي عملته على النقاش اللي عملته، وبفكر انه هذا كتير اشي شجاع ومهم. وكمان بدي اضيف انه كان في طلب مني ان اشارك واقدم موقفي أمام أعلى هيئات الجبهة، قضية مش هوينة ومش بسيطة، ولكن هذا مسار اللي انعمل، وأنا بفكر أنه هذا مسار مجتمعي كتير صحي كتير مفيد لإلنا كمجتمع. بفكر قضايا مجتمعية، إحنا عادة نحكي عن الاحتلال ونحكي عن التمييز بحق المجتمع العربي، هاي أول مرة بتكون قضية مجتمعية داخلية تثار بهذا الشكل وبهاي الحدة ويتم مناقشتها داخل مؤسسات بمسؤولية. نعم كان هناك بعض التسريبات اللي مسيئة لإلي، ولكن في نهاية المطاف أنا عرضت من بداية الطريق عن استعدادي، وأنا هذا الموضوع كمان عرضت عن استعدادي بال 2019 عندما تم إثارة أو نشر شهادات أو نشر أقوال يعني من 2011، أنا عرضت على استعدادي للمساءلة، توجهت للمؤسسات يعني مؤسسة السوار ومؤسسات أخرى إذا كانت في حاجة إني أشارك بأي مسار للاستماع لموقفي وتبرير موقفي وشرح موقفي. وبعتقد إنه الجبهة إنه لما وصلها توجهات طلبت إنها تفحص هذا الموضوع، وقامت بفحص عميق فحص طويل لإلي على الأقل لعيلتي كان كتير مؤلم، ولكن كان مهم. أنا بفكر لكل مجتمعنا إنه إحنا يكون في موقف واضح إنه إحنا قضية مكانة النساء، قضية التعامل مع النساء في داخل المجتمع العربي هي قضية نتحمل مسؤوليتها، وبحال أخطأ حتى لو إنه كان مرشح سيتم مساءلته وفحص الموضوع بشكل عميق والتعامل معه بشكل جريء.
0: طب أستاذ جعفر بس الموقف مش واضح، إحنا ما فهمناش يعني الموقف إنه ما فيش إقالة، بس شو اللي صار في الأروقة؟ واضح إنه 8 ساعات يعني، وأعذرني بدي أثقلها عليك لأنه كمان الجبهة حتى الآن على ما يبدو ما فيش حديث، والجمعيات للأسف توجهنا إلى جمعيات، ويعني في هذه المرحلة لا ترغب الناشطات في الحديث، فبالتالي أسألك 8 ساعات لقاء واضح إنه كان صعب، طلب منك أيضا استكمال التلخيص ببيان يعني تفاصيل أكثر عن المنشور، هل راح تقدم مزيد من التفاصيل عن ما جرى؟ شو اللي كان بهاي الجلسة وشو اللي كان من ناحية خلاصات الجبهة من ناحية التحقيق في القضية؟
2: أولا الجبهة عملت لجنة وفحصت لجنة بأربع أشخاص وفحصت الادعاءات اللي نشرت على الشبكات الاجتماعية، وكان هناك اقتراح أني أستقيل، والإمكانية الثانية أني أشرح موقفي، وهذا ما أقوم فيه، وكمان الآن أنا أقوم فيه. أنا برأيي أنه ما عندي إشي أخبيه، ومهم أنه الجمهور يعرف ويكون على دراية، فإنه الجبهة إذا وصلها أي ادعاء فحصته، وهي تقوم بفحص هذا الموضوع بشكل متواصل، وأنا على استعداد، عبرت عن هذا الاستعداد، يعني أنا عبرت عن استعدادي لإجراء أي فحص كمان بسنة 2019 عندما كان هناك حملة على الشبكات الاجتماعية الحين توجهت لكل الجمعيات النسوية وعبرت عن استعدادي للجلوس وفحص أي ادعاء بحقي. أنا باعتقادي أنه ما فيش شيء, بما أنه ما فيش ولا أي شكوى في الشرطة ولا في أي شكوى في أي هيئة قضائية من 2019 لحديث اليوم, ما بتقدر الجبهة تتحول لجسم اللي يحقق في قضايا اللي محلها هي هيئات تحقيق مستقلة أو الشرطة أو المحاكم. فبناء عليه الجبهة

0: طولت وعملت كل جهودها تفحص التوجهات لها، فحصت هاي التوجهات، وباعتقادي انه المرحله الجايه انه نحن نسكر هذا الموضوع من ورانا، في هنا انسان اللي كان مستعد يجلس يشارك في كل اللقاءات، يضع المعطيات اللي موجوده عنده، لانه انا بدي اكد يعني انه قسم كبير من الاشياء اللي نشرت هي نشرت بدون ما اعرف ايش هي التفاصيل حولها. فبهمني كثير انه اكد انا على استعداد كمان اليوم وكمان بالمستقبل. هناك في عندك قائد سياسي نشيط، كل عمري نشيط، عندي القدرة الداخلية إن إذا في حاجة إني أحاسب نفسي، إذا في حاجة إني أوقف قدام حدا وأعتذر عن أي تصرف تصرفت فيه بشكل خاطئ، إني أعمل هذا هذا الإشي. وبفكر
1: إذا تقدمت شكوى قريبا رح تستقيل مثلا؟ ما أنت قلت إنه يجب أن يكون يعني على الأقل يكون مسار اللي فيه تحقيق حتى نفهم. حتى الآن ما فيش حدا تقدم بشكوى، إذا تقدمت من هون لأسبوع أسبوعين حتى بعد القوائم ما تتقدم، أنت تستقيل؟
0: مش شايف في عندي أي تصرف اللي بيستحق إنه حدا يروح فيه على البوليس، وهذا أكدته قدام اللجنة، وأنا عندي المسؤولية الكاملة إنه أكده قدام كمان المستمعين. بفكرش إنه في محل لهذا الادعاء. بكل الحالات أنا عندي مسؤولية تجاه أولا عيلتي وثانيا تجاه أي إنسان. ولما بيجي واحد بقول أنا عندي كل الاستعداد بشفافية هقعد مع أي حدا، ومش بس يعني ما في حاجة حدا يروح للشرطة، كان من 2019 أنا هذا حكي قلته، ما في حدا يروح على الشرطة ولا على المحاكم. أنا على استعداد إنه إذا إحنا منشكل وأجل وقت إنه إحنا نشكل هيئة فحص مستقلة، تكون فيها قاضية، تكون فيها أخصائية نفسية بقضايا معينة، وأيضا خبراء وخبيرات بمجالات مختلفة تيجي تفحص الأمور بشكل مستقل.
2: اللجنة التي فحصت الموضوع أستاذ جعفر
0: تنطلق بقرارات.
2: اللجنة التي فحصت الموضوع داخل الجبهة لم توفر هذه يعني خلينا نقول ما تقوله أنت بكل ما يتعلق في الأقل ملامح تحقيق معين اللي بحثت الشهادات وما إلى ذلك.
0: هي اللجنة ليست لجنة تملك أدوات التحقيق، هي لجنة داخل الجبهة والحزب اللي قررت تفحص الموضوع لما نشر عنه، لما وصلها المعطيات، وطلبت مني أن أتعاون مع عمل هاي اللجنة، وهذا ما قمت فيه. أنا قدمت كل المواقف تبعتي، شرحت كل الأشياء اللي أنا بعرفها، واللجنة قالت أنه في إمكانية أنك أنت تطلع للناس، وهذا اللي أنا عمالي بعمله، أنه أنا بديش أتخبى وراء تحقيقات داخلية في الغرف الداخلية. لا يعني بهمني كتير أنه أنا أتعامل مع أي انتقاد لتصرف اللي أنا تصرفته بشكل مباشر مع اللي بنتقدني، اللي إذا أنا غلطت بحقه أنا مستعد أني أقعد معه، مستعد أني أعتذر مقابله، مستعد أني أتعامل معه باحترام، لأنه أنا بفكر أن هذا النموذج اللي إحنا كمان لازم نخلقه في داخل مجتمعنا، مش نموذج أنه لا يعني نسكر الأمور بداخل غرفة مغلقة وننهي هذا الموضوع. فاللي صار خلال الشهر الأخير بشفافية وقدام الناس وقدام الجمهور، وما صار صعب مؤلم على المستوى الشخصي، ولكن أنا بفكر على المستوى الوطني والمجتمعي، هو مسار مهم، وأنا على استعداد أني أكمل بهذا المسار مع أي شخص اللي بنتقدني، اللي بفكر أنه أنا عندي تصرف غير سليم. وما فيش حاجة كل مرة بنحكي أنه قضايا لازم نوصل، يعني أنا من الأول قلت أنه إذا في أشياء اللي في حاجة نتداولها بلجنة فحص مهنية تعالوا نتداولها بلجنة فحص مهنية. ما طلبت ولا مرة أنه تعالوا نروح على البوليس، بس الادعاء وكأنه في هناك إدانات بحقي وكأنه في هناك مسار قانوني كان بحقي خلال كل هذه السنوات، هاي ادعاءات غير صحيحة.
1: ما كان في ادعاء، لأنه ما كان في مسار قانوني، وما سمعت أنا انه في ادعاء انه كان في مسار قانوني.
0: نعم، ولا مره كان في مسار قانوني بحقي.
1: طب استاذ جعفر بدي تساعدني يعني شوي، انا كامراه الان اسالك، طبعا مع كل الاحترام ولا حاجه لهذه المكاشفه، الاحترام لعملك الوطني وعلى الصعيد المجتمعي وهذا مشهود لك فيه بكل الاروقه، ولكن وطبعا مع الاعتذار المسبق والاحترام لمساله الحساسيه من عائلتك وزوجتك واولادك، لانه يعني مش مفترض انهم يدفعوا الثمن كمان، ولكن الان عندما سأقرر أن أصوت وسأختار بين قائمتين عربيتين، أنا بنظري كشيرين يونس لم أتلقى إجابات واضحة من الجبهة. هناك تهرب من قيادات الجبهة من الإجابة على الأسئلة عن ما الذي جرى، ما الذي استمعوا إليه. مع كل ما ذكرت أنت من شفافية، المسألة ليست شفافة، ومع فهم وإدراك أنه كان يجب أن يكون المسار

0: مختلف، اللي عندها إشي مفروض كانت تروح على يعني يوصل لتحقيق في الشرطة، ولكن بدي أخذ إنه 1% من الإدعاءات ممكن يكون سليم وفي إشكالية بالتوجه للشرطة لسبب ما. شو لازم أعمل أنا؟
1: أنا باعتقادي أولاً الهيئة المستقلة اللي مفروض تفحص هذا الموضوع مفروض تكون هيئة مستقلة مهنية، وأنا أفكر أنه مهم أنه نشكلها هاي الهيئة. نحن ما بنحكي بس على هاي القضية، نحن بنحكي على مئات القضايا اللي بواجهها مجتمعنا بشكل مستمر، اللي بتوصل لدعايات توصل لعنف عمالها، وهنا بدال ما يكون في بس إشاعات وعنف هناك في هيئة فحص، وأنا أفكر أنه الجبهة فحصت هذا الموضوع بالشفافية والمعطيات كمان نشرت، وأنا نشرت بيان بشكل شخصي وهي يعني أنا عم بعمل معك مقابلة. أنا أفكر أنه فيش أكتر من هيك شفافية في أنه إحنا نحكي عن موضوع هل أدي حساس الجبهة فحصته، يعني إيش مطلوب أكتر من أنه الجبهة تفحص الإدعاءات اللي وصلتها، تيجي تواجهني في هاي الإدعاءات، أعطي شرح على هاي الإدعاءات وتقول الجبهة بشكل واضح نحن الآن نملك الأدوات للتحقيق في مسار جنائي. يعني هناك ناس اللي كانوا بدهن يدينوا جعفر فرح بدون يكون في مسار جنائي وبدون ولا أي مسار عادل، وأنا بفكر هذا إشي اللي إحنا إحنا بأوامر الاعتقال الإداري بنرفض إنه ما يتقدم مواد التحقيق قدام الشخص المتهم، نرفض إنه ما يكون في مسار للدفاع عن نفسه الواحد. الحق للإنسان إنه يدافع عن نفسه في مسار عادل، وأنا مش عمالي بحكي بس على الشرطة شيرين، وهذا مهم كتير إنه أنا أحكي. أنا مش طالب من حدا يروح على الشرطة، أنا أفكر إنه المسار لازم يكون مسار عادل قدام هيئة مهنية تستطيع أن تفحص أي ادعاء بشكل وتستمع أيضا لمن يتهم، وبنهاية المطاف يكون في قرار. هذا أنا عرضت عنه من 2019 على استعدادي أنا أكون شريك في مسار من هذا النوع، وبفكر إنه الجبهة حاولت قد ما بتقدر إنها تفحص وتتقصى الحقائق وتفحص إيش بتقدر تفحصه، وبهاي المرحلة بفكر قضايا اجتماعية من هذا النوع هي قضايا اللي كان مهم إنها تنحط على الطاولة. حطت على الطاولة، في كتير تحديات قدامنا. أنا كان مهم بالنسبة لإلي بالتعاون مع هذا المسار العلني إنه إحنا ما نوصل لوضع إنه في شبهات وما حدا بتداول فيها، في إشاعات وما حدا بتداول فيها. لا، يتم التعامل معها ويتم التعامل معها مباشرة.
2: أنا أسأل سؤال آخر لمن يستمع لنا الآن ويتابع الموضوع. من العام 2019 كان هنالك موجة، بعدين هديت، بعدين رجعت، حديث عن يعني جمعيات نسوية اللي إلها عمل جدي بمرحلة ما التي قدمت يعني ناشن إسا الحملة إن مش موجودين معنا ولكن لدينا ما نقول، ولكن في بغض النظر عن هذا الموضوع في موضوع الذي تم تداوله على مدار 7 سنوات، والسائل يسأل لماذا جعفر فرح عن غيره؟ خلينا نقول بهذا المحل، لأنه هنالك من يقول إنه أوكي يعني إذا بدنا نحكيها بالمشرمح يعني أي إنسان عادي بيقول طيب إنه يمكن فيش دخان بدون نار أو فيش إشي. أنت اليوم عندك هذا المنبر الآن، لماذا جعفر فرح؟ خاصة أنه السياسة العربية على مدار سنوات لم تطرح هذه الموضوعات على الأقل على الملأ بهذه الطريقة، وأن تتحول إلى قضية رأي عام بهذه السرعة خلافا لما شاهدناه في السابق.
1: من 2019 طرحت مواضيع تجاه 16 شخصية، نشر عن شخصيتين بس، عشان يعني كمان أنت بتعرف وكل المستمعين بيعرفوا أنه الحديث كان تم نشر عن 16 حالة، و يعني بالحالة تبعتي تم نشر اسمي، وأنا تعاملت مع هذا الموضوع، ومن 2019 أنا توجهت لكل مين بده يفحص أي توجه بحقي أنه يفحصه ويجي، وتوجهت للجمعيات النسوية بما فيه للمستشارات القضائيات في الجمعيات النسوية أنه أنا على الاستعداد للجلوس والاستماع. كان في هناك فحص أجرته إدارة مركز مساواة بحينه ونشرته وموجود بعده على موقع مركز مساواة. يمكن لأنه أنا عندي الاستعداد أن أطرح هذا الموضوع أحكي فيه بجرأة، عشان هيك يمكن هذا الموضوع طلع بهذا الشكل على المستوى الإعلامي. أنا كان عندي الاستعداد أجي عندكم أحكي معكم هاي المقابلة وأحكي بشكل شفاف في قضايا مجتمعية بحاجة لعلاج وبحاجة أنه نتحدث عليها وبحاجة آليات حل. أنتوا بتعرفوا منيح أنه في المجتمع العربي عندنا في قتلة بسبب شائعات، في قتلى اللي سقطوا، في معارك عمالها بتدور بالشوارع بسبب شائعات. مش هذا الحل. الحل انه احنا يكون عندنا آلية لفحص مجتمعية وآلية للجوار
0: مهم جدا، وفي نساء تقتل ايضا بسبب التوجه والإعلان احيانا عن مثل هذه الأحداث علينا ان نقول، ولكن ليس موضوعنا. استاذ جعفر، يعني مسألة الأحداث

0: الأحزاب الأخرى، أنتم شركاء لحزبين آخرين، قد يعني يتسبب ذلك لهما بالحرج، يعني كيف تدار الأمور طالما أنه قيادة الجبهة حتى الآن نذكر بأنه لا تجيب، فنسألك أنت وأنت من قيادة الجبهة.
1: ما هي إنه أنا من قيادة الجبهة ويعني معاك وصلي يعني وعلى استعداد إن أجيب على كل الأسئلة تبعتكم.
0: يعني ممنوع تجيب على كل الأسئلة اللي تخص الحزب طالما القضية تخصك أيضا، ولكن نسألك الآن عن القضية اللي تخص الأحزاب الأخرى أيضا التعامل معها.
1: الأحزاب الأخرى شريكي بالحوار مع قيادة الجبهة حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى، وهي في الأساس مشغولة الآن في التحضير للحملة الانتخابية، وباعتقادي آن الأوان إنه إحنا نطلع للحملة الانتخابية ونحكي عن القضايا الأساسية اللي بتهم المجتمع العربي بما فيه هاي القضية. أنا بفكر أنه قضية مكانة المرأة وحقوق النساء بشكل عام ومسار عادل لفحص أي قضية هي قسم من المعركة الانتخابية، قسم من القضايا التي يجب أن نطرحها أمام الناس خلال المسار الانتخابي، وعشان هيك أنا كمان معني أحكي عنها، لأنه إحنا مش يعني عندنا قضايا الاحتلال والقضايا الاجتماعية. يعني أنا عادة أعمل بقضايا ميزانيات الدولة وتحصيل الحقوق وهدم البيوت، وعادة نتعامل مع كتير قضايا تتعلق في القضايا الوطنية وقضايا الاقتصادية والاجتماعية، ولكن هناك عندنا قضايا اجتماعية وتعاملنا معها. يعني احنا في مركز مستوى عندنا مجموعات اللي بتعمل على موضوع تغيير مكانة النساء والوصول الى مواقع اتخاذ القرار، وكمان مرة انا عندي دعوة يعني صريحة لأخوات في الجمعيات النسوية، أنا على استعداد للحوار معهن، للجلوس معهن، وللاستماع لأي ادعاء بحقي، وعلى استعداد أيضا للاعتذار لمن يجب أن أعتذر إذا في حاجة، إنه أنا وهذا عبرت عنه في البيان تبعي. في أهمية إنه إحنا كقيادات نوقف، يكون فينا القوة الداخلية كمان نأخذ مسؤولية إذا إحنا غلطنا. وأنا بقولها أكيد بالأربعين سنة اللي أنا اشتغلت فيهن في العمل الشعبي والعمل الجماهيري أكيد كان في عندي غلطات، مش لدرجة إنه يتم إعدامي على الشبكات الاجتماعية. أنا بفكر إنه يعني يجي أي شخص أو إنساني تيجي تقول لي أنت غلطت معي بتصرف معين، أنا يجب أن أتحمل المسؤولية، ولكن مش بهاي الطريقة. الإعدام على الشبكات الاجتماعية هذا يعني بنشوفه إحنا تجاه طلاب في المدارس اللي بيصير، مش معقول إنه كمان بالسياسة يصير في إعدام لمرشحين في الانتخابات أو لناس ناشطين مع تاريخ طويل من النضال. أنا من عمر 18 سنة أنا أول مرة اعتقلت بالمخابرات، وب 2018 اعتقلت مع أولادي، مش معقول إنه كل هذا التاريخ يشطب بشائعات وبإدعاءات على الشبكات الاجتماعية. في مسار عادل اللي مفروض إنه يكون هذا المسار هو المسار المطلوب، إنه يكون في كل حالة من الحالات فيها أي ادعاء أي شخص، وممكن إنه هاي الادعاءات مش بدهاش توصل على المحاكم، ممكن تنعمل من خلال هيئة مجتمعية لتفحص. يعني شو فكرة لجنة الوفاق؟ لما احنا بنحكي عن الأحزاب السياسية، فكرة لجنة الوفاق إنه كان في خلاف على قضية وتم تشكيل لجنة وفاق، تعالوا يعني تعالوا نفكر بحلول. ففي مشكلة بحاجة للتفكير بحلول، وأنا أقترح أن يكون هناك حل في تشكيل هيئة مجتمعية تفحص ادعاءات من هذا النوع وتقرر كيف يتم التعامل معها.
0: وصلت، نشكرك جزيل الشكر أستاذ جعفر فرح المرشح عن الجبهة في القائمة المشتركة. شكرا جزيلا لك. بقي القول إنه طبعا نحن بدورنا في راديو الناس توجهنا إلى جمعيتي السوار ونساء ضد العنف اللتين تنظمان حملات إعلامية في هذا الصدد، وصلنا ذات الرد من الجمعيتين، نفضل عدم الحديث في هذا الشأن بالوقت الحالي. باب الرد أو المشاركة سيبقى مفتوحا أمام أي جهة ترى من المناسب أن تقدم ردها عبر راديو الناس، حتى تتوقف أيضا أن علينا أن نقول يعني واجهنا جعفر فرح، ولكن على الجمعيات أنه في كمان انتقادات يجب أن توجه لهذه الحملة اللي كانت يعني بعجالة ومن دون ذكر أسماء، وحتى لا يقال ليش صوته أعلى من صوتي في وسائل الإعلام. نحن نمنح أيضا الضحايا إذا كان هذا هو الاصطلاح الصحيح في هذه الحالة حق الرد والحديث إلى جانب الجمعيات، وننتظر أيضا الإجابة.
2: نعم، يعني هذا أمر هام، هذا كمان يعني إحنا مستعدين كمان حتى في قضايا خاصة اللي هي أن يعني أنا بحكي لك بشكل واضح شيرين، في هنالك عدة ملامح غير واضحة في هذا الصدد ونتأمل أن تتضح في المستقبل. حاولنا الحديث مع الجبهة بالأمس، كان هنالك إحنا عرفنا أنه سيكون في قرار في هذا الموضوع، تواصلنا مع قيادات داخل الجبهة خلال الاجتماعات كل الوقت. أنا آخر رسالة وصلتني الساعة 3 إلى 5 الفجر على أساس من أجل ترتيب

0: قيادي في الجبهة أنه يطلع معنا يرد أو يحكي نكاشف الجمهور حول هذا الموضوع، ولكن هذا لم يحدث. وصلنا الاتصال صبيحة اليوم. إحنا في عنا مثلث، نحن كصحفيين نعمل وثق مثلث، هذا المثلث فيه المدعي، المدعى عليه، والجهة المختصة أو المهنية، يكفينا اثنان من أجل أن يكون هنالك
1: ملف.
0: ملف واضح الملامح، ومن حق الناس أن تعرف، من حق الناس أن تفهم، من حق الناس أن تحكم في نهاية المطاف. نحن مقبلون على انتخابات. جعفر فرح طلع وحكى اليوم، يعني نتأمل أيضا أن يكون هنالك أيضا مبادرة من أجل، نحن مستعدون والمنبر مفتوح لكل الأطراف من أجل إسماع صوتها في الطريقة التي يستحقها الناس، ومن حق الناس أن تعرف، وأن تعرف كثيرا أيضا.
1: يلا
0: طيب فاصل. نخرج إلى فاصل ونواصل.
2: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي. أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: الشنطة موجودة،
9: المقلمة
8: موجودة،
9: المي
8: موجودة،
9: الزوادة
8: فيها عامك؟
9: أكيد فيها عامك.
8: هيك تمام، لأني بحبها.
10: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
8: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
10: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الله يحمي لك إياه، صار شاب.
3: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلم وبرتكن عليه.
2: فش أحلى منه، تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: إذا طفلكم بيعاني من السرطان أنتم مش لحالكم.

0: جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبي من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
4: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
3: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
4: تدريب عملي مع راتب شهري؟
3: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
5: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
7: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
8: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM راديو الناس. طبعا كنا قبل الفاصل شيرين يعني مع هذا الموضوع الأساسي في كل ما يتعلق في موضوع جعفر فرح وكل ما يحوم حوله. مرة أخرى يردنا الآن أنه في قيادات من الجبهة بتحكي، يعني لماذا مرة أخرى أنا أقول وأشدد، نحن طلبنا قيادات فاعلة بشكل واضح اللي عندها وظيفة رسمية في الجبهة.
9: حكينا مع السكرتيرين احنا، عادل
8: الأمين العام، السكرتير الجبهة وسكرتير الحزب الحزب الشيوعي. فبالتالي نتحدث عن هاتين الشخصيتين اللي هن عمليا في نهاية المطاف لهم القرار الأهم في هذا الصدد، ولم نتلقى رد خلال الليلة الماضية. طبعا في نشطاء في الجبهة اللي ممكن يحكم على ذلك، ولكن نحن نتحدث على المستوى الرسمي ونتحدث على المستوى القيادي الفعلي خلينا نقول، وليس يعني غير ذلك. أوكي طيب، إذا يعني نواصل في هذا الموضوع. إذا في قضية ما يحدث في الضفة الغربية، وتجددت اعتداءات المستوطنين بالأمس على أهالي بلدة قصرى جنوب نابلس في محاولة جديدة للاستيلاء على البيوت ومهاجمة الأهالي وتخريب ممتلكاتهم. واستنكر كل من رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الدولة إسحاق هرسوغ هذه الاعتداءات على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي لم يعتقل أحدا من المستوطنين. ينضم إلينا الآن عوفر شيلح الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي وعضو الكنيسة السابق. بوكر توف عوفر. اختا معريخة متساف بقدا معرفيت لكخت بخشبون شهياء اتمول عود عاليات مدرقة بأليموت من تخليم نجد فلسطيني.
10: כן, זה מצב של אובדן שליטה מלובה על ידי גורמים בתוך ממשלת ישראל, אולי בתחושה של גורמים מסוימים שיכול להיות שיהיה פה, הממשלה הנוכחית לא תהיה אחרי הבחירות, אז כדאי לייצר את מבחינתם, לייצר את האובדן שליטה ואת האלימות הזאת כבר עכשיו. והיא מוזלת יד במקרה הטוב של צה"ל, שאני מזכיר, הוא הריבון בשטח. צה"ל הוא זה שאחראי על הסדר בשטח. כל הדיבורים של שר הביטחון על משטרה וזה הם או בורות או פוליטיקה, ואם הדברים האלה קורים זה כישלון חמור גם של הצבא.
9: עופר, אתה אז שותף להערכות של גורמי הביטחון שהדרג המדיני כן מוביל להסלמה בגדה המערבית?

0: בטח, זה מהייאוש של הפלסטינים, בין השאר גם מהשלטון שלהם. והחבית נפץ הזאת, תפקידה של ישראל כריבון בשטח, גם כריבון בשטח וגם כדי להגן על האזרחים שלה, עליכם ועליי, התפקיד שלה זה להוריד את הלהבות של זה, והממשלה הזאת עוסקת בליבוי של הלהבות האלה, כי אחת המטרות המובהקות שלה זה קריסת הרשות הפלסטינית. בצלאל סמוטריץ' אומר את זה בגלוי, והמדיניות של האחרים מקיימת את מה שסמוטריץ' אומר.
1: עופר שלח, חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS וחבר הכנסת לשעבר מטעם יש עתיד, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, יום טוב.
2: إذن لي أيضا الآن نتجه إلى بعدين هيك نعود بتلخيص الموضوع إلى قصرة. ينضم إلينا الآن السيد عبد العظيم وادي رئيس بلدية قصرة. يسعد صباحك سيد عبد العظيم.
3: يسعد صباحك أخي الكريم.
2: يعني تعيشون فترة ليست سهلة، صف لنا الأوضاع ليلة أمس فجر اليوم، كيف تسير الحياة في أعقاب المجريات واعتداءات المستوطنين؟
3: يعني نحن نعيش في بلدة قصرة، الحياة كلها مليئة بالخوف والرعب والترقب والانتظار، ماذا سيحصل مع عائلاتنا الثلاث اللي موجودة محاصرة اليوم 22 على حصار، ثلاث عائلات فيها الطفلة حور والطفلة كندا على جبل راس العين في بلدة قصرة. بالأمس أيضا كان هجوم لمجموعات من المستوطنين على أحد المنازل أيضا الموجودة في محيط جبل راس العين، وللأسف أن الجيش الإسرائيلي بيعلن هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، ولكن للأسف مغلقة على مين؟ فقط على المواطنين وليس على المستوطنين اللي هم موجودين بمجموعات لتنفيذ اعتداءات على السكان اللي داخل منازلهم في مناطق للأسف هي مصنفة منطقة باء حسب اتفاقية أوسلو. احنا كنا في مناطق جيم. تيجي الإدارة
1: أستاذ عبد العظيم، طيب عمليا تقول يعني مغلقة أمام الفلسطينيين المستوطنين، عادة لما بيدخلوا قديش بيكون عددهم، الوقت اللي بيدخلوا فيه الجيش بيكون موجود ولا بيتم استدعاءه وبيجي متأخر؟ طيب بما أنه الاتصال اتصال واتساب للأسف يعني قطع هذا الاتصال مع السيد عبد العظيم وادي، لابد أن يكون لنا وقفة أخرى مع ما يجري في قصرة وفي الضفة الغربية. فاصل وبعده نعود.

0: بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975.

0: مقدم من وزارة الداخلية.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
4: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: ماما كل يوم لبنة.
6: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل حملة جاهزين لواحد 9 مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات وطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31.8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
7: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
8: مجموعة المشهداوي.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
10: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل، عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
11: الله يحمي لك اياهن، كبروا بسرعه.
12: خلي لك اولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي احكي لك، ما بيهدوا ولا دقيقه.
11: فيش احلى منا تشوفوا اولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
12: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
13: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
14: ديكولاين احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
15: انتم تستمعون الى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
16: أهلا ومرحبا بكم من جديد. بعد 100 يوم من العلاج والاستشفاء، غادر السيد سهيل ملحم رئيس مجلس جديد المكر المحلي المستشفى ليعود إلى حياته الطبيعية وعمله على أثر إصابته بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في البلدة. صباح الخير للسيد سهيل ملحم رئيس مجلس جديد المكر، وحمد لله على سلامتك.
17: الله يسلمك. صباح الخير أخت شيرين، صباح الخير أخي فراس،
18: صباح الخير
17: لكل المتابعين ولأهلينا في جيد المكر.
16: أهلا بك، شو أخبارك؟
18: طمنا عنك بالأول، يعني كيف المشي؟ يعني
17: والحمد لله مشوار طويل من التعافي كان في المستشفى في القسم الطبي أو في المركز الطبي للجليل، والحمد لله يعني بعزيمة وإصرار وإرادة مني وبفضل رب العالمين طبعا، ومن الناس، دعاوي الناس اللي كانوا معي يعني على طيرة كل هذا المشوار. الحمد لله رب العالمين، أنا رجعت لبيتي، لعائلتي، لأهل بلدي. ما زال يعني مشوار التعافي راح يكون والشفاء طبعا من البيت، مشوار مش قصير، راح أحتاج كمان شهر أو شهرين، لكن الحمد لله أنا يعني اليوم بقدر أشوف في النهاية لهذا المشوار كمان شهر أو شهرين بإذن رب العالمين.
18: طمنا بالأول صحتك، يعني بالنسبة ل يعني إجريك وكل شيء تمام؟

0: مجلس محلي، هذا جزء من العلاج لإلي. فبكره ان شاء الله اخر يوم في شهر 8، وطبعا التحضيرات على قدم وساق الافتتاح المدرسي، فاكيد راح يكون في اللي طلي على كل ما صنعوه وعملوه وحضروه الافتتاح المدرسي. وان شاء الله في 1/9 كمان ايضا بكون ممكن اكتفي في زياره مدرسه واحده حتى اباشر عملي بشكل تدريجي.
1: سؤال هيك شخص الآن، يعني أنت تقول بأنه في عزيمة والعودة إلى حياتك الطبيعية، ولكن بالوقت نفسه فيش حدا عم بهمس أو عم بصيح أو عم بحكي معك يقول لك يا أستاذ خلص يعني خلينا نعود إلى حياتنا الطبيعية خارج المجلس اللي جاب لنا مشاكل وكاد أن يودي بحياتك. محاولة اغتيال هذا مش إشي اللي سهل ممكن تجاوزه، يعني من أهل بيتك أو الناس اللي بحبوك. صح.
0: يعني ما خبيش عليك، يعني كان في هنالك أسئلة وكان في هنالك يعني بعض النقاش والحوار مع قسم من أهل البيت ومع أهل البلد اللي بيحبوني وبدين مصلحة الشخصية، لكن أنا قلت بعيد كما مرة أقول إنه الحدث اللي تم ارتكابه بحقي بطلع عليه كحادث عمل. يعني لا يقبل إنه النجار إذا بصيب في حادث عمل يترك شغلته ويروح لمهنة أخرى أو الحداد، فأنا بطلع عليه بهذا الشكل. من جهة أخرى طبعا أنا بفهم هذا القلق وهذا الشعور بالخوف علي وعلى حياتي. كان ممكن أفكر في هذا المسار قبل ما يكون قبل ما طبعا أعيش هذا الحدث. بنقول أنا سوي الملحم كان لمدة فترتين أكتفي بهذا القدر وأعطي فرصة لغيري، لكن اليوم بعد هذا الحدث أنا أكثر عزيم وإصرار مش راح أعطي هذه الهدية وهي الفرصة لهؤلاء المجرمين اللي ارتكبوا هذا بحقي وبحق أهل البلد، لأنه هاي جريمة مش بس بحق والملحم، بحق أهل بيتي، بحق كل أهالي جد المكر، بحق المجتمع العربي. فإحنا ما بصير نعطيهم هدية لهذول الناس، فإحنا إن شاء الله رح نستمر بعزيمة وإصرار أقوى من أول.
2: جميل جدا. أستاذ سهيل، لابد يعني من سؤالك عن الزاوية القاتمة في هذا الموضوع، إنه كان في جريمة في مسار قانوني، كان في معتقلين أطلق سراحهم، قديش أنت مطلع على تفاصيل التحقيق والاستمرار بالتحقيق في القضية؟
0: طبعا انا عم بلاحق التحقيق، لكن انا الاطلاع على حيثيات التحقيق للاسف ما عنديش تفاصيل بالمره ولا حتى صغيره، لانه طبعا البوليس بحاول قديش ممكن يحفظ التحقيق ما يكونش في اي تشويش عفوا للتحقيق. فانا بحترم هذا الشيء، لكن يعني كل اسبوع في لي طبعا حديث مع البوليس حول هذا الموضوع، بأكدوا لي انه البوليس او اليمار ماخذ طبعا الملف هذا بسلم الاوليات عنده، وطبعا في جهات امنيه اخرى اللي انا عم بحكي معها كل الوقت. التحقيق مازال ماشي في هذا في المسار اللي انا بدي اياه، وكنت اتمنى قبل ما انا ارجع للبيت قبل ما ارجع لعملي طبعا يكون قد حل لغز هذه القضيه. للاسف مش هذا اللي بدي اياه. وانا عم بحاول يعني اصدق هذا الحكي انه مازالوا عم بيشتغلوا بجدية، وانهم بيعدوني قريب جدا رح يكون فيه طبعا نوف في هذا التحقيق.
1: طب يعني وهالآن في هذا الموضوع يعني العودة لستكون إلى العمل، إذا نأخذ استخلاصاتك من تلك الفترة أستاذ سهيل، ما الذي تعلمته عن نفسك وعن بلدك في هاي الفترة اللي هي خلينا نقول فاصلة مفصلية بكل المعايير؟
0: يعني أحكي لك شغلي أستاذ فراس، يعني مرات الإنسان يعني يقول فيش حاجة أنا أمر في تجارب صعبة حتى يعني أحس في السند وفي محبة الناس، لكن صدقا صدقا يعني الحدث هذا كان حدث جدا أليم وخطير، والأول وهلي هو يعني بتشوف أنت فيه فقط يعني إنه هذا حدث شراني يعني وبغطيه بس السواد، لكن في داخل كل هذا السواد في هنالك نور، نور إنك أنت بتحس في الناس مدى محبة الناس. وأنا بقول يمكن أعظم نعمة ربنا بيعطيني إياها أنك أنت تحس قديش الناس بتحبك. وبالفعل أهل بلدي غمروني جدا جدا، ما كنت أتوقع يعني هذا الكم الهائل من الأسئلة والوقوف إلى جانبي والدعاء لي بالغيب يعني أو حتى أمامي. فأمور جدا جدا يعني بتسعدك وبتفرحك وبتقول يعني الحمد لله تعبي ما راح هباء. فطبعا كتبت أنا في صفحة الفيسبوك قبل كم يوم مقال، يعني كل هذا مشوار التعافي انت بتكونش فيه لحالك، بتلاقي فينا يعني قسم من التعافي اللي انت فيه بتلاقي ناس بسندوق ان كان بدعائهم او بكلمه طيبه او حتى في صلواتهم،
2: دائما في جنود في مجهولين. صحيح
0: طبعا بالضبط، او حتى في موقف ان حضور الناس كافي حتى لو انهم بيحكوش. فهذا الجانب يعني الابيض او الجانب الايجابي

0: اللي فيه نور، لكن الجانب الآخر طبعا لا شك أنه هذا المشوار كان فيه قلق كتير وخوف كتير مني أنا لنفسي، من عائلتي لإلي ومن الناس لإلي. وطبعا لقدام ما أخبيش يعني ممكن لازم أنا أغير طبعا نهج حياتي الخاصة. أنا كنت يعني كتير خارج البيت، كتير أتواجد بين الناس وبين البلد بسبب العلاقة الطيبة بينه وبينهم. اليوم ممكن لازم أكون نوعا ما أنا حذر
1: أكثر لعائلتك كمان
0: طبعا لعائلتي، وأكون نوعا ما حذر وحاولك أخلي مساحة معينة يعني أو مسافة مثلا لبيتي للشغل لأهل بلدي، لكن ما أخلص الأمور كيف متخلصها في البداية. الإشي مش هين لأنه هذا يقولوا يعني هذا أوفي أو كيف بسموه يعني طبع عند الإنسان. الشغل الإشي مش راح يكون هين، لكن راح أكون يعني في كل الأحوال محتاط. وعشان هيك طبعا الشرطة
2: والضيفة قريبا للحديث عن كل هاي التجربة اللي لا يمكن تلخيصها بكم دقيقة. أستاذ سهيل ملحي،
1: شفاء العاجل،
2: وشفاء العاجل نتمنى لك. وهي عن جد تفاؤل لكل من يستمع لنا، من اللي كان بهذيك الليلة وغطى هذا الخبر المؤسف، اليوم عم نغطي نهايته، وعلى أمل أن يكون فاتحة لأمور جيدة أخرى.
1: شكرا لك
2: رئيس المجلس المحلي جديد المكر. بهذا أعزائي المستمعين والسامعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هذا النهار. محمد علي أبو الفرندس الإذاعية، ماجي علوطي في الإنتاج، طاهر يونس، محمد مجادلي ومحمد زيدان في التحرير، أنا فراس خطيب، رافقتني الزميلة شيرين يونس. كونوا آمنين، كونوا بخير، اللقاء يتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل. على رأس الساعة غرفة الأخبار.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رملة علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رملة وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.
9: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
10: الشنطة
11: موجودة،
10: المقلمة
11: موجودة،
10: المي
11: موجودة،
10: الزوادة
11: فيها عمك؟
10: أكيد فيها عمك.
11: هيك تمام، لأني بحبها.
8: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
11: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
12: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات ب7 شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب29 شيكل و90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب19 شيكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
8: الزواد عليكم والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلمة

0: خلال فترة النشاط نتوجه لأكشاك النشاط ومنحصل على علبة زوادي للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
1: الله يحميلك إياها صارت صبية.
2: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
1: فش أحلى منها تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: اضحك واربح، اضحك واربح.
5: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحك وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.
6: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
0: كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ونحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: المستمعات والمستمعون الكرام، السلام عليكم، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم. أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس 103.3 107.8 في هذا العدد. اليوم الأحد 30 من آب 2026، نحن معكم حتى 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم. مجموعة من الملفات والمواضيع سنكون معها خلال هاتين الساعتين، نبدأها مع موجز لأهم الأخبار والمستجدات مع الزميلة رجاء كنعني. رجاء صباح الخير.
1: صباح الخير محمد. قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامو أبو شحادي إن الأحزاب العربية تستعد لاحتمال تقديم طلبات لشطب قوائم ومرشحين عرب من خوض انتخابات الكنيسة. وتأتي تصريحات أبو شحادي قبل أسبوع من موعد تقديم القوائم وسط تقارير عن استعداد أحزاب في الائتلاف الحكومي لتقديم طلبات شطب في ظل احتفاظ الائتلاف بالأغلبية داخل لجنة الانتخابات المركزية. في حديثه لراديو الناس قال أبو شحادي إن المعركة الحالية أشد وأقصى من الحملات السابقة لشطب الأحزاب العربية في ظل التغييرات على تركيبة المحكمة العليا.
2: الهجمة ستكون شرسة علينا في هذه الانتخابات للأسف من الائتلاف الحكومي اليميني الفاشي وحتى أيضا من المعارضة. هم لا يريدون أن يكون لنا وزن سياسي، لا يريدون أن تكون لنا قوة تحمينا، ونحن نعمل كل ما نستطيع من أجل أن تشكل القائمة المشتركة شبكة أمان لمجتمع. نحن كنا نتوقع أن يكون هناك محاولات شطب، وتوقعنا أن يزيد التحريض، توقعنا أن تزداد كل الهجمات على الأحزاب العربية أو على القيادات العربية. ونحن الآن أمام محاسبة، يعني في 7 و8 سبتمبر سيتم تقديم القوائم بشكل رسمي.
1: قررت سكرتارية الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في اجتماع عقدته أمس لإبقاء على ترشيح جعفر فرح ضمن القائمة المشتركة، وذلك عقب بحث الموضوع على إثر البيان الذي أصدره مؤخرا. وبحسب ما تقرر في الاجتماع فإن الجبهة ستواصل دعم ترشيح فرح ما لم تتخذ بحقه إجراءات قانونية أو تتلقى قيادة الجبهة شكاوى مباشرة من مصادر أولية تتعلق بالقضية. لقيت سيدة في الخمسينيات من عمرها مصرعها، وأصيب 6 أشخاص آخرون في حادث طرق بين 4 مركبات على شارع رقم 2 قرب عتليت. وأفادت الفرق الطبية بأن من بين المصابين رجلا في الستينيات بحالة خطرة وخمسة آخرين بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفيي رمبم في حيفا وهل اليافي في الخضيرة. قتل الشاب محمد قطوان في 30 من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في يافا، فيما أصيب بعد دقائق شاب في 20 بجروح خطيرة بإطلاق نار في شارع مجاور ونقل إلى مستشفى فولفسون. وفتحت الشرطة تحقيقا في الجريمتين، وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 168 قتيلا. وفي رهط أصيب شاب في 20 بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار صباح اليوم ونقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع. بعد أكثر من 100 من العلاج والاستشفاء غادر رئيس المجلس المحلي لجديد المكر سهيل ملحم المشفى عائدا إلى حياته الطبيعية وعمله بعد تعافيه من إصابات خطيرة تعرض لها جراء إطلاق النار عليه في البلدة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس المجلس المحلي جديد المكر سهيل ملحم إنه سيعود للعمل غدا بعد أن تماثل للشفاء.
3: عم بلاحق التحقيق، لكن انا الاطلاع على حيثيات التحقيق للاسف ما عنديش التفاصيل بالمره ولا حتى صغيره، لانه طبعا البوليس بيحاول قديش ممكن يحفظ التحقيق ما يكونش في اي تشويش. كان في هنالك اسئله وكان في هنالك يعني بعض النقاش والحوار مع قسم من اهل البيت ومع اهل البلد اللي بيحبوني وبدين مصلحتي الشخصيه، لكن انا قلت بعيد كمان مره بقول انه الحدث اللي تم ارتكابه بحقي بطلع عليه كحادث عمل، يعني لا يقال انه النجار اذا بصيب في حادث عمل يترك شغلته ويروح لمهنة أخرى أو الحداد. من جهة أخرى طبعا أنا بفهم هذا القلق وهذا الشعور بخوف علي وعلى حياتي. كان ممكن أفكر في هذا المسار قبل ما يعيش هذا الحدث، بنقول أن سهيل ملحم كان لمدة فترتين أكتفي بهذا القدر وأعطي فرصة لغيري، لكن اليوم بعد هذا الحدث أنا أكثر عزيمة وإصرار مش راح أعطي هذه الهدية وهي الفرصة لهؤلاء المجرمين اللي ارتكبوا هذا بحقي وبحق أهل البلد. فإحنا إن شاء الله راح نستمر بعزيمة وإصرار أقوى من أول.
1: أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين هاجموا قرية قصر قرب نابلس ورشقوا الأهالي بالحجارة وأضرموا النار في أراض بالقرية وسط سماع إطلاق نار ما أسفر عن إصابة فلسطينيين بينهم امرأة. وأفادت المصادر بأن قوة من الجيش الإسرائيلي وصلت لاحقا واعتقلت 6 فلسطينيين قبل أن يتوجه عشرات المستوطنين بعضهم مسلحون وملثمون إلى قرية جلود المجاورة. وفي حديثه لراديو الناس قال رئيس بلدية قصر عبد العظيم وادي إن الجيش الإسرائيلي يطبق الإغلاق على الفلسطينيين فيما تتصاعد اعتداءات المستوطنين يوميا.
4: الحياة كلها مليئة بالخوف والرعب والترقب والانتظار، ماذا سيحصل مع عائلاتنا الثلاث اللي موجودة محاصرة اليوم 22 على حصار 3 عائلات فيها الطفلة حور والطفلة كندة على جبل راس العين في بلدة قصرة. بالأمس أيضا كان هجوم لمجموعات من المستوطنين على أحد المنازل أيضا الموجودة في محيط جبل راس العين. وللأسف أن الجيش الإسرائيلي بعلن هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، ولكن للأسف مغلقة على مين؟ فقط على المواطنين وليس على المستوطنين اللي هم موجودين بمجموعات لتنفيذ اعتداءات على السكان اللي داخل منازلهم في مناطق للأسف هي مصنفة منطقة باء حسب اتفاقية أوسلو. احنا كنا في مناطق جيم.
1: قتل 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت حي تل الهوى جنوب غربية مدينة غزة وفق مصادر صحفية وطبية فلسطينية. كما تعرضت مناطق جنوب خان يونس لقصف مدفعي إسرائيلي وأصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الانصراط. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قائد في الجناح العسكري لحماس قرب مجمع مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان رغم ضغوط أمريكية لاستكمال الانسحاب. وتزامن ذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة نبطية

الفوق، وقصف الجيش بالمدفعية مناطق قرب النبطية ونفذ تفجيرين عند أطراف بلدة عيت الجبل. جاء ذلك وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن سيطرتها على مضيق هرمز كاملة، مؤكدة استمرار إغلاقه أمام السفن التي تعبر دون تنسيق مع طهران. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن تنفيذ التفاهم مع سلطنة عمان بشأن الملاحة مرتبط بتنفيذ واشنطن التزاماتها، مشيرا إلى أن قطر وباكستان تعملان على إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة. أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك أن يائير نتنياهو نجل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعيد بشكل عاجل إلى إسرائيل إثر معلومات عن تهديد جدي باستهدافه، وذلك بعد تقييم أمني. وفي السياق تجتمع اللجنة الاستشارية لشؤون الشباك اليوم لبحث طلبات توفير الحماية الأمنية لكل من غادي أيزنكوت ويائير جولان بعد الاستماع إلى توصيات الأجهزة الأمنية والشرطة. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويكون الطقس غائما، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، ومع ساعات المساء والليل يمسي الطقس معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل محمد أبو العز محمد. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: شكرا للزميلة رجاء كنعان التي نلتقي وإياها مرة أخرى عند رأس كل ساعة في المواجز الإخبارية. ونحن في بداية البرنامج إلى يافا الساحل التي شهدت جريمة قتل أخرى بعد يومين من جريمة أولى وقعت في المدينة. ينضم إلي زميل ضياء حجي. حيا ضياء، صباح الخير.
1: نعم صباح الخير لك محمد ولكل المستمعين.
0: التفاصيل متوفرة ضياء.
1: نعم محمد، جريمة قتل أخرى في مدينة يافا بعد أن قتل شاب بالأصل من سكان قرية جلجوليا وهو أحمد قطوان بالعشرينات من عمره، قتل بجريمة إطلاق رصاص في أحد الأحياء العربية في مدينة يافا. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن مجرمون أقدموا على إطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة جدا، أصيب بجروح بالغة الخطورة، اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة على الفور. هذه الجريمة محمد تضاف إلى سلسلة جرائم وقعت في مدينة يافا منذ بداية العام الجاري، والجريمة الأخيرة قبل الأخيرة قبل هذه الجريمة وقعت قبل 3 أيام أيضا في مدينة يافا، فيما قالت الشرطة أنها اعتقلت مشتبه بهم في الجريمة قبل الأخيرة، ولكن في هذه الجريمة حتى هذه اللحظات الشرطة لم تتوصل إلى معتقلين. فيما بعد الجريمة بساعات قليلة تم العثور على مركبة مركونة على هامش الطريق أيضا في أحد الأحياء في مدينة يافا، يشتبه بأن هذه المركبة استخدمت في جريمة القتل، ولكن الشرطة حتى هذه اللحظات كما ذكرنا لم تتوصل إلى معتقلين. ارتفاع في الجريمة في مدينة يافا وتحديدا بعدد الجرائم محمد مقارنة مع السنين الأخيرة منذ بداية العام الجاري، نتحدث عن الجريمة العاشرة التي تقع في مدينة يافا وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع ال5 أعوام الأخيرة.
0: نعم، في هذا ما كان في يافا بعد مقتل الشاب محمد قطوان وإصابة خطيرة في رهط. نعم. كذلك ضياء.
1: نعم، أيضا تعرض رجل في الأربعينات من عمره لجريمة إطلاق رصاص في مدينة رهط. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية كان داخل مركبته وحين توقف لشراء بعض الحاجيات أمام دكان، وهناك أقدم مجهولون ملثم

0: على الاقتراب منهم من مسافة قريبة وهو داخل المركبة، وقاموا بإطلاق الرصاص عليه في القسم السفلي من جسده، أصيب بجروح خطيرة. والشرطة أيضا لم تعتقل مشتبه بهم في هذه الجريمة، فيما قالت أن الجريمة على ما يبدو يعني تعود لنزاع بين عائلات في المدينة.
1: أشكرك جزيل الشكر زميل ضياء حجي على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا. تتواصل الاستعدادات لعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة وافتتاح السنة الدراسية، وتشهد المكتبات ومحال الملابس المخصصة لتجهيز الطلاب حركة نشطة في الأيام الأخيرة في مختلف البلدات في المجتمع العربي. سيدة ميرفت شواهني، صباح الخير.
2: الخير لك أخي محمد ولجميع مستمعي راديو الناس.
1: أهلا بحضرتك، رئيسة لجنة أولياء الأمور في مدرسة الغدير الابتدائية في مدينة سخنين وأم لأربعة أطفال، ونتحدث إليك في هاتين القبعتين. بداية يعني عودة مباركة إن شاء الله تكون لجميع طلابنا.
2: إن شاء الله عن جد من هاي المنصة بحب كمان أنا هيك أهني أولادنا وأهلينا ومعلمينا عن جد بعودة مباركة إن شاء الله وآمنة ومطمئنة أخي محمد.
1: يا رب يا رب. وهيك نروح على الصورة من داخل البيت، وبصفتك أما لأربعة أطفال، كيف تبدو عملية التجهيز الفعلية هذا العام؟
2: طبعا أنا أذكر عندما كنت صغيرة يعني كان في إلى رهبة وهيك فرحة خاصة أخي محمد، العودة للمدارس، الذهاب إلى المكتبة، شراء القرطاسية واللباس المدرسي، عن جد كان في إله هيك رهبة خاصة. واليوم ما زلنا عن جد أنا بشوف كمان أولادي حاملين هاي الصورة إنه كمان بدنا يجوا معي على المكتبة وبدنا نختار وبدنا نشتري. فبصراحة الاستعداد للمدرسي هو عن جد له رهبة خاصة.
1: صحيح.
2: بس كمان بالمقابل الاستعداد للمدرسي اليوم هو مش بس إنه نشتري قرطاسية وشنطة ولباس مدرسي، طبعا كمان الأهل داخلين على سنة دراسية وهني حاملين كثير معهن أسئلة، حاملين معهن كثير هيك تساؤلات تخبطات. صحيح. فهل ابني رح يتأقلم في سنة دراسية جديدة، بالذات إذا بيكونوا في مرحلة انتقالية من إعدادية إلى ثانوية أو من ابتدائية إلى إعدادية؟ فكثير تساؤلات، هل رح نقدر نواكب؟ هل رح كيف رح يكون وضعه الاجتماعي؟ كيف رح أساعده إذا واجه صعوبة؟ فبالنسبة لنا كأهل في عندنا كثير شغلات اللي هي عن جد تساؤلات اللي إحنا بحاجة إنه نأخذ عليها أجوبة. وأنا بفكر إنه كمان عن جد من موقعي كرئيسة لجنة أولياء أمور في مدرسة الغدير بشوف الصورة من الطرفين، يعني الأهل بدهم يطمنوا أولادهم والمدرسة بدها تساعد الطالب وينجح ويتطور. فعشان هيك بداية السنة الدراسية مهم جدا يكون في تواصل ما بين الأهل ما بين المدرسة، يكونوا على نفس الخط، الطالب هو أول شخص وأهم شخص اللي عن جد إحنا بدنا إياه يستفيد من كل هاي.
1: عظيم. مرات هذه التساؤلات وهذه التخبطات لدى الأهل تؤثر بشكل سلبي بعض الشيء على الأطفال على الطلاب، وخصوصا أنه يعني حتى لو إحنا ما قلنا لهم أنه إحنا متوترين أو في عنا هاي التساؤلات وهي التخبطات وهذا القلق، هم بيقرؤونا. يعني احنا بنحكي عن اشخاص اذكياء في غايه الذكاء. بدي اروح معك على شق كذلك مهم جدا ويتم الحديث عنه كثيرا في الايام الاخيره، عن الفاتوره الكبيره التي نتكبدها، اتحدث اقتصاديا طبعا ماديا. قديش حجم الفاتوره التقريبيه عند جمع القرطاسيه والحقائب والملابس والاحذيه والكتب والدفعات المدرسيه اليوم هيك كاهل ممكن ندفعها بشكل سنوي؟
2: باهظة جدا للأسف، باهظة جدا. أنا أم الأربعة أولاد كيف حضرتك حكيت، ومع أنا أم عاملة وزوجي أب عامل، ومع هيك كمان في صعوبة معينة عن جد إنه نروح على المكتبات ونقتني، لأنه أخي اليوم كثرة التبادل أو تبدل الكتب وبالمنهاج صار إشي كتير خانق.
1: صحيح.
2: يعني لا يعقل كل سنة إنه أنت كمدرسة بدك تبدلي كتب. فصار الموضوع يعني أنا اليوم عندي بنت بال11 هي بتقدرش تأخذ أخوها الصف العاشر بتقدرش يأخذ الكتب من وراها، لأنه إيش؟ لأنه المدرسة قررت إنه تبدل الكتب.
1: صحيح صحيح.
2: فصار الإشي عن جد يثقل على الأهل ويشكل عبء على الأهل. فهذا الموضوع كمان طرح في لجنة أولياء الأمور العامة في الاجتماع السابق للجنة أولياء الأمور العامة، إنه لازم يكون في كمان تفهم لوضع الأهالي. اليوم في أهالي اللي فيها فقط بس الأب هو عامل والأم لا تعمل، فكيف يستطيعون عن جد كيف بيقدروا يمولوا هيك، بالذات إذا في بيكون في عندهم 4 أولاد أو 3 أولاد حتى. فأنا عم بسمع من أهالي أخي محمد، عم بسمع من أهالي قديش عن جد موضوع العودة للمدارس صار يشكل عبء، وبالذات في هاي الظروف اللي احنا عايشينها. يعني أنا كمان بقول اليوم احنا كنا نفوت

0: على مدارس، نشتري بنطلون بنطلونين وتمام والأمور تمام. اليوم صار في كل موضوع الماركات، صار في كل موضوع التنافس، صار في كل موضوع الهواتف للأولاد، صار يشكل عبء كثير كثير كبير على الأهالي. فمن هون كمان بقول عن جد لازم نترك هاي الثانويات، لازم نستثمر بأولادنا، لازم نركز مع أولادنا، نسمعهم، نتواصل معهم. صح،
1: في تأثر كبير عند الأطفال بالعلامات التجارية كيف تفضلتي، والشخصيات المطبوعة والحقائب الرائجة بين زملائهم. سؤالي يعني لك كأم وكرئيسة لجنة أولياء الأمور وتتطرقين لهذا الموضوع مع أطفالك وكذلك مع أولياء أمور ومن زملائك، كيف يمكن إقناع طفل بالاختيار العملي دون أن يشعر بأنه أقل من الآخرين عند الحديث عن هذه الترندات والماركات وما إلى ذلك؟
0: يعني أنا بقول المدرسة بتقدر تحط حد لهذا الموضوع أخي محمد. يعني لما اليوم المدرسة بتقرر أنه في لباس موحد مع كمان بنطلون موحد وممنوع استعمال الهواتف وممنوع استعمال ويكون في رقابة وفي في عن جد رقابة للموضوع، أنا بفكر أنه ممكن نحط حد لهذا الموضوع. يعني أنا بأخد لك مثال، في مدرسة في فخمين اللي عن جد قررت أنه تحط وتراقب الموضوع، الموضوع نجح. إذا هذا الموديل نجح في مدرسة معينة أنا متأكدة أنه ممكن ينجح في كمان مدارس. فأنا بقول أنه المدرسة مع الأهل مع لجنة أولياء الأمور هذا التواصل وهذا الشراكة اللي هي عن جد ممكن تصب في مصلحة أولادنا، أنا مع أنه عن جد نستثمر في هذا الموضوع. لأنه عظيم، كل موضوع ترندات هذا أصبح عن جد يعني أصبح مزعجا جدا جدا جدا.
1: في تنسيق بين لجنة أولياء الأمور وإدارة المدارس المختلفة في هذا الجانب، في جانب دور المدرسة في تخفيف العبء على سبيل المثال؟ يعني هناك من يقول إنه المدرسة نفسها، وحضرتك ذكرتي إنه المدرسة تقرر في بعض الأحيان في بعض الأعوام وربما في غالبية الأعوام أن تغير كتابا ما وما إلى ذلك، فهناك من يقول إنه المدرسة لديها القدرة على تقليص قوائم المستلزمات، إبلاغ الأهالي باحتياجات دقيقة ومبكرة، ومنع طلاب من طلب أدوات غير ضرورية أو أنواع باهظة. في تنسيق ما بينكم كلجنة أولياء الأمور مع المدارس في هذا الشأن؟
0: أعتقد أنه في تنسيق، كان في كمان اجتماع مع المدراء، بس أعتقد أنه لازم يكون تنسيق مسبق للأسف. يعني أنا بفكر أنه كمان اجتماع مع المدراء المدارس لازم يكون، يعني خلينا نقول بعد شهر 6 مباشرة قبل افتتاح السنة الدراسية كان في اجتماع، بس الاجتماع كان نسبيا متأخر. فأنا مع أنه عن جد نلتقي في مدراء المدارس. إحنا التقينا كلجنة أولياء أمور عامة في التخمين التي يمثلها فادي تراد، السيد فادي تراد. فالتقينا وحكينا في مواضيع اللي هي تهم الطالب، تهم يعني تستثمر في هذه الشراكة. إحنا كلجنة أولياء أمور على استعداد جدا كبير أخي محمد إنه إحنا نكون في شراكة حقيقية مع المدارس، مع مدراء المدارس، وهناك مدراء مدارس في سخنين عن جد يشاركون ويعني يشتركون يعني عن جد من هذه المنصة كمان بحييهن. ف يعني إحنا كلجنة أولياء الأمور دائما عندنا هاي عندنا هذا الباب المفتوح إنه إحنا مستعدين لأي شراكة حقيقية مع أي مدرسة في سخنين.
1: عظيم.
0: اللي بالأخير عن جد إحنا بهمنا مصلحة الطالب، نستثمر في أولادنا، لأنه هذا الإشي الوحيد اللي إحنا بدنا إياه مصلحتنا هو من مصلحة الطالب،
1: وهذا ما يهمنا ويجب أن يكون من دائرة اهتماماتنا. والآن يعني بعد العطلة والسهر والاستخدام الطويل للشاشات أجا وقت النوم المبكر والانضباط وتجاوز دلال البدايات إن صح التعبير. بدي أشكرك جزيل الشكر.
0: أنا أسبوع نشتغل على الموضوع أخي محمد ومش بنفعش.
1: كيف طب كيف يعني بهمش بما إنه طرحنا الموضوع، يعطينا بدقيقة توصي لمن يستمع إلينا من تجربتك، كيف يمكن تجاوز دلال البدايات والمتابعة الجدية الآن وكل موضوع؟ في طلاب وأطفال برفضوا بقول لك أنا ما بدي أرجع، أنا بدي أضل مبسوط في الأشياء اللي بعملها في العطلة.
0: لا لكل فترة في إلها يعني هيك حيثياتها كيف بقوله. فإحنا صحيح. كنا بفترة وطلعنا من هاي الفترة. فأنا من هاي المنصة بدي أحكي لكل أب وأم، ما تدخلوش السنة وإنتوا خايفين، ادخلوا السنة وإنتوا آمنين بولادكم، احكوا معهم، اسمعوهم، تابعوهم، أعطوهم مساحة. لما بصير في مشكلة بدناش نبحث بالأول إشي مين الغلطان، نسأل كيف نحل المشكلة. أنا اليوم من موقعي كأم كجزء من لجنة أولياء الأمور بآمن إنه المدرسة والبيت هني مش طرفين أخي، هني طرف واحد، إحنا شركاء ولما الشراكة تكون مبنية على الثقة على الاحترام صدقني الطالب هو اللي بيربح. احنا اليوم لازم نستثمر بأولادنا. انت شايف الوضع المقلق اللي مجتمع

0: مجتمعنا عايش فيه بالفترة الأخيرة. فإحنا البيت هو الأساس، هو العنوان، هو الأول. إحنا لازم نستثمر بأولادنا، إحنا لازم نأمن فيهم، لازم نحاورهم، لازم نسمعهم. من هاي المنصة أنا بقول، بحكي لكل أم وأب، اسمعوا، آمنوا بولادكم، احكوا معهم، اسمعوهم واعطوهم مساحة.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر سيدة مرفة شواهن، رئيسة لجنة أولياء الأمور في مدرسة الغدير الابتدائية في مدينة سخنين، وأم لأربعة أطفال. شكرا جزيلا، بالنجاح والأمن والأمان دائما لأطفالنا. شكرا لك.
0: شكرا لك على الإتاحة. شكرا، دمت بخير.
1: يعطيك العافية، إلى اللقاء.
0: باي باي.
1: فاصل ونعود.
2: الزواد عليكو والعلب علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
6: الله يحملك إياه، صار شاب،
7: خلي لك أولادك. طبعا صار زلم وبرتكن عليه،
6: فش أحلى منه تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
7: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
8: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
10: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، 1 ب14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
12: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم. وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. صباح الخير جارنا.
13: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
10: صباح الخير ام خليل.
14: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
15: يسعد صباحك يا حلو.
10: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
16: راديو الناس.
10: غرفة الاخبار مع محمد ابو العز محميد.

0: 29 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. هذا الصباح في راديو الناس مع الزميلين شيرين يونس وفراس خطيب طرح الموضوع لربما الأبرز في الساعات الأخيرة بعد إقرار قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لإبقاء على ترشيح جعفر فرح ضمن القائمة المشتركة ممثلا عن الجبهة، وجاء ذلك بعد جلسة حادة استمرت لساعات طويلة 8 ساعات وفق ما تقوله المصادر، عقدت غداة إصدار سيد فرح بيان رد فيه على شبهات أثيرت بحقه قبل عدة سنوات أعيد تداولها في الآونة الأخيرة داخل مؤسسات الجبهة وكذلك عبر حملات مختلفة بالتزامن مع مطالبة جمعيات حقوقية ونسوية بسحب ترشيحه. كان حوار مفتوح هذا الصباح، نستمع إلى جزء من هذا الحوار وإلى حديث السيد جعفر فرح لراديو الناس.
1: الجبهة عملت لجنة بأربع أشخاص وفحصت الادعاءات اللي نشرت على الشبكات الاجتماعية. كان هناك اقتراح أني أستقيل، إمكانية تانية أني أشرح موقفي، وهذا ما أقوم فيه برأيي أنه ما عندي إشي أخبيه، ومهم أنه الجمهور يعرف ويكون على دراية فإنه الجبهة إذا وصلها أي ادعاء فحصته، وهي تقوم بفحص هذا الموضوع بشكل متواصل، وأنا على استعداد الجلوس وفحص أي ادعاء بحقي. أنا باعتقادي أنه بما أنه ما فيش ولا أي شكوى في الشرطة ولا في أي شكوى في أي هيئة قضائية من 2019 لحديت اليوم، ما بتقدر الجبهة تتحول لجسم اللي يحقق في قضايا محلها هي هيئات تحقيق مستقلة أو الشرطة أو المحاكم. فبناء عليه الجبهة حاولت وعملت كل جهودها تفحص التوجهات لإلها. المرحلة الجاية إنه نحن نفكر هذا الموضوع من ورانا، في هنا إنسان اللي كان مستعد يجلس يشارك في كل اللقاءات يضع المعطيات اللي موجودة عنده، لأنه أنا بدي أأكد يعني إنه قسم كبير من الأشياء اللي نشرت هي نشرت بدون ما أعرف إيش هي التفاصيل.
0: إذن كان هذا جزء من معرض حديث جعفر فرح لراديو الناس هذا الصباح. أقول صباح الخير زميلة شيرين يونس.
2: صباح الخير.
0: إذن يعني استمعنا إلى جزء من هذا الحديث، استمعنا إلى الحديث مطولا هذا الصباح، ومهم أن ننوه ونقول أنه نحاول وحاولنا التواصل كذلك مع قيادات من الجبهة وأصحاب قرار فعلي وآني في الجبهة، إلى جانب محاولات التواصل كذلك مع ممثلين عن تلك الجمعيات التي نتحدث عنها، الجمعيات الحقوقية والنسوية. حتى الآن لم يكن هناك رد أو تجاوب، وهذا أمر غريب شيرين، بعض الشيء لافت ولربما غير مسبوق.
2: محمد دعنا نوضح في قضية الجمعيتين، توجهنا للسوار ولنساء ضد العنف، وكان هناك أنه لا نريد أن نتحدث في هذه المرحلة بمعنى رفض الحديث. في الجبهة كان هناك مماطلة حتى ساعات الفجر يعني المبكرة مع قيادات في الجبهة، نتخذ القرار نبلغكم، بعد ذلك لم نعد نتلقى أي رد على الاتصالات الهاتفية، وعلينا أن نسمي يعني بمن اتصلنا حتى نكون شفافين وواضحين. السيد عادل عامر والسيد أمجد شبيطة كلاهما سكرتير الحزب الشيوعي وسكرتير الجبهة، فبالتالي يعني هذه المراكز القيادية والأشخاص القياديين يجب أن يتحدثوا في مثل هذا السياق. وطبعا نحن ندعو ولا نزال ندعو كل من يعني من قيادات الجبهة النواب أنه بإمكانكم لا يزال الرد على كل ما يمكن أن يسأل في هذا الإطار، لأنه محمد يعني مع قرار الجبهة لا تزال هناك، ومع حديث السيد جعفر فرح عبر عن نفسه بشكل واضح بشكل مستفيض، يعني كان له تصريحات هذا الصباح اللي نفى فيها التهم عندما سئل إذا كنت ستستقيل، إذا كان توجه للقضاء وللشرطة قال

0: لم أقم بأي تصرف يستدعي التوجه للقضاء، وتحدث عن تحمل المسؤولية في حال كان هناك تحقيق شفاف، أثنى على أداء الجبهة وحزبه طبعا أنه كان هناك حديث في القضية، حديث موسع أمس، ولكن هناك أسئلة لا تزال يعني عالقة، أنه ما الذي استمعت إليه اللجنة الداخلية في الجبهة، أي إفادات، أي خلاصات تم التوصل إليها في ضبابية، باستثناء أنه الجبهة أبقت على ترشيح السيد جعفر فرح، التفاصيل ليست واضحة، ولا تزال هناك أسئلة التي برأيي سترافق هذه الحملة الانتخابية، وكان من المفترض أن تجيب عليها الجبهة، طالما أنه وإن كانت ليست جهة أصلا الجبهة، يعني لم تكن الجهة الأساسية في مسألة الحملة وفي مسألة الرد عليها، ولكن جعفر فرح هو مرشح باسم الجبهة، والجبهة شريك لحزبين آخرين في قائمة، والناس تسأل لأنها تريد أن تتخذ، يعني هناك من يهم مسألة التصويت ولمن يصوت وكيف سيصوت في ظل هذه المسألة.
1: ودعينا نكون واضحين شيرين، حساسية هذا الموضوع متعلقة بشكل مباشر بحيثيات هذا الموضوع وما نشر وما تم تسريبه وما إلى ذلك، ولكن حساسية أخرى هي التزامن مع كل موضوع الانتخابات وكون جعفر فرح مرشح في الأسماء الأولى بطبيعة الحال في القائمة المشتركة، وسئل عن هذا الموضوع بشكل مباشر من قبلك شيرين عن كل ما يتعلق لربما القرار لدى الناخب، لدى الفرد، لدى ابن المجتمع العربي الذي يود التصويت وما إلى ذلك، وكانت هناك إجابة واضحة بأنه جعفر فرح قال هو بلسانه أنا على استعداد كامل بهذه المكاشفة. السؤال إلى أي مدى لجنة داخلية داخل الحزب الجبهة بطبيعة الحال اللي ينتمي لها جعفر فرح، الذي طبعا هو في بداية حديثه دافع عن الجبهة وقال هي فعلت ما يجب فعله، إلى أي مدى لجنة من هذا القبيل تستوفي هذه التخوفات أو هذه الشكوك لدى الناخب أو هذا التخبط إذا صحت تسميته والتساؤل؟
0: هذه هي النقطة الأساسية
1: بالضبط.
0: لجنة داخلية لم نطلع على التفاصيل ما جرى، الخلاصة الأساسية أنها أبقت على الترشيح مع الإبقاء على الباب مفتوحا للمستقبل، أي مستقبل وكيف سيكون عندما ستقدم القوائم، ونحن نتحدث بعد أسبوع يعني ستقدم القوائم الانتخابية عمليا للكنيست.
1: طبعا نحن لا نقلل من دور اللجنة الداخلية،
0: لا نقلل إطلاقا، وهناك صعوبة أيضا علينا أن نذكر، لأنه أيضا الحملة التي قادتها نساء ضد العنف والسوار لم تكن حملة متكاملة، توقيتها صعب جدا، أثارت تساؤلات أكثر من إجابات، لم تكن مباشرة، لم تذكر اسم السيد جعفر فرح، ولم تعزز بقضية شهادات أو إفادات قدمت للشرطة وشكاوى، وهذا ربما ما دفع جعفر فرح للتشبث بموقفه، مع الأخذ بعين الاعتبار، وعلينا دائما أن نقول، وأنا كامرأة أشعر بواجب أمام هذه المقولة، أنه قد يكون هناك صعوبة لدى النساء في مجتمعنا التوجه للشرطة، لأنه بعض التوجهات تنتهي بابتزازات وكذلك يعني بأمور أخرى، هناك مجتمع يعاقب ويحاسب أكثر، لا نزال في مجتمع محافظ جدا، ويعني يصعب
1: يطلق
0: التعامل
1: الوصمات أحيانا كذلك
0: بالضبط، فبالتالي يجب الإبقاء أيضا أمام هذا الاحتمال الباب مفتوح، قضية حساسة صعبة جدا من كل النواحي،
1: ومع احترامنا لخصوصية العائلة وخصوصية
0: وهذا الأساس
1: جعفر وعائلته بطبيعة الحال
0: تحديدا العائلة. صحيح
1: صحيح شيرين، يعني ومن وجهة نظرك أسألك الآن عن الطرف الآخر، لماذا بعد أن تحدث السيد فرح بشكل مباشر وقال في بيان أنا المقصود ولمن لا يعرف أنا المقصود، يعني في ناس لربما بعد ما شافوا الحملة الكبير تعرفوا، ولربما بدأت التساؤلات والأقاويل وما إلى ذلك. السؤال بعد أن تحدث، لماذا حتى الآن هذه الجمعيات والأطراف ترفض الحديث المباشر؟ صح أنه يعني تفصلنا ساعات عن قرار الجبهة مش كثير، ولكن برأيك متى يجب الحديث أو لماذا حتى الآن؟
0: هذا السؤال يسأل مباشرة للجمعيات بشكل أساسي، لماذا ترفض الحديث؟ لأنه أكثر من سؤال، ليس فقط رفض الحديث في القضية الآن، الآن بعد ما خلصت الجبهة لما خلصت إليه، ولكن أيضا قبل لماذا لم يذكر الاسم، لماذا لم يكن هناك يعني ربما توجه لتحقيق، لماذا الآن بعد الانتخابات التمهيدية وليس قبلها في الجبهة؟ هناك أسئلة شرعية يجب أن توجه، أظن في بعض الجمعيات كان هناك

0: جزء من شيء من العتب غير المفهوم في حقيقة الأمر على قضية عدم التعاطي أو التعاطي مع الحملات. التعاطي مع مثل هذه الحملات يكون عادة بحساسية مفرطة سواء من جانب الناس أو من جانب وسائل الإعلام، وطالما أنه ما في أي شكوى ولا أي حتى توجيه وذكر للإسم يصعب التعامل مع مثل هذه الحملات، لأنه يجب أن تكون أوضح، لأنه هناك مساءلة قانونية أيضا على كل من يتعاطى معها. فإذا كان هذا هو والسبب، هذه هي الإجابة، ويجب أن تكون الجمعيات أيضا يعني تقف وراء مواقفها، وبالتالي توضح للناس من يعني المقصود، لماذا هذا التوقيت، ما العمل الآن. لأنه يعني محمد، أهم في الموضوع أنه هذا من جانب الجبهة هذا القرار، وحتى التوضيح من جانب السيد جعفر فرح، أظنه لن يسكت الأسئلة في الشارع العربي، ونحن في مرحلة حساسة من ناحية يعني الناس تريد أن تصوت، والأفق ليس كبيرا يعني نصوت لإحدى القائمتين، ومن ناحية ثانية هناك من تهمه هذه المسألة بأن يعرف الكثير من التفاصيل التي لم يعني توفرها لا الجمعيات ولا قرار الجبهة.
1: في نهاية المطاف كل جهد هو محمود من أجل كشف الحقائق، ونحن لا نقلل من دور طبعاً أي طرف كان. ومرة أخرى من هنا مرة أخرى نوجه ذات المطالب والدعوات التي وجهت صباح هذا اليوم وتوجه منذ أيام بحق الأطراف أو باتجاه الأطراف المختلفة للتعبير عما كان. شيرين، يعني نبقى في ذات السياق، ولكن يعني بعيدا قليلا عن الجبهة وما كان يوم أمس، عموما يعني احنا قبل شهرين وأقل من شهرين على الانتخابات، أسبوع واحد على تسليم القوائم، شو الوضع في الاستطلاعات وال
0: الاستطلاعات من ناحية الأحزاب العربية حتى الآن إلى حد ما على نفس النتائج، مقعد مقعدين يعني أقل أو أكثر، ولكن واضح أنه في الشارع الإسرائيلي بشكل عام المناخ يميني، والأحزاب التي تتأرجح في مسألة نسبة الحسم هذه المرة هي حوالي 5-6 أحزاب أو 5-6 قوائم. يحاول بنيامين نتنياهو لملمة أوراقها لعلها يعني لا تسبب خسارة للمعسكر اللي تبدي استطلاعات الرأي حتى الآن بأنه سيخسر. نجم هذه الاستطلاعات في الأيام الأخيرة إذا جاز التعبير في التعامل مع هذه الشخصية هو عوفر فينتر، عمخاي إسرائيل، يعني يميني متشدد يميل إلى الصهيونية الدينية. بعض الاستطلاعات تمنح المقاعد على حساب سموتريتش، وهذا يقلق بنيامين نتنياهو. وصعود بن غفير على ما يبدو هناك مخاوف منه تحديدا في الليكود، لأنه جزء من أصوات بن غفير في الاستطلاعات يبدو أنها قادمة هذه المرة، امتصاص كما تسمى في المصطلحات الانتخابية من الليكود، ونتنياهو يريد أن يلجم هذا التعاظم لقوة بن غفير،
1: وهذا ما جعل بن غفير نفسه يرفض دعوات نتنياهو.
0: كبر بالتأكيد،
1: أنت بدك يعني تزغرني، قال له
0: إذا صحيح
1: صحيح أتلف مع سموتريتش وغيره. طيب، شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: يونس. شكرا جزيلا زميلة شيرين يونس، يعطيك ألف عافية. فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
2: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بيلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟ والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس

0: مدارس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: ماما كل يوم لبنة.
0: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات، اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
7: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: 46 دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. إلى موضوع يبدو أنه عالمي ولكن في حيثياته ومؤثر بشكل كبير كذلك لربما على حياتنا اليومية. رئيس ترامب أعلن أن بلاده أبرمت اتفاقا مع فنزويلا ووصفه بأنه أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، في خطوة قرر أنها ستزيد احتياطيات النفط الأمريكية لأكثر من الضعف وتخفض أسعار البنزين في ظل الحرب الدائرة مع إيران. أستاذ طارق عواد صباح الخير.
2: صباح الفل.
1: رجل أعمال ومستشار في مجال النفط والغاز، صباح الفل وصباح الصفقات الأكبر في تاريخ العالم هيك بيقول ترامب، شو رأيك؟
2: نعم. لا هو يعني عطوق المدور ب3/1/2026 وبالتالي اللي صار إنه يعني فنزويلا مش بالمعادلة هيك قررت وهيك بالأساس الموضوع. أمريكا اليوم في عندها 33 مليار برميل احتياطي مثبت وهي كلمة مركزية بعالم النفط. فنزويلا عنده 17 بير ولكن متأخرات من ناحية التكنولوجيا عنده 47، ولكن احتياط فنزويلا العملاق هو 303. وصار عمليا انه ما صار في مفاوضات خلص، هذا هو البرنامج من اساسه، واحنا حكينا عده مرات برنامج اخي الكريم.
1: نعم.
2: دول كبيرة عندها استراتيجيات وعندها برامج، وبما بالمصطلح الاجنبي فليب يعني انه فنزويلا قلبها صارت تحت الحضن الامريكي من ناحيه النفط. لكن اللعبه وراء اللعبه هاي انه حجبت النفط الفنزويلا عن الصين، وهنا بيصير اكثر واكثر لعبه دوليه. ولكن من ناحية أمريكا ده نجاح كبير إنه حطوا فنزويلا تحت المظلة الأمريكية من ناحية امدادات النفط واستراتيجيات النفط المستقبلية،
1: عشان ما حدا يفهم إنه من بكرة رح يكون في انخفاض يعني كبير وكذا. في هناك تحديات عديدة منها البنى التحتية، يعني معظم الحقول تحتاج إلى استثمارات واسعة في الأبار، في الأنابيب، في الموانئ والمصافي، وهذا أنت تشدد عليه دائما أستاذ طارق في جميع المداخلات. كمان النفط الفنزويلي تحديدا كما قرأنا ثقيل، يحتاج إلى

0: وعندك إيطاليا عندها إيني وبريطانيا عندها بي بي وروسيا عندها غاز بروم. بالتالي هاي الشركات التكنولوجيا بفنزويلا مضبوط قديمة بحدود سنة 90 هناك وقفت التكنولوجيا. بالنسبة لفنزويلا طبعا رح يكون في استثمارات داخلية حوالي 100 مليار دولار لتطوير البنية التحتية. لكن اليوم رايح نحكي فنزويلا مش بلد مستقل إلا بلد حماية أمريكية بشو بدهم يقدروا يقرروا بالآخر. الملف هذا اللي مسكوا فيه نجاح يعتقد فيه هو ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي, هذا ملفه الخاص مقابل الوزيرة رئيسة الحكومة الإنابي شنتانجيز. وإحنا بنشوف كيف دول لما تتطرق ببرودة واستراتيجيات, هذا اللي شفناه. موضوع من سنتين لثلاث لحد ما ينضج 100%, ولكن الحقيقة المطلقة إن فنزويلا صارت تحت الحماية الأمريكية والتأثير الأمريكي المباشر مش الغير مباشر.
1: أستاذ طارق, بسؤال أخير وبشكل مباشر لجيب المواطن من يستمع إلينا, الربط ما بين كما تفضلت هذا الاتفاق وزيادة الامدادات بخفض أسعار الوقود, سؤال يعني هذا الأمر سينعكس قريبا على الأسعار ولا الحديث يتعلق بأثر بعيد المدى؟
0: لا, المفروض انه بكره ينزل السعر بصغير حوالي 25 ل 30 اجورا نتيجه لمعاملات دوليه. اسرائيل تعتبر جزيره من الطاقه, يعني فيش احنا عندنا طاقه من ناحيه النفط والغاز. لكن هم الامريكاني دائما هو انه ينزل تحتيه الاربع دولارات للجالون الواحد. وهون بنشوف انه لا بالعكس, اذا خفت الرنات بخف بالعالم لانه النفط ما داله بحدود ال 90 دولار, وهذا فرجيك انه في حرب قادمه بشهر 11. هذا يفرج انه في بعد الجو مش جو سلمي أو رخاء أو رايحين لإنفراجي, إلا التسعير دائما بيكون مباشرة تسعير المخاطر بالنفط. من ناحية الأمريكان عند كل الإنتاج النفط الفنزويلا حيكون للسوق الأمريكي مباشرة بساعد داخل أمريكا مش خارج أمريكا.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ طارق عواد رجل أعمال ومستشار في مجال النفط والغاز, شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا,
1: يعطيك العافية, إلى اللقاء. إلى اللقاء. قضت قاضي فيدرالية في ولاية كاليفورنيا بأن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي ترامب التي تتيح إلغاء تأشيرات طلاب أجانب وبدء إجراءات ترحيلهم على خلفية نشاطهم المؤيد للفلسطينيين أو انتقادهم لإسرائيل تتعارض مع الدستور الأمريكي. دكتور ثائر أبو راس, صباح الخير.
2: صباح النور, أهلا أحمد.
1: يعني مضمون الحكم وحدوده, شو اللي قررته بالضبط القاضي تحديدا؟ هل أبطلت المادتين القانونيتين بصورة شاملة ولا منعت استخدامهم فقط؟
2: حاليا منع استخدام, لأنه المحكمة هي محكمة على مستوى الولاية, هنالك محكمة ذات صلاحيات أكبر وهي المحكمة الفيدرالية. يعني الولايات المتحدة هي دولة فيدرالية في 50 ولاية, كل ولاية لها نظامها الخاص, ولكن فوق هذه الولايات الخمسين هنالك المحكمة الفيدرالية. القرار النهائي هو للمحكمة الفيدرالية, ولكن هذا القرار عمليا يشرع حق الطلاب في التظاهر والتعبير عن أنفسهم بعيدا عن الحكومة المركزية في أمريكا, على الأقل في داخل ولاية كاليفورنيا. يعني الطلاب اللي كانوا مقموعين اللي قمعوا بعد المظاهرات الكبيرة عام 2024 على الأقل في ولاية كاليفورنيا, الآن بإمكانهم أن ينظموا أنفسهم من جديد وأن يقوموا بالتظاهر, لأنه حسب محكمة كاليفورنيا هذا حق دستوري عمليا, ليس فقط للمواطن الأمريكي اللي ساكن في كاليفورنيا, حتى المقيمين. يعني إذا أنت كنت طالب أجنبي من فلسطين أو من غير فلسطين مثلا وتريد أن تتظاهر من أجل قضية سياسية ما, فهذا حق دستوري لك عمليا.
1: مهم, يعني الطالب الأجنبي يتمتع داخل الولايات المتحدة بحماية التعديل الأول وحرية التعبير بالدرجة نفسها اللي بيتمتع فيها المواطن, رغم أنه وجوده دكتور ثائر مرتبط بتأشيرة وشروط هجرة. طب سؤالي, يعني شو المعايير التي اعتمدتها الإدارة لتحديد الطلاب المستهدفين؟ كان المطلوب إثبات دعم منظمة محظورة, تهديد أمني, ولا مجرد حضور مظاهرة أو كتابة مقال وانتقاد لإسرائيل كان كافي بفتح ملف ترحيل من هذا القبيل؟
2: شيء يخص هذه الإدارة وسياساتها, الأمر لم يبنى على معطيات علمية أو على منطق علمي معين يتماشى مع الدستور. على سبيل المثال هو كان قرار سياسي, هدفه أولا كما نسميه الشو الإعلامي, أن يثير انتباه الإعلام في داخل الولايات المتحدة لتظهر الإدارة وكأنها يعني تتعامل بقوة وبعنف مع أعدائها. ومن جهة ثانية يعني بعض المصطلحات الفضفاضة, فمثلا على سبيل المثال إن استعملت مصطلح من البحر إلى النهر، فهذا يعني ممكن يعتبر إلغاء

0: حق إسرائيل في الوجود، ولذلك هذا يعتبر نوع من أنواع العنصرية. يعني بدك محامي شاطر اللي يعني بالغ قليلا في تحليل الأمر، والمحكمة جاءت وقالت يعني مع احترامي شديد هذه فلسفة زائدة. حق الإنسان في التعبير عن الرأي هو أهم من كل هذه التحليلات التي يقومون بها. ما دام لا يوجد يعني مطالبة أو تعبير عن الكراهية تجاه إنسان أو مجموعة، سواء مجموعة قومية أو دينية أو ما إلى ذلك، فمن حق أولئك الطلاب أن يعبروا عن رأيهم. وفي هذه الحالة لا يوجد تعبير عن الكراهية، هنالك تعبير عن الدعم لمجموعة أخرى وليس تعبير كراهية تجاه مجموعة ثانية. وحجة الإدارة كانت دائما بأن هذه المظاهرات لا سامية في طبعها هي تدعو للكراهية ضد اليهود، طبعا دون تقديم أي نوع من أنواع الأدلة. وأنه في كثير من الحالات مثلا في جامعة كولومبيا في نيويورك على سبيل المثال، كان عدد الطلاب اليهود الذين يعني يتظاهرون مع الفلسطينيين أكبر من عدد الطلاب اليهود الذين كانوا يعني يتضامنون مع إسرائيل. يعني الحجة كانت واهية منذ الله الأولى، والآن هنالك
1: نعم
0: قضائي أيضا بذلك.
1: طيب دكتور ثائر، بنصف دقيقة، سيشكل هذا القرار نقطة تحول في مواجهة حملة الضغط على النشاط الجامعي، ولا يعني الجامعات ستبقى تحت تأثير التمويل والسياسات التأديبية؟
0: يعني أعتقد الأمران معا، هذا من جهة واحدة يعني يساعد الطلاب في الجامعات على أن يتمكنوا من أن يتنظموا من أول ومن جديد، ولكن من جهة ثانية من الواضح جدا بأنه إدارة الجامعات غير معنية بعودة المظاهرات الكبيرة، وتتعامل بوسائل قانونية وغير قانونية على قمعها، لأن هذه المظاهرات تضر في نهاية المطاف في مصلحة إدارة الجامعة. إدارة الجامعة تبحث عن الهدوء، تبحث عن المستثمرين، وبالنسبة لها يعني هذه المظاهرات تغضب المستثمرين،
1: بدهاش وجع راس.
0: بالضبط، بدهاش وجع راس باختصار.
1: بين أقواس. دكتور ثائر أبو راس المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا محمد،
1: يعطيك العافية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من غرفة الأخبار، فاصل إعلاني، ومن ثم نلتقي زميل رجاء كنعاني مع موجز لهم الأنباء، ونعود إلى ساعة ثانية.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عامك؟
2: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عامك لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
5: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
8: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
9: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
10: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعاً في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب29 شيكل و90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب19 شيكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور.

0: اطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة. ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورنفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك. شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحاد إن الأحزاب العربية تستعد لاحتمال تقديم طلبات لشطب قوام ومرشحين عرب من خوض انتخابات الكنيسة. وتأتي تصريحات أبو شحاد قبل أسبوع من موعد تقديم القوائم وسط تقارير عن استعداد أحزاب في الائتلاف الحكومي لتقديم طلبات شطب في ظل احتفاظ الائتلاف بالأغلبية داخل لجنة الانتخابات المركزية. في حديثه لراديو الناس قال أبو شحاد إن المعركة الحالية أشد وأقصى من الحملات لشطب الأحزاب العربية في ظل التغييرات على تركيبة المحكمة العليا.
1: الهجمة ستكون شرسة علينا في هذه الانتخابات للأسف من الائتلاف الحكومي اليميني الفاشي وحتى أيضا من المعارضة. هم لا يريدون أن يكون لنا وزن سياسي، لا يريدون أن تكون لنا قوة تحمينا، ونحن نعمل كل ما نستطيع من أجل أن تشكل القائمة المشتركة شبكة أمان لمجتمع. نحن كنا نتوقع أن يكون هناك محاولات شطب، وتوقعنا أن يزيد التحريض، توقعنا أن تزداد كل الهجمات على الأحزاب العربية وعلى القيادات العربية. ونحن الآن أمام محاسبة، يعني في 7 و8 من سبتمبر سيتم تقديم القوائم بشكل رسمي.
0: قررت سكرتارية الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في اجتماع عقدته أمس لبقاء على ترشيح جعفر فرح ضمن القائمة المشتركة، وذلك عقب بحث الموضوع على إثر البيان الذي أصدره مؤخرا. وبحسب ما تقرر في الاجتماع فإن الجبهة ستواصل دعم ترشيح فرح ما لم تتخذ بحقه إجراءات قانونية أو تتلقى قيادة الجبهة شكاوى مباشرة من مصادر أولية تتعلق بالقضية. لقيت سيدة في الخمسينيات من عمرها مصرعها وأصيب 6 أشخاص آخرون في حادث طرق بين 4 مركبات على شارع رقم 2 قرب عتليت. وأفادت الفرق الطبية بأن من بين المصابين رجلا في الستينيات بحالة خطيرة و5 آخرين بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفيي رمبم في حيفا وهلال اليافي في الإخضيرة. قتل الشاب محمد قطوان في 30ات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في يافا، فيما أصيب بعد دقائق شاب في 20ات بجروح خطيرة بإطلاق نار في شارع مجاور ونقل إلى مستشفى فولفسون، وفتحت الشرطة تحقيقا في الجريمتين. وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 168 قتيلا. أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين هاجموا قرية قصر قرب نابلس ورشقوا الأهالي بالحجارة وأضرموا النار في أراض بالقرية وسط سماع إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين بينهم امرأة. وأضافت المصادر أن قوة من الجيش وصلت لاحقا واعتقلت 6 فلسطينيين قبل أن يتوجه عشرات المستوطنين بعضهم مسلحون وملثمون إلى قرية جالود المجاورة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس بلدية قصر عبد العظيم وادي إن الجيش الإسرائيلي يطبق الإغلاق على الفلسطينيين فيما تتصاعد اعتداءات المستوطنين يومياً.

0: الحياة كلها مليئة بالخوف والرعب والترقب والانتظار. ماذا سيحصل مع عائلاتنا الثلاث اللي موجودة محاصرة اليوم 22 على حصار ثلاث عائلات، فيها الطفلة حور والطفلة كندة على جبل راس العين في بلدة كسرة. بالأمس أيضا كان هجوم لمجموعات من المستوطنين على أحد المنازل أيضا الموجودة في محيط جبل راس العين. وللأسف أن الجيش الإسرائيلي بعلن هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، ولكن للأسف مغلقة على مين؟ فقط على المواطنين وليس على المستوطنين اللي هم موجودين بمجموعات لتنفيذ اعتداءات على
1: إسرائيل. أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان رغم ضغوط أمريكية لاستكمال الانسحاب، وتزامن ذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة النبطية الفوقة. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويكون الطقس غائما جزئيا، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل محمد أبو العز محمد. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أحلى صباح من جدة جليل.
5: أحلى صباح رياضة ونشاط من قرية الرنة.
6: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
7: صباح الخير من مدينة الطيرة.
8: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
9: يسعد صباحكم من بير السبع.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: سبع دقائق بعد العاشرة، عدنا إليكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. مدينة المغار شهدت يوم أمس افتتاح مركز جديد للعلاج والدعم النفسي أو قبل أيام، في خطوة تهدف إلى توفير مساحة آمنة ومتخصصة لمساعدة الأهالي على التعامل مع الآثار النفسية التي خلفتها سنوات الحرب والظروف الصعبة. كان من المخطط أن نتحدث في المقابلة القادمة إلى مدير المركز سرور عامر من قرية حرفيش، إلا أن المنية وافته يوم أمس جراء حادث طرق وقع قرب بلدة دير الأسد. نتحول إلى السيد أنور عامر، رئيس مجلس حرفيش المحلي وابن عم المرحوم، مرحبا بك، تعازينا الصادقة لكم.
2: صباح الخير جميع المستمعين.
1: يعني سيد أنور، في البداية يعني كما ذكرنا تعزينا، ونأمل أن تكون هذه آخر الأحزان، الله يرحمه.
2: تعيش، الله يرحمك.
1: سيدي أنور، يعني في الحديث عن هذا الافتتاح للمركز الجديد، يعني قبل أن نتحدث عن المركز، من كان سرور عامر على المستوى الإنساني والمهني؟
2: سرور عامر يعني كان رجل ابن 53 سنة، رجل عصامي، رجل مواقف، رجل حب الخير لجميع الناس ومد يد العون لكل محتاج في المنطقة، وعمل في سلك الجيش مدتها 25 عام، وانتقل إلى جهاز الإطفاء من أجل الاستمرارية بإعطاء المساعدة ويد العون لجميع الناس. بعدها فات في مجال أيضا الأعمال الحرة وقام

0: بعد الحرب قام ببناء 3 مراكز علاجية للأشخاص وللناس الذين يعني تضرروا أثر الحرب بأضرار نفسية وجسمانية، وقام في فتح 3 مراكز بالمغار وبيركة وبحرفيش من أجل إعطاء كل الخدمات اللازمة لهاي الناس اللي عندها مشاكل.
1: وإذا تحدثنا عن المركز، لمن يتوجه المركز تحديدا؟ يعني الأطفال، الشبان، الأهالي، جميع المتضررين من الحرب، وأنواع العلاج والدعم الذي كان مخططا لتقديمها.
0: احنا بنعرف انه كان في اثر نفسي على جميع المواطنين، اولاد ونساء وشيوخ وشباب، يعني كان هذا اثر الحرب اثر عليهم تأثير كبير على نفسيتهم. وهذا المركز بعطي العلاجات اللازمة لهاي الاشخاص من اجل انه يعطون حقهم انه يكونوا اكثر صحيين واكثر عندهم يرجعوا لحياتهم الطبيعية. فسرور كان عنده أفاق واسعة بهذا الموضوع، وقام ببناء 3 مراكز ب3 قرى، وهذا الإشي أعطى وبدأ العمل بهذا الموضوع وأعطى كثير للناس مساعدة وساعد كثير ناس بهذا الموضوع. ويعني لحد امبارح احنا شفنا شو صار، وهذا الحدث كثير أثر على علينا وعلى مجرى الحياة.
1: طبعا لا شك انه نتفهم كذلك هذا الحزن على هذا الفقد. ويعني اسالك، وحضرتك تحدثت عن ابرز الاثار النفسيه التي خلفتها سنوات الحرب والعنف وعدم الاستقرار، سؤالي على مدى هذه السنوات وكذلك من علاقتك الوطيده بسرور، هل ازداد الاقبال على العلاج في السنوات الاخيره، ولا ما زالت الوصمه الاجتماعيه تمنع الكثير من طلب المساعده؟
0: لا لا، احنا بنشوف في انفتاح اليوم على هاي المراكز الطبية عشانه في لها اثر ايجابي او سلبي. فاحنا ايضا بالمجالس المحلية نوجه الشباب والصبايا والاهالي بتوجه لهاي المراكز من اجل اعطائهم العلاج المناسب عشانه الحياة مستمرة. واذا احنا ما بنقومش باعطاء العلاجات النفسية لهاي الاشخاص، احنا بنلاقي اجيال قادمة في عندها مشاكل اللي هي تغرب تأقلمي بالمجتمع، وهذا الاشي بيأثر على مجرى الحياة في المجتمع.
1: في ترتيبات مع صناديق المرضى او السلطات المحلية؟
0: صح، نعم، في ترتيبات مع كل صناديق المرضى، وباخذوا كل المساعدات العلاجية من خلال صناديق المرضى، وفي هناك إقبال كبير على هذه العلاجات اللي احنا بنشوفها واللي هي لازم بهاي الفترة.
1: الكثير من العائلات تقول أنا مستعد أن أكون ضمن هذه العلاجات، ولكن في بعض الأحيان لا تستطيع هذه العائلات تحمل كلفة جلسات طويلة ماديا. كيف ستعالجون هذه النقطة؟
0: أولا هاي العلاجات في إلى مساعدة من صناديق المرضى، وصناديق المرضى بعطوا الميزانيات اللازمة من أجل العلاجات ممولة من صناديق المرضى، وهي العلاجات بتساعد الأهالي والسكان على تخطي هذه الحالات الصعبة الموجودة عند نفسية الأهالي. ففي هنالك مساعدات كبيرة، وأيضا في كمان ميزانيات مخصصة من المجالس اللي هن موجودين في خط المواجهة من إعطاء كل المساعدات المالية من أجل تخطي هذه الآفة الصعبة الموجودة.
1: عدة مراكز قام بافتتاحها الراحل سرور، الآن ستواصل هذه المراكز عملها؟ مين سيتولى الإدارة استكمال الرؤية التي وضعها الراحل؟
0: نعم، احنا سوف نحافظ على الاستمرارية بفتح هذه المراكز العلاجية، ايضا تخليدا لذكرى السرور. وايضا في عنده ولد شاب بيقدر يقوم بإدارة هاي الأعمال، وإحنا مستمرين فيها على قدم وساق من أجل إنه إحنا نوسع رقعة العلاجات النفسية للأهالي، وأيضا إحنا كمان كعائلة سوف نعطي كل الدعم المطلوب من أجل إنه ينجح في الاستمرارية.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد أنور عامر، رئيس مجلس حرفيش المحلي وابن عم المرحوم سرور.
0: شكرا جزيلا.
1: إلى مجد الكروم، وبالتعاون بين جهات محلية ومؤسسات المجتمع المدني جرى إعادة بناء وتفعيل الغرفة التجارية المحلية في القرية ضمن مشروع بناء بنى تحتية للتطوير الاقتصادي الاجتماعي، وذلك من أجل تعزيز الحركة التجارية في البلدة. سيد رازي عدنان، صباح الخير.
2: صباح الورد. هلا،
1: اهلا بك. مستشار تسويقي وعضو في الغرفة التجارية في مجد كروم، هل كانت الغرفة التجارية قائمة ثم توقف نشاطها ام يجري تأسيسها بصيغة جديدة الان سيد رازي؟
2: يا هلا بك اخي محمد. لا، الغرفة التجارية موجودة من تقريبا اخر 2019، من بعد حتى عمل من قبلها لمدة اكثر من سنتين من قبل اصحاب مصالح تجارية من مجد كروم، على الاقل تقريبا 10 او 14 صاحب مصلحة اللي بلشوا يقدموا إشي، يعني يقدموا مشروع اللي يقدم المصالح التجارية بالبلد ويدعمها. وهيك بال 2019 تبلورت الفكرة إنه المشروع يكون على شكل غرفة تجارية محلية في مجد الكروم، مثل غرف تجارية كثيرة بالعالم، وخمس غرف تجارية رسمية مسجلة فقط في البلاد، وبالإضافة لغرفة تجارية واحدة في الناصرة، واليوم إحنا الغرفة التجارية الثانية في الوسط العربي والوحيد على علمي الوحيد اللي فعالي بالوسط العربي.
1: طب يعني في أسباب عينية مباشرة سيد رازي عدنان اللي جعلت مجد الكروم بحاجة لإعادة تفعيل الإطار الاقتصادي المحلي في هذا التوقيت تحديدا، وخصوصا أنه يعني كانت فترة صعبة على التجارة والتجار من كورونا ثم إلى حروب وعنف وجريمة وما إلى ذلك، شو الحاجة اللي كانت في مجد الكروم تحديدا؟
2: أكيد في طلع في يعني لابد إلا في وجود احتياجات اللي بتخص مجد الكروم، ولكن الاحتياجات اللي أغلبها اللي خلتنا إنه نقدم هيك مشروع ونتقدم فيه واليوم ما نستغنيش عنه ونرجع نحييه، هي بتخصنا إحنا كمجتمع عربي وكبلاد بالوسط العربي اللي إحنا اليوم بعد بالأخص آخر كم سنة شفنا الإشي أكثر وأكثر وتذوت عنا أكثر، إنه بتقريبا كل مناحي الحياة إحنا كمجتمع عربي مهم إنه نهتم لنفسنا. في بالدولة كثير برامج اللي هي لدعم لدعم المصالح التجارية، بأغلب الأحيان بنشوف إنه البرامج يا إما بتستثني بطريقة قانونية المصالح التجارية العربية أو ما بتكون ملائمة للمصالح التجارية العربية، هاي واحد. واثنين، في عنا يعني خيبة أمل مستمرة عند أصحاب المصالح وأصحاب الشركات من هذا من الأعمال اللي هاي اللي جاي من المؤسسة ومن الحكومة وكذا. على فكرة عشان هيك كمان اهتمينا إنه الغرفة التجارية هي تكون جاي من أصحاب المصالح وهني أصحاب القرار فيها.
1: اللي بفهم من حضرتك إنه الغرفة هيئة مستقلة تمثل أصحاب المصالح ومش بتعمل تحت مظلة المجلس المحلي.
2: أي نعم، الغرفة التجارية هي يعني مؤسسة مستقلة عندها هيئة إدارة مكونة من 7 أشخاص تبع أصحاب مصالح تجارية من مجد الكروم واللي هنا بتغيروا كل كم من سنة، ولكن أي نعم المجلس المحلي بمجد الكروم إحنا شكرين لإله كان واعي وبعده واعي لهذا الأمر، إنه لازم إنه يكون في هيئات ولازم يدعم كل جهة اللي ممكن إنها تدعم المصالح التجارية في مجد الكروم، لأنه هذا كلياته بصب بمصلحة اقتصاد مجد الكروم وبالحياة اليومية بمجد الكروم. بالآخر كمان نسبة البطالة بمجد الكروم مفروض إنها تقل، لأن المصالح التجارية بالوسط بشكل عام بالدولة هي تقريبا 65% من الإنتاج المحلي، لما بنحكي إنتاج محلي شامل كل شركات الهايتك وغيره، و90% من المشغلين تبعون الموظفين بسوق العمل هن أيضا أصحاب مصالح تجارية ومتوسطة. يعني بنحكي لحد
1: شو شكل هذا الدعم من قبل المجلس المحلي، خصوصا أنه لما بنحكي على هيئات مستقلة من هذا القبيل بيكون في لربما تساؤلات حول العلاقة أو الاختلاف حول الضرائب البلدية، التخطيط، مواقف السيارات، البنى التحتية وما إلى ذلك، اللي هي جزء منها كبير هو تحت طائلة مسؤولية البلدية والمجلس المحلي. طبعا
2: مزبوط حكيك، مزبوط، وإحنا دائما منأكد لأصحاب المصالح التجارية وكمان للمجلس المحلي اللي هو شريك، ولكن هو كمان كشريك بيعرف انه بيوم من الايام وفي بعض الاحيان صار انه كان في المصالح تبعت المصالح التجاريه كانت تتناقض مع مشاريع او قرارات للمركز الجماهيري للمجلس
1: السلطه المحليه،
2: فكان في حوار وكان في يعني محاولات كثير كبيرة إنه يكون في نوصل لحل وسط اللي بالآخر تكون مصلحة مصلحة المصالح التجارية هي اللي بالأول. هاي واحد.

0: اثنين الظاهر انه المجلس عندنا في عنده وعي وبيعرف انه إيه انه المصالح التجاريه تكون متقدمه وعم تتطور في مجلس كلوم. هذا إشي حتى هو لإله كمؤسسي كمجلس بالاخر افضل لإله، حتى عظيم. لو ببعض الأحيان بده يصعب عليه.
1: عظيم. احنا حكينا هنا على دعم المصالح التجارية القائمة في مجد الكروم. طب أنا بدي أسألك، هل توفر الغرفة حاضنة للمبادرين الجداد الشباب والنساء الراغبين في إقامة مشاريع وما يحتاج المشروع الناشئ أكثر؟ بتعرف يعني هناك حاجة كبيرة لتمويل، لمرافقة، لفهم الضرائب، للإجراءات القانونية، هذا ستوفره الغرفة كذلك؟
0: أي نعم أكيد، لأنه بالآخر يعني همنا أنه مش بس المصالح التجارية اللي موجودة بمجد الكروم تكون ناجحة أكثر، إنما كمان يكون في مصالح تجارية أكثر، واللي عنده مصلحة تجارية صغيرة صغيرة صغيرة ممكن حتى ببيع إشي من البيت أو كذا يتحول لمصلحة تجارية أكبر. فأكيد يعني أي حدا بيكون عنده فكرة أو بده استشارة أو بده بيدور على برنامج اللي يساعده بإقامة المصلحة التجارية تبعته، فأكيد بيقدر أنه يتوجه لنا ومنساعده.
1: بتعرف إحنا في الإعلام دائما بنحب نسأل عن النجاح القابل للقياس، بمعنى عشان أجي أحكي معك كمان سنة من اليوم، سيد رازي عدنان عضو في الغرفة التجارية في مجد كروم أو أحد أعضاء الغرفة التجارية أو لربما مديرها، رح أسألك عن الأهداف التي التزمتم بها للسنة الأولى، كيف الجمهور بيعرف اليوم بعد سنة من اليوم إن الغرفة أحدثت هذا الفرق اللي كنتوا حاطينه لنفسكم قبل سنة من اليوم؟
0: اليوم احنا مع جمعية إنجاز اللي هي جمعية رائعة، وعلى فكرة هي اللي أعطت الشرارة لمشروع إعادة إحياء الغرفة التجارية. اليوم احنا مع مستشارين عن طريق جمعية إنجاز عمالين نشتغل على خطة عمل جديدة يعني للسنة الجديدة، اللي كل خطة عمل أكيد المفروض يكون فيها نتائج أو نتائج قابلة للقياس.
1: يعني أهداف، معايير، مثلا زيادة عدد المصالح، تقليل إغلاقات، جذب استثمارات، تحسين الحركة التجارية، كل هاي راح تحطوها جنبكم في المكتب وتحطوا عليها في. هذا مهم أنه نسمعه كمان سنة من اليوم.
0: مش بس، وكمان عنا إشي جدا مهم اللي هو جذب زبائن من خارج البلد اللي تيجي على البلد، وأيضا إنه يكون في عنصر نسائي، يعني تكون في نسبة أكبر للنساء اللي عندهم أصحاب اللي عندهم مصالح تجارية مسجلة باسمهن وهن اللي بيديروها. هذا الإشي بلشنا منه من غرفة الإدارة تبعت الغرفة التجارية، إنه اهتمينا ومقبلناش إنه نتقدم بتجديد المجموعة المديرة إلا ما يكون في عنا عنصر نسائي في الإدارة من السبع أصحاب مصالح اللي دايرين الغرفة التجارية.
1: طب رح نلتقي كمان سنة من اليوم وأسألك عن هذا الأهداف. رح نلتقي كمان سنة من اليوم إن شاء الله طبعا، ورح نحكي رح نسألك عن هذه الأهداف التي وضعتموها لنفسكم. بدي أشكرك جزيل الشكر بالنجاح والتوفيق دائما، سيد رازي عدنان مستشار تسويقي عضو في الغرفة التجارية في مجد كروم، شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا شكرا.
1: إلى اللقاء. فاصل ونعود.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
7: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني. هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر.

0: 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة. اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
4: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
11: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
12: ست وعشرون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار في ساعته الثانية. من ضمن الأخبار التي تابعناها التحذيرات الكثيرة التي كانت في الأيام الأخيرة من الأمطار الغزيرة التي كان من المفترض أن تشهدها البلاد يوم أمس في أواخر آب المعروف بحرارته عموما بسبب منخفض جوي جزئي، إلا أن أزمة المناخ دائما ما تفاجئ الأرصاد الجوية، أليس كذلك أستاذ حازم البصة؟ صباح الخير.
13: صباح الخير،
12: أهلا بحضرتك خبير الأرصاد الجوية. سيد حازم، فوجئتم في الأرصاد الجوية مما كان يوم أمس؟
13: ليست مفاجأة، هي مش مفاجأة كانت، ولكن يعني هذا الشيء احنا ذكرناه بنشرات سابقة عبر إذاعتكم إنه الخريف بهذا العام سوف يكون مبكر، ولكن هو أيضا كانت يعني هناك أخبار في السوشيال ميديا وبعض الصفحات الإخبارية هولت من الموضوع كثيرا، ولكن صدقا كانت هي امتداد لمنخفض جوي، أو خلينا نحكيها حالة عدم استقرار، ولكن تركيزها الأكبر كان على مناطق سوريا ولبنان.
12: نعم، ويعني السؤال إذا كانت قراءة الخرائط هي الإشكالية في موضوع التغيير بآخر يوم، ولا كان في زي ما حضرتك ذكرت لربما فهم خاطئ من عن طريق الصفحات المختلفة؟
13: وأولا كانت هناك مثل ما حكيت كانت يعني هناك تهويل يعني بزيادة، وكان أصلا الأخبار المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا بأن هناك منخفض جوي عميق وأمطار ورياح عاتية سوف تشكل الفيضانات. هذا الإشي إحنا نفيناه نفيا قاطعا عبر مركزنا، وكل اللي حصل كان هناك امتداد لمنخفض جوي، هذا نتيجة كانت يعني كتلة هوائية نادرة الحدوث في هذا الوقت من العام أثرت على مناطق تركية، ومن ثم تشكلت حالة عدم استقرار. هذه الحالة كانت يعني بشكل مباشر مثل ما ذكرت المناطق السورية وبعض المناطق الشمالية من البلاد، ولكن يعني الأمور كانت يعني ما بدها كل هذا التهويل وكل هذا الحديث اللي كان يتداول قبل يومين أو قبل ثلاثة أيام، وذكرنا هذا الشيء كمان مرة، ولكن نحكي كمان مرة إنه الخريف، إحنا مقبلين على الخريف، وبنحكي كمان مرة إنه الخريف لهذه السنة سوف يكون محمل بأمطار كبيرة وراح يكون مبكر، ولكن لكل حد الحديث يعني موجودة عندنا القراءات والخرائط بالنسبة للخريف، وإن شاء الله يعني اليوم هي الأوضاع.
12: هذا بالنسبة للخريف، طب شو مع الشتاء؟ يعني هل هذا يعني إنه الشتاء المقبل سيكون أكثر ماطر، ولا ما في علاقة علمية مباشرة مع الموضوع؟

0: صدقا احنا يعني شو احنا حتى نكون يعني نحكي المعلومة الصحيحة، احنا نحكيش على فصل شتاء لانه لغاية الان ما هو يعني فيش نموذج عالمي بعطيك نظرة لفصل الشتاء الحقيقي. خلينا نحكي مثلا شهر واحد واثنين او شهر 12، احنا بنحكي هلا على الخريف، احنا بنحكي بشكل مبدئي حتى في القراءات الاخيرة انه الخريف راح يكون عندنا مبكر ومحمل بأمطار كبيرة وبكميات كبيرة لأغلب المناطق، ولكن لا نريد أن نستبق الأحداث. يعني إن شاء الله راح نكون معكم على تواصل بشكل دائم لحتى جميع المستمعين عبر إذاعتكم يكونوا على ذارية بكل شيء جديد.
1: مهم. طب يعني ما بنفع نودع قبل ما نسمع التوقعات الأيام والأسابيع المقبلة؟
0: طبعا اليوم الأجواء راح تكون على ما هي عليه، يعني تغيرات راح تكون ملموسة على الجو وراح تكون في أمطار متفرقة حتى ساعات المساء. طبعا راح تشهد الليلة البلاد يعني انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة خلال يعني الليل، وراح يكون في نشاط على حركة الرياح. هذا طبعا كليات نتيجة مثل ما حكينا امبارح اقتضب يعني تدريج الكتلة الهوائية اللي أثرت على البلاد يوم أمس. طبعا هذه التوقعات غدا وبعد الغد وبعد غد نهاية الأسبوع راح يكون في عنا ارتفاعات على درجات الحرارة وأجواء صيفية أو معتدلة، أجواء معتدلة، وراح يكون الجو معتدل وليس هناك أمطار من هنا لنهاية الأسبوع.
1: أريد أن أشكرك جزيل الشكر أستاذ حازم الوصى خبير الرصاد الجوي، شكرا جزيلا لك وبالسلامة دائما للجميع إن شاء الله. شكرا شكرا، إلى اللقاء. طيب نذكر ببعض المختارات الصوتية التي كانت في برامجنا لهذا الصباح. رئيس المجلس المحلي جديد المكر السيد سهيل ملحم أعلن أنه سيعود للعمل يوم الغد بعد أن تماثل للشفاء بعد أكثر من 100 يوم من العلاج والاستشفاء بعد أن أصيب بإصابات خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار. نستمع إلى جزء من هذا الحديث.
2: عم بلاحق التحقيق، لكن أنا الإطلاع على حيثيات التحقيق للأسف ما عنديش التفاصيل بالمرة ولا حتى صغيرة، لأنه طبعا البوليس بحاول قديش ممكن يحفظ التحقيق ما يكونش في أي تشويش. كان في هنالك أسئلة وكان في هنالك يعني بعض النقاش والحوار مع قسم من أهل البيت ومع أهل البلد اللي بيحبوني وبدين مصلحة الشخصية، لكن أنا قلت بعيد كما مرة بقول إنه الحدث اللي تم ارتكابه بحقي بطلع عليه كحادث عمل. يعني لا يقال إنه النجار إذا بصيب في حادث عمل يترك شغلته ويروح لمهنة أخرى أو الحداد. من جهة أخرى طبعا أنا بفهم هذا القلق وهذا الشعور بخوف علي وعلى حياتي. كان ممكن أفكر في هذا المسار قبل ما يعيش هذا الحدث، بنقول أن سهيل ملحم كان لمدة فترتين أكتفي بهذا القدر وأعطي فرصة لغيري، لكن اليوم بعد هذا الحدث أنا أكثر عزيمة وإصرار مش راح أعطي هذه الهدية وهي الفرصة لهؤلاء المجرمين اللي ارتكبوا هذا بحقي وبحق أهل البلد. فإحنا إن شاء الله رح نستمر بعزيمة وإصرار أقوى من أول.
1: في المضمار السياسي الحزبي، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شهادي قال إن الأحزاب العربية تستعد لاحتمال تقديم طلبات لشطب قوائم ومرشحين عرب من خوض الانتخابات الوشيكة. طبعا هاي التصريحات اللي تأتي قبل أسبوع من موعد تقديم القوائم في ظل تقارير عن استعداد أحزاب في الائتلاف الحكومي لتقديم طلبات شطب في التزامن أو مع بالتزامن مع احتفاظ الائتلاف بالأغلبية داخل لجنة الانتخابات المركزية. سيد أبو شهادة يقول إنه المعركة الحالية أشد وأقصى من الحملات السابقة لشطب الأحزاب العربية، طبعا هذا في ظل التغييرات على تركيبة المحكمة العليا. نستمع إلى جزء من هذا الحديث.
3: الهجمة ستكون شرسة علينا في هذه الانتخابات للأسف من الائتلاف الحكومي اليميني الفاشي وحتى أيضا من المعارضة. هم لا يريدون أن يكون لنا وزن سياسي، لا يريدون أن تكون لنا قوة تحمينا، ونحن نعمل كل ما نستطيع من أجل أن تشكل القائمة المشتركة شبكة أمان لمجتمع. نحن كنا نتوقع أن يكون هناك محاولات شطب، وتوقعنا أن يزيد التحريض، توقعنا أن تزداد كل الهجمات على الأحزاب العربية أو على القيادات العربية، ونحن الآن أمام محاسبة. يعني في 7 و8 من سبتمبر سيتم تقديم القوائم بشكل رسمي.
1: الضفة الغربية تصاعد آخر في الهجمات والاعتداءات المتطرفة الإرهابية التي يشنها عشرات المستوطنين بعد أن

0: أفيد بمهاجمة قرية قصرة قرب نابلس، هذا الاسم الذي يرافقنا منذ فترة. رشق الأهالي بالحجارة تضمنت هذه الاعتداءات، إضرام النار في أراضي القرية، إطلاق نار كذلك، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين بينهم سيدة. الجيش الإسرائيلي وصل واعتقل ولكن 6 فلسطينيين قبل أن يتوجه إلى أو يتوجه عشرات المستوطنين بعضهم مسلحون ملثمون كذلك إلى قرية جلود المجاورة. رئيس بلدية قصر عبد العظيم وادي تحدث لراديو الناس هذا الصباح وقال إن الجيش الإسرائيلي يطبق الإغلاق على الفلسطينيين وليس على من يعتدي عليهم. نستمع.
1: الحياة كلها مليئة بالخوف والرعب والترقب والانتظار، ماذا سيحصل مع عائلاتنا الثلاث اللي موجودة محاصرة اليوم 22 على حصار 3 عائلات فيها الطفلة حور والطفلة كندة على جبل راس العين في بلدة قصرة. بالأمس أيضا كان هجوم لمجموعات من المستوطنين على أحد المنازل أيضا الموجودة في محيط جبل راس العين، وللأسف أنه الجيش الإسرائيلي بعلن هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، ولكن للأسف مغلقة على مين؟ فقط على المواطنين وليس على المستوطنين اللي هم موجودين بمجموعات لتنفيذ اعتداءات على السكان اللي داخل منازلهم في مناطق للأسف هي مصنفة منطقة باء حسب اتفاقية أوسلو. إحنا كنا في مناطق جيم.
0: هذا هو الحل. فاصل ونعود.
2: حملت كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
6: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل، الاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
8: الشنطة
9: موجودة،
8: المقلمة
9: موجودة،
8: المي
9: موجودة،
8: الزوادة
9: فيها عمك؟
8: أكيد فيها عمك.
9: هيك تمام، لأني بحبها.
10: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
9: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
11: الله يحمي لك إياهن، كبروا بسرعة.
12: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بيهدوا ولا دقيقة.
11: فيش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
12: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
13: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: الزواد عليكو والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط.

كنا قبل الفاصل مع لفيف من الملفات في مجد الكروم، قبل ذلك في المغار في مجد الكروم حول مشروع الغرفة التجارية الذي يتجدد ويصبو وتصبو إدارة هذا المشروع من أجل تحقيق بعض الأهداف الكثيرة اللي سجلناها على جانب كما قلنا للضيف. وقبل ذلك كنا في المغار لافتتاح المركز المتعلق بمساعدة الأهالي على التعامل مع الأثار النفسية التي خلفتها سنوات الحرب والظروف الصعبة. كنا في حديث لأنور عامر رئيس مجلس حرفيش المحلي وابن عم سرور عامر من قرية حرفيش وهو مدير هذا المركز، وهو توفي يوم أمس جراء حادث طرق وقع قرب بلدة دير الأسد. كنا نود أن نتحدث إليه. رياضة.

0: يعني بشكل عام نكون مباشرة مع كابتن فادي مصطفى والحديث عن دوريات كرة القدم المختلفة بعد لربما بداية المباريات وتحقيق الكثير من المفاجآت. خلينا نقول صباح الخير بالأول لفادي. فادي صباح الخير.
1: يسعد صباحك محمد، أحلى صباح رياضي.
0: اليوم مش راح نبلش كرة قدم، راح نكون في سياق آخر هاي المرة في كفر قرع. فادي أنا وياك.
1: واي واي واي واي.
0: مدينة كفر قرع اختتمت دوري التنس الذي شهد مشاركة فاعلة ومنافسة قوية بين الفرق المختلفة. يأتي ذلك فيما تلمس معاهد تدريب التنس في المجتمع العربي إقبال غير مسبوق في السنوات الأخيرة. بتلعب تنس فادي؟
1: التلفزيون
0: بس على التلفزيون. الكابتن علي عزب صباح الخير.
2: صباح النور.
1: تعرف علي وعدني يدربني بس بعدنا على الوعد يعني.
0: مدرب تنس وصاحب معهد كوكب التنس في كفر قرع، يعطيكم العافية صباح الخير.
2: صباح النور، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
0: الله يعافيك. احكي لنا اولا عن الدوري، دوري التنس في كفر قرع.
2: اولا احنا في نادي كوكب التنس، هاي كانت البطولة الثانية اللي بنستضيفها للسنة الثانية على التوالي. في السنة السابقة كانت البطولة في نفس التواريخ شهر 8، وقررنا انه نستمر على هذا النهج كل سنة في نفس التواريخ بعد ما شفنا الإقبال من مختلف البلدان العربية، من الشمال من الجنوب، حتى هاي السنة تواصلوا معنا من الطف كانوا حابين يشاركوا.
0: يا سلام.
2: نعم، هذا الحدث بطولة كفر قرع الثاني يعني تقريبا فيش مثله في الوسط العربي، إن شاء الله أنه بصير مثله كمان وكمان بطولات في مختلف البلدات العربية. شهد مشاركة من لاعبين من عدة بلدات، من الشمال، من ناصري، من شفاعمر، من الجنوب، وكان إشي جدا جدا يعني يثلج الصدر هيك تشوف كل اللاعبين من مختلف المناطق وكمان لاعبات.
1: نعم. سيد علي، طبعا احنا ما بنطمح يكون عندنا لا سينير ولا يكون عندنا الكراز، ولكن في معقول نسمع على اسماء عربية كبيرة للاعبين كبار اللي ممكن فعلا نكتشفهم من خلال هاي البطولات؟
2: في المستقبل.

0: فيستيفال ليش لا؟ احنا هاي البطوله بنعملها لتعطي نقول اي حدا معنى انه يشارك. كان في عندك عده فئات، كان لافراد رجال، ثنائيات رجال، افراد نساء، ثنائيات نساء. وفي احنا بنحكي عن مستوى اللي هو متوسط وأزيد شوي، ولكن مستوى تنافسي مثل اللي أنت حكيت عنهم في هذا الجيل تلقاهم قاعدين بتنافسوا في بطولات أعلى. ولكن إحنا بنطمح طبعا أنه بعد كم سنة أنه يطلع لنا مثل هاي المواهب مثل هاي القدرات، وأصلا فيش سبب أنه لا. اللي شفناه عنا في البطولة يقول بالضبط هذا الشيء، أنه المستقبل لإلنا.
1: عظيم عظيم، والمستقبل لنا وهذا ما نرجوه دائما. بدي أسألك علي عن سر التزايد الإقبال ربما على التنس في السنوات الأخيرة. هذا تغير في وعي الأهالي والناس والأطفال وما إلى ذلك، في أنه بضرورة أنه ما نكون إحنا فقط في كرة القدم أو الرياضات المعهودة، طبعا مع احترامنا لكل من يمارس أي رياضة كانت.
0: طبعا الانكشاف والانفتاح على مختلف الرياضات صار في اخر كم سنه ببساطه نتيجه يعني الانكشاف على كل هاي. يعني لما انت بتيجي بتنشئ نادي تنس في اي بلد عربيه، فيش سبب انه ما يصيرش عليه اقبال. ليش يعني يصير عليه اقبال في الوسط اليهودي وعندنا لا؟ عندنا الوسط العربي
1: بلكي عشان البنى التحتيه هناك اكثر جاهزيه.
2: لا محمد، مشان تكون عندك ملعب تنس ما بدك قاعه كبيره، بدك ملعب مع ارضيه مليحه، شبكه ومضرب. هي
1: وهذا موجود ببلدتنا العربيه فادي وعلي.
2: موجود بس علي حكى شغل بعد اذنك، حكى على شغله مهمه، افتتاح النوادي. وانا علي كنت أعطيتك فكرة، يعني أنا برافق النوادي في كرة القدم، بيفتح اليوم نادي كرة قدم بيجي بسجل 250 طالب، وأنا وإنت عارف أنه يا دوب بتهم 80 ملاح، هذول ال 120 طالب يظلوا، هذول لازم نتوجه لهم كلهم تعالي. أوكي أنت مش ملائم لكرة القدم، قد تكون في التنس، قد تكون في السباحة، فممكن إحنا كمان بدنا أن العين اللي تصيد هاي الأولاد.
0: تمام، بس أنا كنت بدي أحكي إنه البنى التحتية مش هي المشكلة، الأهم هي المبادرة والإرادة لهذا الشيء. في اللحظة اللي بيكون عندك مبادرة جدية وتخطيط صحيح، فيش سبب إنه ما يكونش نوادي تنس، وبالتالي هذا راح يجيب الإقبال، وعلى المدى البعيد راح يجيب كمان لاعبين وأسماء.
1: حلو، وهذا اللي بيعلي كمان الوعي في ضرورة إنه يكون في هذا التنوع الرياضي. طب بدي أسألك هيك لمن يستمع إلينا من أهل ويفكرون هل ابني ملائم في هذا الجيل، يعني بأي سن يفضل أن يبدأ الطفل تدريب؟ شو المهارات اللي بيكتسبها في مراحل الأولى؟ هيك احكي لنا عن طفل صغير واصل، هو مش عارف إذا هو رح يلعب تنس منيح، كيف تتعاملوا معه كمدربين؟
0: ممكن تبدأ بأي مرحلة. أول شيء ممكن انك تبدا مع الولد حتى من جيل 3 سنوات، تشتغل معه على التناسق او بالعبري الكوردينات، وبعدين تشتغل معه على الحركه وهكذا. مش شرط انه تبدا طوال تلعب معه تنس، ولكن تبدا معه على الحركه. ولكن ممكن الانضمام في اي جيل، يعني حتى لو بدكش تصير مين قال انه لازم تصير هسه لاعب بعرفش على مستوى عالمي. احنا اول ما بدينا البطوله قعدنا مع اللاعبين قلنا انه احنا هدفنا مظبوط انه في تتويج وفي كؤوس وفي جوائز، ولكن احنا هدفنا بالاساس المتعه والاستمتاع بالمنافسه. ولكن اذا كان الهدف هو تنافسي ووصول لمستوى تنافسي عالي جدا، ممكن تبدا من حتى من جيل 3 أو 4 سنوات.
2: علي احنا بنعرف انه انت مدرب وانت طبعا قائد للمشروع المميز، في كمان مدربين عرب اللي بلشوا ينخرطوا، لانه كثير مدربين في رياضات ثانيه في التنس الارضي على الاقل، في مدربين عندهم مؤهلات،
0: في قلائل ولكن موجودين. مش كثير بالوسط العربي، يعني في منهم اللي بيشتغلوا بالمدن المختلطه.
2: صحيح.
1: طب ما بتشتغلوا على مشروع من هذا القبيل لتاهيل مدربين علي، مش بس لتدريب اطفال؟
0: كمان مره اللي في لا يخلو مدربين عرب، في مدربين عرب، ولكن اللي
1: مش كافي
0: انه يصير عندنا في الوسط العربي، مش بس في الوسط اليهودي، مش بس في البلدات المختلطه، يعني مثل كفر قرع كمان يكون مثلا في بلدات عربيه ثانيه، مثل يعني مثلا في شفاعمر هناك في ملعب، في يعني بنى تحتيه، ولكن بدك انه ال

0: فأي حدا يعني عندنا مثلا.
1: نعم طيب يعني
2: انت حكيت على المصاري
3: فخدنا الاتصال محمد. هي فعلا
1: ما بدنا نحسبك فادي بس
3: النمطيه يعني. من فادي النمطيه هي للاغنياء ولكن فعلا مش يعني في كانت كثير محاولات لافتتاح يعني هاي النوادي. انت بدك ملعب مليح ارضيه مليحه وبالاخص ايمان انه طاقم يجي اليوم على البلديه او على قسم الرياضه مرحبا بدنا نفتتح مدرسه للتنس الارضي. هاي عندنا مدربين وصدقني راح يكون اقبال.
1: فادي رجع علي خلينا هيك بس نلخص معه ونشكره علي مره اخرى كابتن علي عزب مدرب تنس وصاحب معهد كوكب التنس في كفر قرع. فادي حكى عن نقطه في غايه الاهميه وهي التشبيك والتعاون ما بينكم كمعاهد ومع السلطات المحليه والبلديات في تعاون من هذا القبيل مع السيد فراس بدحي وبلديه كفر قرع.
0: نعم طبعا السيد فراس بدحي وايضا المسؤول عن قسم الرياضه مراد يعقوب دعمونا على طول ما كنا شغالين بل حتى انه هاي المره الاستاذ فراس بدحي اعتذر عن الحضور للنهائي ولكن من ناحيه دعم صراحه احنا لقينا دعم كبير هنا في كفر قرع وترحيب بالفكره.
3: حلو ممتاز وانا بدعيك عليه فعلا هاي الخطوه يعني هيك بلكي نسخة ولسقة أيضا لبلدات وقرى مجاورة. صدقني كمان بالشمال والخبرة اللي عندك لازم ننقلها وانت تكون هيك خير رسول لنقل ونشر هاي الثقافة لأنه فعلا مجتمعنا العربي بحاجة لها.
1: صحيح صحيح وأنا كذلك أشد على أيديك فادي بهذا الاقتراح. كابتن علي عزب مدرب تنس وصاحب معهد كوكب التنس في كفر قرع شكرا جزيلا لك بالتوفيق.
3: سألت محمد إذا بنفع تلعب على المباراة أكيد لا ليوني ما عندك التنسيق بين الخبطة هيك السيف والإرسال والقوة لعبة صعبة جدا وانت بتعرف وانت بتبلش ولكن ولا مرة بتعرف كيف تنسي.
1: فادي غير الموضوع لا أعمل عليك هجمة مرتدي
3: يلا
1: بلاش أعمل عليك هجمة مرتدي قدام المستمعين ويكيف
3: سخنين
1: يلا عسخنين خلينا نروح سخنين يعني كانت
3: غير جيد
1: مفاجأة غير سارة
3: لا غير سارة نهاية موجعة طبعا البداية كانت ممتازة علي حجج احتفل وهيك بتعرف واضح انه نفس زوجته اللي كانت حامل بالسيارة واحتفل مع الطريق بعد ما سجل هدف ثواني معدودة ولكن الفريق من بتحت تكفى قارب النتيجة لا اذكر ما وانت زيف أريم تفوق في الدوحة وقبل المباراة كان يرتف ويرج يقول انا والدوحة مش أصدقاء ولكن فعلا عملها يوسف بوكسيس في معزق الواضح أنه بناية الفريق محمد
1: سؤال بتاع تكفى اللي كانوا ملاح ولا سخنين اللي
3: سخنين كانوا مضعف يعني حاولوا هون وهون تخيل الهدف اللي أكلوا سخنين عندك اللاعب ديمتري من أحسن دفاع وصل على سخنين في الفترة الأخيرة مصاب 4 دقائق بكل لدكة الاحتياط بدلوني صار عنده تشنج عضلي حاول يبعد الكرة أعطاها للخصم سجل منه هدف وقع على الأرض بعدين تذكر أنه لازم كان يعني تعرف أخطاء على أخطاء على أخطاء البناية كانت خاطئة اللعيب كثير أخطاء سؤال خديش في عنده مجال اتحاد من السخنين يصلحه
1: زي قرارات مهنية فادي بالأساس لما أنت تشرك لاعب هو مش جاهز
3: هو مجهز
1: هو جاهز
3: وخلال المباراة أصيب وبأشر برفع أيده بكل معنى أنا بدي أتبدل في آخر محاولة له يبعد الطابة سلمها للخصم وأجت من هدف من مرتدي كمان شغلة لازم نحكي عنها الحارس الروماني كان مش أفضل حالته واعتقادي محمد أبو النيل حارسنا الكبير لازم يعاود يرجع ياخذ شانسه في اتحاد ابن سخنين اليوم طبعا باقي النتائج اللي مهم تسمع محمد هبول بتحتيك هبول القدس 1-0 كريات شموني فازت 2-0 على طبرية رماد جان خسرت أمام بير السبع 2-1 وبطال القدس تبهدلت أمامنا الثاني 4-1 اليوم المهم مباراة نحكي عن خائن الناصر وجمهور النصراوي الساعة 7 استاد نستيونا مع مكابي يافا ريشن ليفتيو راح تستضيف الوحدة كفر قاسم وغدا ويوم المباريات أجدود تصل إلى الريني وريني مجبورة فقط مجبورة أنها تفوز وحبايبك ريال مدريد مع ملقا الساعة 6 راح نعرف وين بتكون
1: حبايب ريال مدريد شو رأيك فيهم بال
3: والله استفاقة حلوة يعني شوي أخذوا لهم وقت استفاقوا الكل بيحكي على فينيسيوس والكل بيحكي على القدرة والكل بيحكي على إمبابي أنا بحكي على جود بيلينغهام محمد اللي عمله جود بيلينغهام في المباراة هيك زي الأسد فعلا أخذ المباراة على كتافه وأثبت للجميع من هو جود بيلينغهام وهو استمرار للقدرة اللي كانت فيه له في المنتخب الإنجليزي واضح إنه مورينيو راح يستفيد من خبرات هاي اللاعبين شفنا كمان إشراك لاعبين اللي أقل يعني تخيل أنت من دكة الاحتياط عندك إبراهيم دياز وعندك كافامينغا ولكن الأسماء الكبيرة واضح أنه راح يستفيد منها مورينيو هيك بتعرف هاي رباطة الجأش

0: يحكي للفريق أنا أكبر منكم مع كل اللي بتعملوه. ما احتفل، ما مش مورينيو اللي كان يرقص على الخطوط، واضح أنه تقدم في الجيل وفهم أنه في ريال مدريد يجب أن يكون من هو على الخطوط أكبر قدرا وشأنا من اللاعبين، وصدقني على ما يبدوهم في الاتجاه الصحيح.
1: وبرشلونة كذلك في الاتجاه الصحيح،
0: برشلونة فريق رائع طبعا اللي عم بيعمله المدرب الألماني، واضح جدا مميز. وبتشوف لامين يامال ممكن مش موفق والحظ مش عم برافقه، ولكن واضح انه كل اشي في المباراة بيمشي عن طريقه، بوزع الكرات. وكمان مرة الأسماء الكبيرة اللي موجودة غاد، وهذا الفريق عم بيعطي كمان إمكانية لأسماء. رودري دخل بعده ما بطل بطل العالم، بطل العالم واضح واضح. ولكن تخيل هاي الإضافة النوعية، إنه إذا رودري بيطلع من دكة الاحتياط في برشلونة فلك أن تتخيل. ولكن كمان أتلتيكو مدريد فريق رائع اليوم مع 7 نقاط، طاحن قوي جدا. بتأمل إنه ينضم كمان فريق للثلاثية. أما اليوم ملك ريال مدريد، باعتقادي ريال مدريد ستحتفل في نهاية المباراة.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر كابتن فادي مصطفى على هذه الفقرة المدموجة ما بين التنس وكرة القدم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا فادي.
2: أحوال الطرق برعاية
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: شارع رقم 4 من مفترق جان رافي وحتى مفترق جفعات شمويل مزدحم، وشارع رقم 1 من مفترق لاترون وحتى مفترق شورش كذلك ازدحامات مرورية شديدة. في شارع رقم 4 كذلك في منطقة المركز من مفترق إمام شفوت وحتى مفترق بار إيلان كذلك إبلاغات عن اقتضاضات مرورية. الأهم أن تقودوا بحذر وأن تعودوا إلى منازلكم وأن تصلوا إلى أعمالكم سالمين. وصلنا بهذا إلى ختام برنامج غرفة الأخبار لهذا اليوم. أشكر طاقم البرنامج في التحرير محمد مجالي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإنتاج ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وفي تطبيق ناس زميل موسى بصول. هذه تحياتي محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير. محبة، سلام.
4: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
5: إذا طفلكم بيعاني من السرطان أنتوا مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
6: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بيريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
9: مجموعة المشهداوي.
10: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن.

0: 0499948888.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: يلا
4: حملة
3: بلوبينج وين
4: عنا جمالنا
3: بأكبر حملة صيفية مع بعض.
4: لا لا لا
5: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة اعتقال رجل من سكان مدينة رهط في الثلاثينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في حادث طرق وقع يوم أمس بالقرب من بلدة تسوحر، وأسفر عن وفاة عاملة أجنبية في الأربعينيات من عمرها. هذا وأفادت الشرطة بأن المشتبه به نقل إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيق معه. لقيت سيدة في الخمسينيات من عمرها مصرعها، وأصيب 6 أشخاص آخرون في حادث طرق وقع بين 4 مركبات على شارع رقم 2 قرب عتليت. وأفادت الفرق الطبية بأن من بين المصابين رجلا في الستينيات من عمره بحالة خطيرة، و5 آخرين بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفي رمبم في حيفا وهل اليافي في الخضيرة. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة رهط فجر اليوم، نقل على إثرها إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. في وقت سابق قتل الشاب محمد قطوان في الثلاثينيات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في يافا، فيما أصيب بعد دقائق شاب في العشرينيات بجروح خطيرة بإطلاق نار في شارع مجاور ونقل إلى مستشفى فولفسون لتلقي العلاج. هذا وفتحت الشرطة تحقيقا في الجريمتين. قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحاد إن الأحزاب العربية تستعد لاحتمال تقديم طلبات لشطب قوائم ومرشحين عرب من خوض انتخابات الكنيسة. وتأتي تصريحات أبو شحاد قبل أسبوع من موعد تقديم القوائم وسط تقارير عن استعداد أحزاب في الائتلاف الحكومي لتقديم طلبات شطب في ظل احتفاظ الائتلاف بالأغلبية داخل لجنة الانتخابات المركزية. في حديثه لراديو الناس قال أبو شحاد إن المعركة الحالية أشد وأقصى من الحملات السابقة لشطب الأحزاب العربية في ظل التغييرات على تركيبة المحكمة العليا.
1: الهجمة ستكون شرسة علينا في هذه الانتخابات للأسف. للأسف من الائتلاف الحكومي اليمين الفاشي وحتى أيضا من المعارضة، هم لا يريدون أن يكون لنا وزن سياسي، لا يريدون أن تكون لنا قوة تحمينا، ونحن نعمل كل ما نستطيع من أجل أن تشكل القائمة المشتركة شبكة أمان لمجتمع. نحن كنا نتوقع أن يكون هناك محاولات شطب، وتوقعنا أن يزيد التحريض، توقعنا أن تزداد كل الهجمات على الأحزاب العربية أو على القيادات العربية، ونحن الآن أمام محاسب يعني في 7 و8 سبتمبر.
0: أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين هاجموا قرية قصرى قرب نابلس ورشقوا الأهالي بالحجارة وأضرموا النار في أراض بالقرية وسط سماع إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين بينهم امرأة. وأضافت المصادر أن قوة من الجيش الإسرائيلي وصلت لاحقا واعتقلت 6 فلسطينيين قبل أن يتوجه عشرات المستوطنين بعضهم مسلحون وملثمون إلى قرية جالود المجاورة. أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان رغم ضغوط أمريكية لاستكمال الانسحاب، وتزامن ذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان حيث استهدفت مسيرة بلدة النبطية الفوق وقصف الجيش بالمدفعية مناطق قرب النبطية. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن سيطرتها على مضيق هرمز كاملة، مؤكدة استمرار إغلاقه أمام السفن التي تعبر دون تنسيق مع طهران. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن تنفيذ التفاهم

0: مع سلطنة عمان بشأن الملاحة مرتبط بتنفيذ واشنطن التزاماتها، مشيرا إلى أن قطر وباكستان تعملان على إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة. وإلى أحوال الطقس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويكون الطقس غائما جزئيا، وتتهيأ فرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من قرية كفر كنا، أنا الجليل.
3: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبوريا.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: اليوم لبنة؟
1: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور، فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
3: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
5: إذا طفلك بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: عملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
4: أحذية زاهي صليبة مع
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
6: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 5

0: 100 جرام ب 19 شيكل و90، لبن بيريو 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 مل 3 ب 10 شيكل، الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي.

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
3: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
4: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر، ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الطاقة اليوم عن ارتفاع جديد في أسعار الوقود خلال شهر أيلول، ليرتفع سعر البنزين إلى أعلى مستوى مسجل في البلاد، بحيث سيبلغ السعر الأقصى للتر الواحد من بنزين 95 أوكتان الخالي من الرصاص بالخدمة الذاتية وشاملا ضريبة القيمة المضافة 8 شواقل فارزة 25 أجورا بزيادة قدرها 16 أجورا مقارنة بالسعر السابق. أعلنت الشرطة اعتقال رجل من سكان مدينة رهط في الثلاثينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في حادث طرق وقع أمس بالقرب من بلدة تسوحل، وأسفر عن وفاة عاملة أجنبية في الأربعينيات من عمرها. وأفادت الشرطة بأن المشتبه به نقل إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيق معه. لقيت سيدة في الخمسينيات من عمرها مصرعها وأصيب 6 أشخاص آخرون في حادث طرق بين 4 مركبات على شارع رقم 2 قرب عتليت. وأفادت الفرق الطبية بأن من بين المصابين رجلا في الستينيات بحالة خطيرة و5 آخرين بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفيي رمبم في حيفا وهيل اليافي في الخضيرة. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة رهط في النقب فجر هذا اليوم، ونقل على إثرها إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الفوري. في وقت سابق قتل الشاب محمد قطوان في الثلاثينيات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في يافا، فيما أصيب بعد دقائق شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة بإطلاق نار في شارع مجاور ونقل إلى مستشفى فولفسون لتلقي العلاج. بذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 168 قتيلاً. أعربت مصادر عسكرية إسرائيلية عن خشيتها من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمهد الميدان بالضفة الغربية إلى تدهور موجه لتحويل أجندة الانتخابات المرتقبة بعد شهرين، بعيدا عن الانشغال بإخفاقات 7 أكتوبر عام 2023. وجاء ذلك وفق صحيفة هآرتس في ظل تصاعد أعمال عنف المستوطنين بحماية الجيش في الضفة الغربية. أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين هاجموا قرية قصرى قرب نابلس ورشقوا الأهالي بالحجارة وأضرموا النار في أراض بالقرية وسط سماع إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين بينهم سيدة. وأضافت المصادر أن قوة من الجيش الإسرائيلي وصلت لاحقا واعتقلت 6 فلسطينيين قبل أن يتوجه عشرات المستوطنين إلى قرية جالود المجاورة. أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان رغم ضغوط أمريكية لاستكمال الانسحاب، وتزامن ذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث استهدفت مسيرات إسرائيلية بلدة النبطية الفوقة وقصف الجيش بالمدفعية مناطق قرب النبطية. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن سيطرتها على مضيق هرمز كاملة، مؤكدة استمرار إغلاقه أمام السفن التي لا تعبر دون تنسيق مع طهران. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن تنفيذ التفاهم مع سلطنة عمان بشأن الملاحة مرتبط بتنفيذ واشنطن التزاماتها، مشيرا إلى أن قطر وباكستان تعملان على إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويكون الطقس غائما، وتتهيأ الفرصة للتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. إكسال، هل سألت نفسك مرة من أين جاء الاسم إكسال؟ وهل هو اسم عربي؟

0: الأصل وعن ماذا يعبر؟ إكسال هي قرية عربية تقع في منطقة الجليل بالقرب من مدينة الناصرة، أصلها في الآرامية كشال وتعني المنطقة الوعيرة في الجبل أو الصنوبر. تقع إكسال اليوم على موقع كسلوت الكنعانية، وعرفت في العهد الروماني باسم كسالوث بمعنى الصلب.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أوبتنايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتنايز. أوبتنايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
4: أحذية زاهي صليبة.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: ماما كل يوم لبنة.
10: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي والحل؟ حملة جاهزين لواحد 9 مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
11: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل.

إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
1: كبسولات نخل الاصليه اكبس وغني.
2: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كورن فليكس مع عسل تلما 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9 خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: مجموعة المشهداوي.
4: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
5: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
0: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
6: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: تتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
4: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: المنتصف من راديو الناس. السلام عليكم، أنا محمد أبو العزم حميد ونستهل ساعة الإخبارية بالعناوين. أجواء مشحونة في مجد الكروم خلال حملة لشرطة السير، وسكان يتهمون الشرطة بالاعتداء على مواطنين وعلى رئيس المجلس المحلي. اندلاع حريق في مبنى سكني في كفر مندا يعيد إلى الواجهة التساؤلات بشأن غياب محطات إطفاء في العديد من البلدات العربية. وأسعار الوقود تسجل أعلى مستوى لها في البلاد، فما هي الأسباب وما هي التوقعات مستقبلا؟ كانت هذه عناوين المنتصف، وإلى تفاصيله. والبداية من مجد الكروم التي شهدت أجواء مشحونة اليوم في عقاب توقيف الشرطة لسائق شاحنة من أبناء البلدة، وتطورت الحادثة إلى مواجهة في المكان بعد تدخل رئيس المجلس المحلي سيد سليم صليب، الذي قال شهود عيان إنه تعرض للدفع من أحد عناصر الشرطة. الزميل مبدا فرحات مراسلنا في منطقة الشمال، مرحبا بك مبدا.
1: أهلا محمد، سلامات لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك مبدا، يعني دعنا نكون مع التفاصيل ما وصلكم كذلك وما تظهره توثيقات الفيديو مبدا.
1: نعم بالفعل، يعني أجواء مشحونة كانت في قرية مجد الكروم بعد يعني حملة للشرطة، حملة لشرطة المرور في القرية، وبعد يعني بعد ذلك قامت الشرطة بتوقيف سائق شاحنة والاعتداء عليه بحسب شهود عيان وبحسب التوثيقات.

0: محمد، وعند هذا الحدث يعني تواجد في المكان رئيس المجلس المحلي السيد سليم سلابي والمستشارة ميس أبو صالح، وحاولوا يعني التحدث مع الشرطي الذي قام بالاعتداء على سائق الشاحنة، ويعني رئيس المجلس عرف عن نفسه، ولكن يعني هذا الشرطي لم يحترم رئيس المجلس وقام بدفع رئيس المجلس بطريقة وحشية، وأيضا مستشارة الرئيس ميس أبو صالح، مما يعني أدى إلى حالة من التوتر في قرية مجد الكروم، وتم اعتقال السائق كما ذكرت بطريقة وحشية واقتياده إلى محطة الشرطة. وقبل قليل أيضا توجه رئيس المجلس والمستشارة إلى مركز الشرطة وقاموا بتقديم شكوى في الشرطة محمد بجانب المستشارة ميس أبو صالح مستشارة رئيس المجلس المحلي. يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية جميعا.
0: أول شيء الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: تقولنا شو اللي صار معكم؟
1: كنا زي كل يوم أحد بنعمل الدورة تبعتنا في المجد الكروم عشان نطمن على كل البروجكت اللي موجودة. بالطريق وإحنا رايحين شفنا واحد من عناصر الشرطة موقف مواطن بطريقة كثير وحشية ومش حلوة، فمتعم تفكيد الرئيس المجلس راح يشوف شو عمال بيصير. طبعا أبو شادي سليم صليب رئيس المجلس عرف عن نفسه، إحنا نزلنا عرف عن نفسه إنه هو رئيس المجلس وحاول يفهم شو كانت القصة. الشرطي طبعا تصرف بطريقة اللي هي مش حلوة وجاوب بطريقة اللي هي مش حلوة، احنا ضلينا طبعا بعيد يعني ما قربناش عليه، وقفنا بعيد علشان ما يصيرش فيه كتير احتكاكات، وطلبنا من المواطن انه يلزم الهدوء وما يعملش اي شيء اللي هو يتسجل ضده زي ما بقوله. فبس وصلت زي ما تكبور لهذا الشرطي بعثوه إضافية بعد ما طلب، بلش البوليس هذا أو الشوتير يتصرف بطريقة كثير عنيفة، فعشان يفضوا الضغط اللي كان موجود ومش هالقد كان ضغط يعني كم من شخص اللي كانوا متواجدين من الشارع، فبلشوا يستعملوا القوة. فأول شخص يدفشوه هو رئيس المجلس، أجا بده يدفشني أول مرة قلت له رفعت إيدي قلت له قالتي قاعد بتقربش علي، فهو كان شكله استفزته كلمة تقربش علي، فأجا دفشني في القوة
0: كمان دفشك
1: دفشني أنا كمان دفشني بطريقة اللي كتير عنيفة، في كتير أشخاص كانوا متواجدين غاد قالوا له يعني الصبية إنه كيف تدفشها يعني إنه شاب ممكن يتحمل بس صبية كيف تدفشها بهاي الطريقة، وكان في كتير فيديوهات وكان في كتير أشخاص اللي شافوا هذا الإشي. وطبعا إحنا ما بنسكتش على هيك تصرف، ما بنسكتش على هيك اعتداءات، ورحنا قدمنا تلونا في المشترى في مجد الكروم، ومش رح نسكت على هذا الاشي. يعني احنا اليوم لخدمة الشعب، انت اليوم كبوليس وكمشاريت السيبور زي ما بقوله، انت لازم تخدم الشعب ولازم تكون مع الشعب، مش لازم تتصرف بطريقة وحشية وتستعمل سلطتك لأمور اللي هي مش صحيحة ومش مش مخولة لها، لا من ناحية قانونية ولا من ناحية تصرفات ولا من ناحية حتى بني ادمين وبشر. يعني
0: يعطيك العافية الحمد لله على السلامة. إذن محمد بالفعل يعني هذا ما حصل في قرية مجد الكروم، الاعتداء على مواطن، الاعتداء على رئيس المجلس وأيضا مستشارة الرئيس. مع العلم محمد أنا بشكل شخصي توجهت للناطق باللسان الشرطة في منطقة الشمال لأخذ تعقيبي على ما حدث في قرية مجد الكروم، وحتى الآن يعني لم يصلني أي تعقيب من الشرطة على الحادثة.
2: أشكرك جزيل الشكر زميل مبدأ فرحات، وشكر كذلك موصول لضيفتك الكريمة الحمد لله على السلامة. سنتابع معك في هذا السياق حتى يتسنى لنا كذلك الحصول على بيان توضيحي من قبل الشرطة توضح ما كان في هذا الحدث، كما استمعنا إلى ضيفة الزميل مبدأ وهي مستشارة في المجلس المحلي التي قالت بصريح العبارة حاولت أنا ورئيس المجلس السيد سليم صليبي أن نتدخل لفض هذا النقاش الذي تحول إلى اعتداء من قبل أفراد الشرطة على مواطن بعيدة كما يبدو مخالفة مرورية وما إلى ذلك، لكن أفراد الشرطة أو فرد من الشرطة حاولوا منعنا من التدخل بطريقة عنيفة وصلت إلى دفع كذلك رئيس المجلس وكذلك المستشارة. سيدة فوزية كنعان مرحبا بك. أهلا فيك خالتي، وحضرتك ابنك تعرض للتوقيف بعد أن طالب الشرطة بفتح الطرق واعتدوا عليه بالضرب، لو تحكي لنا شو اللي صار.
3: بدي احكي لك بالضبط اللي صار.
2: تفضلي.
3: كنهن بالظاهر هن نايمين وحاطين صدام في راسهم، زلمه

0: متسهل على شغله في أمان الله، رايح شغله خالتي معدي سيارته بضاعة ومتسهل، بلاقي الشوتير بيسأل وين هويتك مش وين هويتك، بالظاهر هو لا مش رايح مش قابل ينطل هوية. هذا بيؤدي إن يبلشوا له قتل ضرب عشوائي، بيؤدي لهذا الإشي؟
1: طبعا ما في شيء بيبرر العنف أكيد، ما في تبرير.
0: بس خالتي كمان أنا على الهواء، الناس سمعتني ولا كنت بث البرنامج؟
1: الكل سامعك خالتي، أنت على الهواء تفضلي.
0: طيب خالتي، أنا بدي أحكي وبكل صراحة وبكل وضوح، أكم واحد مات على يد شوتير؟ أنا لو ابني مات على يده هذا الشوتير اللي ضرب ابني، أنا بدي يضرب ابني ويصيبه وأقول نصيبه؟ لا مش نصيبه، شالي شالي لابني، ابني بيستنى ساعته طربنا يخضي ودعته أمان يبلش، ولا ابني قتل ومرته مخلفة إلى 10 أيام، مرته هذاك إياها باب التحناه ولادها.
1: بس شو اللي وصل لهون؟ يعني أي شو النقاش اللي كان ما بينه وبين الشرطي؟
0: كان في معانا شاهد عيان اللي هو رئيس المجلس، رئيس المجلس كمان مدوا إيدين عليه.
1: رئيس المجلس سيد سليم صليبي بسمعك كمان، تفضلي.
0: سليم صليبي سمعني، سليم صليبي من أقدم ناس وأحسن ناس في البلد. بعدين إحنا ما خلصتش، إحنا عمالين نحكي وبدنا نحكي ونحكي ونقول ونعيد. جابوا محطة البوليس لهون لحماء الناس مش لخط الناس خالتي. ابني رايح على شغله، شلحوا المسائل تحته أخذوه على التحنة ضربوا. لا بدوش ينطل هوية، هذا اللي سمعته أنا من الناس، بدوش ينطل هويته بسادر. في لسان إحنا نحكي فيه، مين يطهن الصلاحية مدوا إذن عليه؟ مين يطهن الصلاحية؟ ضربوه وتركوه أخذوا سيارته، بعرفش وين راحوا بالسيارة. أنا رحنا على التحنة حكينا اللي قلنا اللي قلنا لهم، معاه في ولاد صغار هون بدها تعيش. يعني خالتي لو منها إجت هواي خالتي لابني ومات، أنا شو بتساعدني الدولة ولا محطة البوليس كلها ياسا؟
1: لا سمح الله، الله يحمي.
0: قاعدين خالتي عشوائي بتبلبشوا بالناس، جابوا محطة البوليس لهون على البلد على الغضب. غضب.
1: وأنا يعني عندي شعور خالتي فوزية أنك عم تحكي من كمان من وجع، وكأنه هذا الموضوع بتكرر في البلد، مش أول مرة بيصير هيك، لربما أول مرة بيصير مع ابنك، بس يعني في شغلات اللي أنت عم بتشوفيها بشكل يومي وأسبوعي اللي بتخليك تحكي بهاي الحدي.
0: في خالتي أمور هن لازم يبحثوا ويشوفوها، أنت فاهم علي؟ في قاعدة في قتل كتير، زلمة نازل على شغله شو بدكم فيه تضربوه؟ ليه مدوا ايدين عليه؟ ضربوه. أخذنا نرجع نعيد الكلام نفسه، خالتي هذا مش مقبول، الشغل كلياته مش مقبول، بس الله على الظالم. بكرة بتصير الانتخابات، الشاطر اللي بده يروح يصوت للقوائم اليهودية، احنا بدنا حدا يحكي بحكينا. طيب مين اللي بده يحكي بحكينا؟
1: طيب يعني الحمد لله على سلامة ابنك.
0: يا ابن موقف، انا مرة عايشة على هالتحت خمسة، دايما بدي اوقف محامي، انا منين استأجب له للمحامي؟ أنا منين بدي أجيب للمحامي أدفع له؟
1: طيب يعني تمنينا على الشاب الآن، شو وضعه بعد ما كانت هاي الحادثة؟ كيف الوضع الآن؟ تواصلتوا معه؟
0: بعد عندي مخالتي جوا مطاش،
1: ما عرفتوا تتواصلوا معه حتى؟
0: في محامي، أنا محامي ما بوقف ابني، مش معتدي ومش عامل إشي. ما أنت شايف هالحياة كلياتها صعبة وغلاء معيشة ودنيا، يعني المحامي بده ينزل بده يقول باي، بده مصاري، هن اللي اعتدوا عليه وهن اللي ضربوه. بس احنا عن جد الدنيا باخر وقت، الحق باطل والباطل حق، اللي هو معنى الكلام هن ضربوا الولد وانا بدي اروح اخذ محامي كمان؟ بنته بنت 10 أيام، مش حرام هذا الشغل؟ هذا الله برضاه؟
1: طبعا بنتفهم يعني حزنك وغضبك من هذا اللي كان. الحمد لله على سلامة ابنك، وان شاء الله يرجع سالم على البيت. بدي أشكرك جزيل الشكر خالتي فوزية كنعان.
0: شكر، وسمحني يمكن حكيت شوي.
1: لا أبدا، بالعكس، هذا حقك وهذا الطبيعي، يعني إحنا كلاتنا بشر ومنخاف على أولادنا، وهذا
0: خير. إحنا ما بنقدر نقف اتجاهها لهاي الدولة، إحنا جماعة الله يكون بعوننا.
1: شو الرسالة اللي بتوجهها الآن لا مجلس مجلكروم، لا كل من يستمع إلينا؟
0: مجلكروم سليم صليبي إجا وقف وإجت إخبار المجد ظاهر دياب وكله حكى ومبدأ وحكوا وقام وحطوا. بس أنا بحكي لك لحد إستا، أنا بدي الناس اللي الضرب الصح الولد يطلع، أما محامي وسدة محامي لا يمكن أدفع. أنا بدي ابني يطلع.
1: طيب إن شاء الله يعني هذه الرسالة تصل. ونحن
0: سليم صليبي كمان اللي هو رئيس المجلس، من الإيد تنمد على رئيس المجلس وبتتداعش هاي الناس كلياتها، معناه إيش بده يصير؟
1: صحيح،
0: معناه خربت الحكاية، بدنا حدا يحكي بحكينا.
1: هذا مزيد من التعدي على الخطوط الحمراء للأسف. صحيح،
0: أيوة.
1: خالتي فوزية كنعان، بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة. شكرا جزيلا، وإن شاء الله بيرجع ابنك بالسلامة. ونتحول إلى الأستاذ سليم صليبي رئيس المجلس المحلي في مجلس كروم. قبل ما نقول له مرحبا

0: طب خلينا نسمع بعض الأشياء التي كانت للأسف في هذا الحدث الصعب.
1: بس
2: اذا
1: دخاف قامت راس الرسول مومت سلام دخافت راس الرسول حتيخات عبريان حتيخات عبريان حتيخات عبريان لفني كم دقوت وهي عم شكت شكت محلات راس الرسول عصالي خسدر راس الرسول عصالي خسدر روشة رشوت عصالي خال سيدر بو هيتا ليفاد هيتا ليفاد.
0: سيد سليم الصليبي مرحبا بك.
3: أهلا
0: رئيس المجلس المحلي في مجلس روم، أحد العناصر دفعك وكذلك صرخ بوجه الحاضرين رغم تعريفك بنفسك محاولتك التهدئة، شو اللي صار بالتسلسل سيد سليم؟ أنت حضرت هناك صدفة ولا في حد استدعاك لوجود أمر ما؟
3: الحقيقة كنت صوتي ماشي على الشارع، شفت تجمع بعض الشباب وشفت بوليس عمال يثقل شاب اللي هو بافه، يعني هو بيشتغل على سيارة لقوته اليوم يوم، وكان واضح انه اعتقاله بقوة كأنه الزلمة قاتل، حطت الزكيمة بيديه وبضربه على جيبه يعني منزقه بالسيارة. فنزلت عنده وعرفت حاله، قلت له انا اسمي مجدي كروم، يعني هل في حاجة لكل هاي سمال هاي القوة عشان اعتقال او مخالفة تصير؟ قال لي هو معتقد انه ما يعني انه ما ردش علي او ما بيش اعتياوية. قلت له حتى لو معتقل فيش حاجة هذا اسلوب. قلت له شنك مشكلة تخطر فيهم وحطة روح معه، ليش انت مال هون يعني اطعاق وتضرب قدام الناس؟
0: وضحوا لك اسباب الاعتقال اولا سيد سليم، قالوا لك شو اللي صار؟ حاولوا انه يبرروا لهذا
3: طلب منه هوية، قالوا ما بشتين هوية انه ما هي بلشت مخالفة سير. وانا كان همي انه وش الشاب احميه، ونفس الوقت كنت خايف من احتكاك انا في اليوم الشرطة وتعامل الشرطة الفظمة الوسط العربي والتحدي ضد المجتمع العربي. فانا كمان طلبت من الشباب يبعدوا، وانا قلت انا بحكي وبعت الشباب وقلت له بدك انا اروح معك يعني اذا انت غايب انا بوصلك للمحطة الشرطة، بس تم اول شيء ايه ملزكين منه انا بوصله، فيش حاجة للاعتداء وفيش حاجة لهذه المظاهر والمظاهر اللي انت بتستعملها وفيش حاجة ان نعمل احتكاك.
0: وما استجاب لهي المطالب بفهم من
3: لا ما استجاب ايش، بس هو من اجو وكان كأنه دعا القوة، لما نجرت القوة حوالي سنتين وهاي، ولا هو نط على الشباب اللي بيصوروا بده ياخذ الكاميرات، قلت له انت مش شيء مش قانوني حق ان يصوروا. قام هجم علي وبلش يتفش، قلت له انا انت تعديت الخطوط الحمراء، قال انا جاي اعمل قانون، قلت له انت جاي تعمل قانون، جاي تتحدى بلد ب20,000 لانه هيك تربيت وهيك تربيت.
0: طيب يعني اللي عم بصير كما يبدو ما بعكس تصرف فردي سيد سليم، جزء من سلوك عام للقوة الموجودة، كيف بتفسر اللي صار؟
3: طبعا احنا عايشين يعني بالوسط العربي كله من جكروم وبالقرى وكل البلاد عارفين اليوم تصرف الشرطة مع الوسط العربي هو يعني مش بس الهدف هو الترهيب رعب تخويف بالقضايا الأساسية، قضايا الطخ والقتل طبعا هم بتدخلوش، أغلب قضايا هي قضايا المخالفات وقضايا الترهيب وتخويف الشباب. ما أظنش أنه عشان أنه واحد مخالفة سير تستعمل هاي القوة وهذا الهجوم، ما أظنش أنه لو في بقى ثاني واحد بيجي بعرف حاله رئيس مجلس وجاي عشان يحل مشكلة بتتهجم عليه. ما أظنش كانت معي صبية هي مستشارة رئيس المجلس يعني تحكي معاه كمان بيهجم عليها بضربها. فواضح أنه يعني ولو والإجوة القوة إجوا يعني هي يفرجوا عضلاتهم، مش جايين المشكلة، لا جايين إنه إحنا هون القوة إحنا نخوفكم، كان نحكي باللغة
0: يعني هذا التعزيز هنا. الشرط اللي حضر كمان حاول يفرق الموجودين بهذه الأساليب،
3: خلا إنه تعدى علينا يعني وقت ما كان لحاله أنا بعت الشباب عشان ما يصيرش أي احتكاك، لما إجى تعزيز شرطي هو كان مستقوى شاف هالقوة بلش يتعدى على الكل.
0: طيب يعني حضرتك منذ سنوات رئيس للمجلس المحلي، في أحداث من هذا القبيل صارت في مجلس كروم تم علاجها بطريقة أو بأخرى، في تواصل مع الشرطة في هذه الأحداث اللي للأسف يعني حضرتك ذكرت أنها متكررة في المجتمع العربي وهذا بدون شك أمر ما بنقدر نغطيه؟
3: طبعا اليوم كان التواصل مع الشرطة يعني التواصل شادي كثير، الشرطة فيها تغيير الأدي الجذري، شرطة هون طبعا إن بقولوا هذول مش تابعين إن هذول الأسام يعني بحاولوا يقيموا المسؤولية يعني
0: الوحدات الخاصة. نعم
3: وحدات خاصة هذول الوحدات الخاصة وهذا تصرفهم. إحنا مشهور إن هاي سياسة عليا وهي يعني هاي أضرب بن كبير وهي سياسة بن كبير وإني بنفذ أوامر

0: والأمور مش راح تتغير، يعني واضح إنه في سمو روح القائد، روح القائد موجود اليوم بكل شرطي. اللغة اللي كان يحكي فيها معنا هي لغة كره، هي مش لغة شرطي جاي يعمل واجبه، وأنا قلت له هيك تربيت وعارف شو قصدي. هو كان يحكي بلغة قوة ولغة كره.
1: طب الآن مع وجود هذه التوثيقات ووجود شهادات شهود العيان ووجود كذلك توثيقات أفراد الشرطة نفسهم، يعني احنا بنعرف انه كل فرد شرطة عادة بيكون مع كاميرا توثق كل ما يدور حوله، كيف سيتصرف المجلس بطريقة مهنية الآن، شكوى رسمية، تحقيق مستقل، كيف راح تتصرفوا؟
0: احنا رحنا البوليس والمستشارة، فتحنا ملف، راح نتقدم استطيع محامي المجلس لمحش، راح يكون كمان جلسة ويطلع بيان. احنا متابعين القضية، تقول له متابعين القضية لآخر لحظة مش رحين فلتها. انه يعني بقاش قديش في راح يعني محش تاتين حقنا، لكن قليل يعرفوا انه نجيكم والوسط العربي راح يتابع حقه، مش راح نسكت. وانا قلت له جلم يعني اوش مش حين نخاف، هذا بيمنع يعني كل اسلوبك هذا اذا هدف التخويف احنا مش خايفين.
1: سيد سليم، استمعت الى حديث السيد فوزي كنعان ايفن اللي تعرض لهذا الاعتداء وبعد ذلك الاعتقال، تقول بشكل واضح انا اطالب بالافراج عن ابني ولن اتواصل مع محامي في هذه المرحلة، وتحدثت عن وضع يعني مادي وما الى ذلك. المجلس كيف سيتابع هذه القضية بشكل
0: انا بس؟ كنت انا الصبح وعد يعني عدت مع المسؤول، اللي فهمته راح يعني ما فيش اي قضيه ضد الشاب. شاب بيشتغل على سياره كبيره، راح يشتغل بيشتغل قوته، يعني شاب مالوش لا بالاجرام ولا بالعمل هاي. اذا بتحكي يعني يمكن شو يمكن نحكي عن مخالفة، أما تتحول قضية مخالفة لسجن واعتقال وترهيب هو أنا مشكلة بالبوليس. إحنا طلبنا إنه يفكوا تم يعني يفكوا اعتقاله إسا، إحنا نتأمل إنه اليوم يعني يتم تحريره. غير هيك هي رحمته هي ربط قضايا ببعض، راح نشوفها ربط قضايا انه المجلس وتعديل المجلس والمشكوى لقضية اعتقاله.
1: مهم ان يكون خطوة عشان هاي الاعتداءات كذلك ما تتكرر. سيد سليم،
0: لا مش
1: مهم يعني الان الكثير من اهل مجد الكروم وطبعا يعني ابناء المجتمع العربي يستمعون الينا، وهذا الامر اصبح وكانه جزء لا يتجزا من مخاوفنا اليوميه. احنا كنا نخاف من العنف الجريمي بشكل يومي، الان صرنا نخاف كذلك من اي مخالفه تصير بنفعلها، وحتى تشوفت شو صار في عدد من البلدات مع كل اقتحامات الافراح وما الى ذلك.
0: نعم طبعا بدنا يحاولوا يبعثونا رساله، هي رساله الترهيب والتخويف، وان احنا نتقبل هذا الواقع ونتقبل انه في شيء جديد وحياه جديده. انا بقول لك وسط عربي مش حين نتقبل، احنا حقنا بالحياه وحقنا بالحريه وحقنا انه موقفنا، احنا ابناء هذا الوطن. فرسالتين مش راح توصلنا.
1: بدي اشكرك جزيل الشكر والحمد لله على سلامتك سيد سليم صليبي رئيس المجلس المحلي في مجد الكروم، ونرجو كذلك السلامه والعوده باسرع وقت للشاب الذي تم اعتقاله في مجد الكروم ابن السيده فوزي كنعان. الشكر موصول للزميل مبدا فرحات ولمستشاره رئيس المجلس المحلي في مجد الكروم على هذا الملف. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا، يعطيكم العافيه. هذا هو الحال، استمعنا إلى هذا الملف. كنا في البداية مع الزميل مبدا فرحات الذي روى تفاصيل ما كان بعيد هذا الاعتداء، هذا الدفع، هذه المشادة التي حصلت في مجد الكروم في أعقاب مخالفة مرورية وربما نقاش أصبح حادا بشكل أو بآخر بسبب رفض الشاب كما تقول الشرطة أو كما قيل لشهود العيان من قبل الشرطة، في حين لأنه حتى الآن لم نحصل على بيان رسمي من قبل الشرطة توضح ما كان وأسباب هذا التصرف. هذه المشادة، هذا النقاش الطبيعي اللي ممكن يصير، ويعني نحن كلنا ضد أن تكون هناك مخالفات سير وضد أن لا نرضخ للقانون وما إلى ذلك، ولكن أن يكون رد الفعل متوازي ومتوازن ومتلائم مع الفعل نفسه، بمعنى مخالفة سير رد الفعل تبعها هي غرامة مالية أو وفق القانون، أنا ما بعرف القانون زي ما بتعرفوا فيه، ولكن أن يتم الاعتداء ويتم الدفع ويتم كذلك منع التوثيق والتصوير ويتم بعد ذلك الاعتداء ودفع وكذلك الصراخ بوجه رئيس المجلس وبحق كذلك مستشارة رئيس المجلس، يعني هذا أمر غريب. أترك لكم التفكير، فاصل نعود.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
2: أحذية زاهي صليبة
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
5: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
6: الشنطة موجودة، المقلمة موجودة، المي موجودة، الزوادة
7: فيها عيمك؟
6: أكيد فيها عيمك.
7: هيك تمام لأني بحبها.
8: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
4: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
9: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
10: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية اكبس وغني.
11: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9 خاضع لشروط الحملة والانضمام.
12: مجموعة المشهداوي.
13: سامعين صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
14: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.

0: 27 دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. كنا قبل الفاصل في حديث مطول لما كان في مجد الكروم، بعيد هذا الاعتداء وبعيد هذا الحدث الذي حصل والأجواء المشحونة في البلدة في عقاب توقيف الشرطة لسائق شاحنة من أبناء البلدة. هذه الحادثة تطورت إلى مواجهة في المكان بعد تدخل رئيس المجلس المحلي سليم صليبي، الذي قال شهود عيان أنه ومستشارته تعرضا للدفع من أحد عناصر الشرطة. من مجد الكروم إلى كفر مندا، أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة مساء أمس إثر اندلاع حريق في مبنى سكني في البلدة، فيما أعاد الحريق إلى الواجهة التساؤلات بشأن غياب محطة إطفاء محلية، بعدما قال شهود عيان إن الأهالي بادروهم إلى إخماد النيران قبل وصول طواقم الإطفاء. دكتور فيصل زيدان، مرحبا بك، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي محمد لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك، مدير المركز الطبي 101 في كفر مندا وابن كفر مندا دكتور فيصل، وتحدثت كذلك عما كان في البداية، طمنا عن أحوال المصابين وتفاصيل ما كان مساء أمس.
1: يعني كما ذكرت أولا وقبلا، أنا ابن كفر مندا، قبل ما أكون طبيب قبل ما أكون مدير مركز طبي، بفضل الله عز وجل ومن ثم بفضل الشباب ورجال كفر مندا الجدعان الأبطال، الحمد لله رب العالمين. إحنا بنحكي على إصابات كلها كانت طفيفة جراء استنشاق الدخان، إحنا بنحكي على أكثر من 3 إصابات، كان فينا تقريبا 7 أو 8 إصابات، كلها إصابات طفيفة ولله الحمد تمت معالجتها في المكان بفضل الله. يعني كيف حكيت، إحنا يعني بالأمس كان ممكن تقع كارثة لا قدر الله. إحنا بنحكي على بيت المكون من 4 أو 5 طبقات، في الطبقات السفلى في محلات تجارية، في الطبقات العليا في منازل سكنية، كانوا أفراد المنازل كلها بقلب المنازل جوا. التدخل السريع والبطولي والجريء من شباب ورجال قرية كفر مندا منع وقوع كارثة حقيقية. احنا بنحكي على انه طلعنا تقريبا الغالبية العظمى من سكان المنازل طلعناهن في الوقت بالأدوات البدائية اللي كانت معانا من الإطفائيات الصغيرة.
0: دكتور فيصل، قبل ما نحكي عن هاي الفزعة وهو أمر مهم وفي غاية الأهمية سنأتي على ذكره لاحقا، ولكن طبيعة الإصابات 3 نتجت عن حروق استنشاق دخان، ومهم هون كذلك نتحدث في الشق الطبي، متى يصبح استنشاق الدخان خطر حتى لو بدأ المصاب بحالة جيدة في اللحظات الأولى؟
1: صحيح، أولا الإصابات كانت كلها طفيفة جراء استنشاق الدخان. بنحكي على الإصابات الأولية ما عدا الإصابات الثلاث، الأم وأطفالها الاثنين اللي كانوا محاصرين في منزل داخل إحدى الشقق. كنا بتواصل دائم معاهن، كان جدا الوصول إليهن صعب لأنه النيران كانت ملتهمة جزء كبير من المنزل، كان صعب نصل إليهن لحد ما وصلت السيارات رجال الإطفاء. الدخان طبعا يعني حاولنا قد ما بنقدر نرشدهن إنه ما يعرضوا نفسهن لدخان، كانوا مغلقين كل الشبابيك وكل الأبواب، فبفضل الله عز وجل يعني حتى استنشاق الدخان للإصابات الثلاثة الأخيرة كانت يعني بشكل جزئي وبسيط بدون أي أضرار ولله الحمد.
0: الإصابات الأولية
1: كانت من الشباب، كانت من الشباب لأنها يعني الشباب كانت تحاول إطفاء الحرائق الكبيرة اللي اندلعت بالمنزل أو بالعمرة. كان في إصابات بسيطة وطفيفة، كان في 4 أو 5 سيارات إسعاف تمت معالجة الإصابات كلياتها في المكان بدون أن نضطر إنه الإصابات هي تخرج إلى المستشفيات.
0: ولابد من الإشادة وبوركة الجهود والسواعد، ويعطيهم ألف عافية كل حدا وصل رغم الخطورة ورغم يعني هذا الأمر الصعب، ولكن هذا أمر يشاد به، ولكن يجب أن نتحدث عن هذا الأمر من ناحية أخرى. أنت ذكرتها كذلك في بيان دكتور فيصل، وقلت إنه تمام ونقدر ونبجل هذه الجهود، ولكن متى ستكون محطة إطفاء في كفر مندا؟ وهذا السؤال أحوله لك.
1: صحيح، يعني احنا بنسمع من كم من سنة انه رح في مبادرات لإقامة محطة إطفاء عنا في القرية، بالذات احنا بنحكي على قرية كفرمندا اللي هي قرية مركزية عليها إجر كبير، عليها يعني بلد اقتصادي من الدرجة الأولى، في كثير زوار، في كثير حركة على البلد، فمن غير المنطق انه بلد كبيرة مثل قرية كفرمندا لا تتمتع بهاي الخدمة الضرورية والهامة. يعني احنا ممكن نحتاج، عن جد ممكن نحتاج سيارات الإطفاء مرة كل سنة أو مرة كل أكم من شهر، بس بهاي المرة إذا ما وجدناهن حد

0: في الوقت المناسب بتقع كارثة. شو استفدنا إحنا؟ فتوجهي كمان مرة لرئيس المجلس السيد علي زيدان ولكايد ظاهر المسؤول عن محطة الإطفاء في الشمال، إنه أنا بعرف إنه في من أكمل سنة في خطوات نظرية، آن الأوان إنه هاي الخطوات تتطبق على أرض الواقع. قرية كفر مندى قرية مركزية في حواليها عدة قرى ومدن بالمحيط الجغرافي تبعها. وأنا سؤال أهم كمان، يعني إحنا بنحكي بالأمس
1: كديش قاعد وقت توصلت
0: بالضبط هذا جاي أحكي إنه سيارات الإطفاء تقريبا بين 25 إلى 30 دقيقة لحد ما وصلت عنا على البلد. فلولا الجهود الجبارة اللي قاموا فيها الشباب ويعطيهم ألف ألف عافية من متطوعين ومن مسعفين ومن أطباء في محاولة أول شغلة إنه تمنع امتداد الحريق، هذا هو الأهم بالأدوات البدائية اللي معاك. أخرجنا أغلب الناس اللي كانت موجودة بس يعني هاي المرة ربنا ستر، والمرة اللي قبلها قبل كم شهر كمان ربنا ستر وأطلعنا أطفال باللحظات الأخيرة، وقبلها كمان قبل كم شهر يعني منزل كامل ألتهم. يعني إلى متى؟ إلى متى؟ ومن نستنى لحد ما تصير في كارثة لا قدر الله ولا سمح الله. فهون
1: حسب معلوماتك دكتور فيصل، المجلس المحلي أو مؤسسات البلدة طالبت بهذا الأمر بشكل رسمي لأي جهة توجهت هاي الطلبات؟ إذا في عندك معلومات طبعا في هذا الموضوع.
0: أنا عندي معلومات شبه رسمية إنه الأمور تتجه في الطريق الصح لإنشاء محطة إطفاء في قرية كفر مندى. في من يمكن من سنة أو سنة وشوي في موافقة على الموضوع، بعرفش إذا أنا مسموح أصرح بشكل رسمي لأنه بديش أتخطى الجهات الرسمية بالموضوع. نعم. بس أنا بعرف إنه إن شاء الله بالقريب راح يكون في الخطوات العملية الأولى لإقامة محطة الإطفاء عنا بالقرية، وإحنا راح نضلنا وراء الموضوع لحد ما عن جد الإشي يتحقق. ممنوع يكون في أي تنازل عن هيك مطلب حيوي، مطلب حيوي مش بس لقرية كفر مندى، للقرى القرى والمدن اللي حواليها إن شاء الله.
1: بتعرف أنت أثرت نقطة في غاية الأهمية، إنه يعني هذه الفزعة المباركة وما إلى ذلك وأهميتها في تدارك الموقف، وحتى لو كان في محطة إنقاذ وإطفاء في كفر مندى لربما هذه الفزعة بتكون أسرع، وخصوصا إذا كانوا الشباب موجودين داخل الأحياء و عندهم المقدرة أنهم يمشوا على الأقدام بسرعة أكثر ما تكون سيارة كبيرة. إلى أي مدى هذا دكتور فيصل وحضرتك كذلك ناشط قبل ما تكون طبيب وأنت ابن كفر مندى، إلى أي مدى هذا لربما يمنحكم التفكير بفرصة بناء فريق متطوعين مدرب لمواجهة حالات طوارئ، وخصوصا أنه يعني الحمد لله إحنا واقعنا لا يخلو من حالات الطوارئ سواء حرب أو غيرها من الأمور.
0: بالأمس طرحت أنا الفكرة على بعض الشباب اللي كانوا حوالي بموقع الحدث، بما أنه في مركز طوارئ للحالات الطارئة عندنا من ناحية طبية، في عندنا أطباء ومسعفين في مجموعة اللي مثل ما صار قبل تقريبا شهر في عملية إنعاش الطفل، وكان في تجاوب سريع من باقي الأطباء والمسعفين. فأنا كمان هون إن شاء الله يعني راح أبادر أنه يكون كمان في، مع أنه أكيد بدها أخصائيين مش الناس عاديين، بس على الأقل يكون في توجه لمبادرة لإقامة هيك فريق. وإذا بده تمويل أنا كمان جاهز أنه أكون أحد من الناس اللي ممكن تساهم في إنشاء هذا الفريق، ونجهز دعم مادي لهيك مشروع.
1: يعطيكم ألف عافية وبالسلامة للمصابين جراء هذا الحادث، بالسلامة دائما للأهل في كفر مندى والأمن والأمان. شكرا جزيلا لك دكتور فيصل زيدان ابن كفر مندى، كما شئت أن تحب أن تعرف نفسك قبل أن تكون طبيب ومدير المركز الطبي موحدة في كفر مندى. شكرا لك، يعطيك العافية، إلى اللقاء. فاصل ونعود.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
4: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني. خلال شهر سبتمبر

0: نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
2: زاهي صليبة مع خطوة
3: خطوة. سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عامك؟
5: أكيد فيها عامك.
6: هيك تمام لأني بحبها.
7: بالزوادة عامك لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
8: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
7: الزواد عليكم والعلب علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكم تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
9: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
10: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

كنا قبل الفاصل في كفرمندا في عقاب الحريق الكبير الذي اندلع في مبنى سكني في البلدة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. وهذا الحادث، هذا الحريق، عاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن غياب محطة إطفاء محلية. تحدثنا إلى دكتور فيصل زيدان مدير المركز الطبي موحدة في كفرمندا، والذي تحدث عن هذه الفزعة الجميلة الرائعة من قبل الشبان الذين هبوا للمساعدة وأنقذوا المحاصرين داخل المبنى السكني، ولكن أعاد مرة أخرى التوجه والدعوة للمجلس المحلي وكذلك إلى سلطة الإطفاء والإنقاذ بضرورة أن تبنى محطة للإطفاء والإنقاذ في البلدة. إلى ملفنا التالي، حيث أصدرت المحكمة قرارها لصالح رئيس مجلس عصفي المحلي بهيج منصور في القضية التي

0: تناولت سلسلة من الادعاءات بحقه، بينها اتهامات تتعلق بإدارة شؤون المجلس وتمس بنزاهة إدارته، بالإضافة إلى حياكة مناقصات كما ورد سابقا طبعا في الادعاءات. سيد بهيج منصور، مرحبا بك.
1: أهلا أهلا أخ عازم لك والمستمعين.
0: رئيس المجلس المحلي في عصفيا سيد بهيج، يعني مبارك أولا هذا القرار بحقكم.
1: أول شيء على التحية، ولكن احنا بنبارك لأهل عصفيا، لسكان عصفيا، لأنه الحق تبين، الحقيقة بينت، والاتهامات اللي كانت عشية الانتخابات كانت إسا صارت واضحة. كل الادعاءات على فبركة المناقصات وكل الأمور اللي انحكت قبل الانتخابات بينت أنها عارة عن الصحة، والمس في اسمي وكرامتي وعائلتي ومؤيدي. فهذا يعني أنا كنت متوقع هذا الإشي اللي يصير، ولكن إذا احنا بنطلع على الإشي هذا أثر على نتيجة الانتخابات بالنسبة اللي كانت في عصفيا. يعني أنا خسرت الانتخابات بكمية قليلة من الأصوات، ولكن هذا أثرت على الناخب العسواوي، لأنه الحكي كثير أنه بده يكون لجنة معينة، وأنا رهنت عصفيا ومناقصات وتحقيقات.
0: يعني هذا مجمل الادعاءات التي كانت. يعني سؤالي حول منطوق القرار نفسه، هل يعتبر تبرئة أم إغلاق ملف، بمعنى صدر حكم نهائي في جوهر الادعاءات، ولا قرار إجرائي يمكن استئنافه سيد بهيج؟
1: أنا اللي طلعت على قرار الحاكم ما شفتش أنه في مجال للاعتراض أو الاستئناف، ولكن أنا بعتقد أنه الأشخاص اللي أنا وجهت الدعوة ضدهن لابد أنه يفكروا إذا بدهن يوصلوا لاستئناف بالنسبة لهذا الموضوع. وأنا مستعد هذا الإشي، يعني يعني الأشياء اللي ما برهناش عليها راح نبرهنها في الاستئناف، يعني مشان الإشي يكون واضح. وأنا بتأمل، وأنا من يوم ما نشرت الخبر بتلقى تلفونات من أهل البلد وفي السوشيال ميديا، في شبكات الاتصال الاجتماعي، كله بيحكي أنه بهيج منصور كان ضحية لمؤامرة من أشخاص اللي يدوروا بس أن يكون رئيس بهيج منصور ما يكونش رئيس مجلس.
0: ماذا يستطيع بهيج منصور اليوم أن يكشف عن مصدر هذه الادعاءات؟ هل تعتقد أنه كانت مهنية ولا جزء من صراع سياسي داخلي؟
1: والله بقدرش أحدد بالضبط. بفكر أنه العملية أنه المس في كرامتي، المس في اسمي، بمس في المؤيدين تبعي، على أساس أنه ينزعوا الثقة مني، ونجحوا للأسف الشديد في الانتخابات. ولكن مثل ما قالوا، الحقيقة ظهرت والباطل
0: الحق بين والباطل بين.
1: نعم. منطقة أخرى.
0: طيب، يعني سؤالي لك عن ما بعد هذه الادعاءات التي قد يثبت بطلانها كما تفضلت بالذكر، هل ستطالب بمحاسبة من نشر، من قدم، بتعويض عن هذا الضرر الشخصي والسياسي، ولا بتفكر انه خلاص اغلاق الملف وتجنب وجع الراس كما بنسميه؟
1: والله بعد ما قعدتش انا مع المحامي تبعي، بدنا ندرس الامور ناخذ القرار بالنسبه لهذا الموضوع. ولكن المحكمه يعني قررت انه يدفعوا غرامي، وكذلك دفع قسم من المصاريف، ولكن انا ما دورتش على التعويضات ولا المال. انا دورت انه ارجع اسمي لمكانته اللي كانت في عصفيا، ادور على الحقيقه، خلي المؤيدين تبعي يرفعوا راسهم.
0: مهم في شق إعادة،
1: يعني نعم. يعني هاي المبالغ اللي الحاكمة اللي قررتها أنا بدي أتبرع فيها. أنا مش مستعد إنه أستلم مصاري وأنا بشوف هاي مصاري حرام. يعني أنا بطلع على الأمور بطريقة أخرى. وكمان أنا إذا بتسمح أنا أقول لك إنه الحاكمة قالت إذا في مجال للوساطة، يعني قشور أو بيشور، إحنا وافقنا عليه. ولكن أحد المدعين عليها ما وافقش عليها، وعشان هيك استمرت المحكمة والقرار كان واضح جدا بالنسبة لهذا الموضوع.
0: يعني حضرتك ذكرت إعادة

0: الثقة وذكرت مؤيديك اللي راح يعتبروا القرار انتصارا، لكن ماذا يقول اليوم بهير منصور للسكان اللي عندهم ما زالت أسئلة عن الإدارة والنزاهة؟ شو إجراءات رقمية جديدة راح تتخذها لضمان أنه ما تبقى الشفافية وكأنها مرتبطة بس بوجود قضية في المحكمة؟ شو بتقول أهل عسفيا اليوم؟
1: أخي إحنا من المنطلق الشفافية، إدارة المجلس أول شيء هي أمانة، ومسار المجلس هي وقف. عشان هيك أنا أدرت المجلس بصورة نزيهة وبشفافية، وكل المؤيدين يعني عرفوا إنه اليوم كيف الإدارة الحالية وكيف كانت الإدارة في فترتي، لأنه الشغل اللي انشغل في الخمس سنين ونص في آسفيا، الإنجازات الأشياء اللي عملناها بالتعاون مع السكان بالتعاون مع الأعضاء، ولكن أنا مش مستعد إنه عضو مجلس اللي كان في المجلس إنه يجي ابتزاز على أساس إنه يأخذ أمور اللي أنا مش ممكن مقتنع فيها. أنا لما انتخبوني على رئيس المجلس كان المجلس من دان حوالي 104 مليون شيكل. أنا قعدت على كرسي بلاستيك لمدة 6 أشهر. أنا كنت أدفع من جيبتي البنزين والسيارات المجلس على أساس إنه نعمل ونشتغل، ولكن أنا مش يعني مش بطلع على الأمور وزعلان على هذا الإشي. بالعكس أنا أفتخر في أهل بلدي الإنجازات اللي عملناها وكلها، وإحنا مستمرين في الطريق.
0: بدي أشكرك.
1: الله سبحانه وتعالى غير الوضع في إسيا، لأنه الوضع في إسيا مزري جدا اليوم.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر سيد بهيج منصور على كل هذه التفاصيل، رئيس السابق للمجلس المحلي في عسفيا، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية. يعطيك العافية. وزارة الطاقة أعلنت اليوم ارتفاع جديد في أسعار الوقود خلال شهر أيلول، ليرتفع سعر البنزين إلى أعلى مستوى مسجل في البلاد وفق بيانات الوزارة. أستاذ عمر فندي مرحبا بك.
2: مرحبا محمد وجميع المستمعين.
0: ما الذي أدى إلى هاي الزيادة، هذا الارتفاع التاريخي بين أقواس؟
2: طبعا السبب الرئيسي هو إذا بنحطه الحرب، ولكن ما وراء الحرب هو أكبر، وهناك إشاعات أو مقولات أو تحقيق في موضوع أنه ممكن يكون في ناس عم بتراهن على أسعار عقود البترول قصيرة الأمد، وبالتالي قبل تصريح ترامب أو بعد تصريح ترامب بتكون في صفقات بمليارات الدولارات، وهي اللي ترفع الأسعار. إذا بننتبه إحنا عمليا تحديد سعر النفط أو البنزين أو السولر للشهر القادم يتحدد بمعدل الأسعار آخر خمس أيام من الأشهر اللي قبله. فعمليا في إسرائيل وفي الولايات المتحدة نفس النظام، آخر خمس أيام أسعار العقود اللي بتكون هي بتحدد السعر اللي راح يكون عليه الشهر المقبل، وبالتالي عمليا هن يجنوا أرباح بشكل كبير جدا، وهناك تحقيقات الموضوع هذا. المهم بالموضوع هذا إنه تأثير أسعار رفع أسعار البترول وخاصة السولر على حياتنا اليومية هي على المجتمع العربي بشكل كبير، وخاصة بقطاع الشحن. قطاع الشحن اللي أنا بتذكر أنه سعر السولر كان بسنة 2020 كان 4 شيكل، اليوم إحنا بنحكي على 8.5 وفوق.
0: يعني هذا ينذر بتعاظم موجود.

0: أسعار الشحن بسبب المنافسة بين قطاع الشاحنات، لأنه قطاع الشاحنات غير منظم تحت منظمة ثابتة له تحكي باسمه ترفع الأسعار عندما يكون هناك حاجة لرفع الأسعار، وخاصة أنه إحنا من شهر منذ بداية الحرب لليوم ارتفاع مستمر في أسعار السولر والطاقة وبشكل كبير.
1: أضيف إلى ما تحدثت وتفضلت به سيد أستاذ عمر، يعني الانعكاس على المجتمع العربي يكون كذلك في كل ما يتعلق بضعف وشح المواصلات العامة، يعني السيارة صارت حاجة مش رفاهية، العائلة العربية بحاجة لسيارة تقريبا كل الوقت.
0: للأسف الشديد أن إحنا ما بنستعمل المواصلات العامة، إحنا بنستعمل
1: مرات لأنها مش موجودة للأسف أو شحيحة على الأقل، مش مرتبة،
0: مش الخيار اللي موجود عندنا المتاح لنا ومن طلبش فيه. يعني بالمنتدى الاقتصادي عندنا مشروع كامل لبحث موضوع المواصلات العامة في المجتمع العربي، وبدي أقول لك إنه إحنا عم نترجى المجالس المحلية والبلديات حتى يعطونا مجال إنه نخرج محن ونطور المجال هذا. بدي أذكر بالموضوع هذا بلدية أم الفحم وبلدية كفر قرع وبلدية سخنين أبدوا تفاعل كبير جدا، ولكن باقي المجالس المحلية للأسف الشديد بالموضوع هذا كثير متأخرة إنه نحسن شعور الأمان ونشجع استعمال.
1: شو اللي بيمنع السلطات المحلية الباقية إنها تكون شريكة في خطة
0: يعني من هذا القبيل؟ يعني بعيدة عن إنه تفهم على الموضوع هذا قديش ممكن يسهل على الناس ويسهل على الزحمة في توت المدارس. كمان يومين اللي راح تكون عندنا أزمة في أمام كل مدرسة، لأنه ما في عندنا اعتماد بشكل مباشر على النقل العام المواصلات العامة، إنه قديش ممكن تكون هي أوفر أريح وممكن تكون آمنة كمان. طيب. إذا سعينا لهذا المجال لتحسين المواصلات عندنا في المجتمع العربي.
1: أستاذ عمر، بسؤال أخير بدقيقة إذا سمحت لي، التوقعات التقديرات، إحنا أمام الذروة المؤقتة المرتبطة بكل هذه التقلبات اللي حكيت عنها، ولا مسار قد يقود إلى زيادات إضافية بما يتعلق بسعر الوقود؟
0: الموضوع هنا هو موضوع سياسي، يعني الزمرة اللي حوالي ترامب هي المستفيدة الأولى من ارتفاع الأسعار أو متلاعب بالأسعار. يعني هنا إذا بنطلع إحنا، هل إحنا في حرب؟ هل انتهت الحرب؟ كل هاي البينج بونج تبع ترامب هو بيأثر على أسعار النفط بشكل مباشر، وإذا بنطلع على الحرب من أولها لآخرها سببها الرئيسي هي البترول. وإذا بنطلع على بعد الحرب عمليا راح تشوف إنه في ناس اللي تعاظمت ثروتها بشكل كبير جدا لقربهم من ترامب، وإن عمليا بحظوا بالمعلومات قبل ما تطلع لشبكة التواصل والإعلام، وبالتالي يستفيدوا منها وبيشتروا عمليا عقود على البترول بشكل اللي ممكن يدر لهم أرباح كبيرة جدا، وهذا اللي بأثر على السوق.
1: أستاذ عمر فندي، مدقق الحسابات والمدير العام للمنتدى الاقتصادي العربي، بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا. وصلنا بهذا إلى ختام المنتصف، أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع، أشكر طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير عزمي دريني، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، في تطبيق ناس زميل موسى بصول، وفي الإخراج والديجيتال زميل عرين نصار، زميل جواد العمري. بعد قليل تلتقون زميل رجاء كنعني في موجز لأهم الأنباء، تقبلوا تحيتي، محدثكم محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير، محبة، سلام.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا، دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: اكتنايز تقدم حملة وي فور يو لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع اوبتنايز. اوبتنايز تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: ماما كل يوم لبنة.
3: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور، فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب250 شكل فما فوق حتى 31/8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
5: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
6: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
5: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
10: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أدانت اللجنة الشعبية في بلدة مجد الكروم لاعتداء الذي تعرض له رئيس المجلس المحلي سليم صليبي عند تدخله لمحاولة وقف مشادة اندلعت بين سائق شاحنة من البلدة وبين عناصر الشرطة، حيث قال أهالي القرية أن أحد عناصر الشرطة دفع رئيس المجلس بشدة خلال وجوده في المكان مما أثار حالة من الاستياء. في حديث لراديو الناس روى صليبي ما جرى وأكد أنه سيتقدم بشكوى لما حش.
1: في حاجه لكل هاي سمان هاي القوه عشان اعتقال او مخالفه سير، قال هو معتقل انه ما ردش علي او ما بيش اعتياويه، قلت له حتى لو معتقل فيش حاجه بالاسلوب فيه محطه روح معه. وانا كان همي انه وش الشاب احميه، ونفس الوقت كنت خايف من احتكاك. انا في اليوم الشرطه وتعامل الشرطه الفظمه الوسط العربي والتحدي ضد المجتمع العربي، فانا كمان طلعت من الشباب ببعده قلت له اول شيء ايه ملزقين منه انا بوصله، فيش حاجه للاعتداء وفيش حاجه اني اعمل احتكاك. لما رجعت القوه حوالي سنتين و

0: ولا هو نط على الشباب اللي بيصوروا بده ياخذ الكاميرات، قلت له تمشي شيء مش قانوني، حق ان يصوروا. قام هجم علي وبلش يتفش، قلت له انا انت تعديت الخطوط الحمراء، هلا جاي اعمل قانون، انت اللي انت جاي تعمل قانون، جاي تتحدى بلد ب 20,000 لانه هيك تربيت وهيك تربيت. تقدم استطيع محامي المجلس لمحاش، راح يكون كمان جلسه ويطلع بيان، احنا متابعين القضيه، قلت له احنا متابعين القضيه لاخر لحظه مش رايحين فلتها.
1: قدمت النيابة العامة اليوم لائحة اتهام للمحكمة المركزية في حيفا ضد قاصرين في 14 و16 من العمر من كريات موتسكن، ونسبت إليهما تنفيذ مهمات لصالح الاستخبارات الإيرانية مقابل الحصول على مال. ونسبت لائحة الاتهام لهما مخالفات تخريب، واتهمت أحدهما بالتواصل مع عميل أجنبي، وثلاث مخالفات تسليم معلومات لمصلحة عدو، ونسبت للقاصر الآخر تهمة المساعدة في الاتصال مع عميل أجنبي. أعلنت الشرطة اعتقال رجل من سكان مدينة رهط في الثلاثينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في حادث طرق وقع يوم أمس بالقرب من بلدة تسوحر، وأسفر عن وفاة عاملة أجنبية في الأربعينيات من عمرها. وأفادت الشرطة بأن المشتبه به نقل إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيق معه. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت قبل وقت قصير غارة في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عنصر في الجناح العسكري لحماس. إلى ذلك أفاد مستشفى شهداء الأقصى بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أعربت مصادر عسكرية إسرائيلية عن خشيتها من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمهد الميدان بالضفة الغربية إلى تدهور موجه لتحويل أجندة الانتخابات المرتقبة بعد شهرين، بعيدا عن الانشغال بإخفاقات 7 أكتوبر عام 2023 وفق ما جاء في صحيفة هآرتس. يأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال عنف المستوطنين بحماية الجيش في الضفة الغربية. أعلنت وزارة الطاقة اليوم عن ارتفاع جديد في أسعار الوقود خلال شهر أيلول، ليرتفع سعر البنزين إلى أعلى مستوى مسجل في البلاد، حيث سيبلغ السعر الأقصى للتر الواحد من بنزين 95 أوكتان الخالي من الرصاص بالخدمة الذاتية وشامل ضريبة القيمة المضافة 8 شواقل و25 أجورة بزيادة قدرها 16 أجورة مقارنة بالسعر السابق. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويكون الطقس غائما، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: تقريبا دقيقة. المستقرضات، هل سمعتم مرة بالمستقرضات أو المستقرضات؟ هي 7 أيام في فصل الشتاء تتميز بالأمطار الغزيرة والطقس العاصف، تمتد ل4 أيام من آخر شهر شباط و3 أيام من مطلع شهر آذار. وإذا كانت السنة كبيسة فتكون الأيام من 25 من شباط حتى 3 آذار، وتعرف بأيام العجوز أو مستقرضات الروم أو الأيام الغبر. ومن الناحية اللغوية فقد جاءت التسمية من الفعل استقرض، أي طلب منه قرضاً، وشباط هو الذي طلب قرضاً أي أياماً ماطرة وعاصفة من شهر آذار لتكون الأمطار غزيرة نكاية بالعجوز التي استهانت بشباط. وفي ذلك قصة تراثية أسطورية طريفة، وهي مدعاة للتأمل والاعتبار. وللقصة التراثية هذه نصوص متعددة تختلف من منطقة لأخرى في التفاصيل الصغيرة، إلا أنها تتفق وتتآلف في الخطوط العريضة. وقد جاء في القصة على لسان الراوية أن عجوزاً معتدة بنفسها خدعتها شمس شباط الدافئة، وأخذت تتحداه بالخروج إلى الوادي الذي جف ماؤه ونضب جريانه، بل قادها خيلاؤها لبناء عريشة صيفية لقطيع الماعز التابع لها في وسط الوادي. أغاض ذلك شباط

0: وأخذ يهدر ويزمجر غضباً، ولكنه شهر قصير أيامه أقل من بقية الأشهر، فأدرك أنه بحاجة لعدة أيام ماطرة كي يجعل الوادي يحمل مجدداً بمياه السيل بشكل يجرف عريشة العجوز ويقنعها بجبروته وقوته. ولهذا قرر التوجه لشهر آذار الذي يليه طالباً أن يقرضه 3 أيام يضيفها إلى 4 الأواخر منه ليشكل أسبوعاً ماطراً درج الفلاحون على دعوته باسم أسبوع المستقرضات. وفي كل سنة تتكرر القصة، فيتوجه شباط إلى آذار قائلاً بلسان العامة: آذار يا بن عمي، 3 منك و4 مني، تنخلي الوادي غني. وعادة ما يستجيب آذار: وتمطر السماء مطراً غزيراً يذكر بأمطار كوانين والمربعانية. وفي أحيان أخرى لا يستجيب آذار، فتأتي طلائعه برياح شرقية جافة ودرجات حرارة عالية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة.

0: سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
1: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: يلا
2: حملة
1: بلو بينجوين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
2: لا لا لا لا لا
3: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: ماما كل يوم لبنة.
5: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات وطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
6: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
0: الزوادي عليكو والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زوادي للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني، وإليكم التفاصيل. أدانت لجنة الشعبية في مجد الكروم الاعتداء الذي تعرض له رئيس المجلس المحلي سليم صليبي عند تدخله لمحاولة وقف مشادة اندلعت بين سائق شاحنة من البلدة وبين عناصر الشرطة، حيث قال أهل القرية أن أحد عناصر الشرطة دفع رئيس المجلس بشدة خلال وجوده في المكان، مما أثار حالة من الاستياء. وفي حديث لراديو الناس روى صليبي ما جرى وأكد أنه سيتقدم بشكوى لما حش.
1: كل هاي سمال هاي القوة عشان اعتقال او مخالفة سير، قال هو معتقل انه ما ردش علي او ما بيش اعتياوية، قلت له حتى لو معتقل فيش حاجة بالاسلوب، فيه هو محطة روح معه. وانا كان همي انه وش الشاب احمي، ونفس الوقت كنت خايف من اعتكاك انا في اليوم الشرطة وتعامل الشرطة الفضمة وسط عربي والتحدي ضد المجتمع العربي. فانا كمان طلت من الشباب ببعده، قلت له اول شيء ايه ملازكين منه، انا بوصله فيش حاجة للاعتداء وفيش حاجة انه نعمل احتكاك. لما يعني نزلت القوة حوالي سنتين وهاي، هو نط على الشباب اللي بيصوروا بياخذ الكاميرات، قلت له تمشي شيء مش قانوني، حق ان يصوروا. قام هجم علي وبلش يتفش.
0: قدمت النيابة العامة اليوم لائحة اتهام للمحكمة المركزية في حيفا ضد قاصرين اثنين في 14 و16 من العمر من كريات موتسكن، ونسبت إليهما تنفيذ مهمات لصالح الاستخبارات الإيرانية مقابل الحصول على مال، حيث نسبت لائحة الاتهام لهما مخالفات تخريب، واتهمت أحدهما بالتواصل مع عميل أجنبي، وثلاث مخالفات تسليم معلومات لمصلحة عدو، ونسبت للقاصر الآخر تهمة المساعدة في الاتصال مع عميل أجنبي. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 29 عاما من مدينة رهط، قالت الشرطة انه طبيب انهى مؤخرا

0: امتحانات مزاولة المهنة الطب، وذلك بعد مطاردة على شارع رقم 77 شمال البلاد، وانتهت باعتقاله والعثور على سلاح من طراز M16. وقالت الشرطة أن عناصرها أطلقوا النار بصورة موجهة باتجاه إطارات المركبة خلال المطاردة، وانتهت المطاردة بعدما اصطدم السائق بمركبة شرطة كانت قد أغلقت طريقه ليتمكن عناصر الشرطة من توقيفه. أعلنت الشرطة اعتقال رجل من سكان مدينة رهط في الثلاثينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في حادث طرق وقع يوم أمس بالقرب من بلدة تسوحر، وأسفر عن وفاة عاملة أجنبية في الأربعينيات من عمرها. وأفادت الشرطة بأن المشتبه به نقل إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيق معه. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت غارة في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل عنصر في الجناح العسكري لحماس. إلى ذلك أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوصول 3 جثامين جراء غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر هذا اليوم. أفادت وسائل أعلام قبرصية تركية بأن سفينة ركاب على متنها نحو 270 شخصا انقلبت قبال سواحل شمال قبرص اليوم، وأن عمليات البحث والإنقاذ جارية. هذا أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في جمهورية شمال قبرص التركية تسرب المياه إلى داخل السفينة، ولفت إلى أن قيادة خفر السواحل وإدارة الميناء أرسلت فرقها إلى مكان تواجد السفينة عقب نداء استغاثة أطلقه قبطان السفينة. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويكون الطقس غائما، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: كونسرت مع الياس مرجية.
4: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
5: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
4: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
6: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
7: الله قال لي
6: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
4: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
8: استوديو المساء مع شيرين يونس.
9: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة 5 على راديو الناس.
8: استوديو المساء مع شيرين يونس.

يسعد هالمساء. مساء الخير المستمعات والمستمعين، يا ميت مرحبا واهلا وسهلا. بدايه الاسبوع اليوم الاحد، واليوم هيك عم نوصل لنهايه شهر اب اغسطس. اليوم 30 الشهر، بكره 31، ويوم الثلاثاء رح يكون الاول من ايلول سبتمبر، وعوده طلابنا وطالباتنا الى مقاعد الدراسه، وبدايه سنه دراسيه جديده. ان شاء الله يا رب تكون هيك سنه دراسيه حافله بالنجاح، حافله بالامن والامان، وكل شيء جيد هيك يكون بانتظار الطلاب والطالبات. حتى اليوم يعني الجو هيك والطقس بالخارج كأنه خريف، يعني هو مش بالضبط خريف، احنا بعدنا بعز الصيف، بعدنا بآب، بس في هيك روح خريفية نوعا ما بالخارج. فيلا هيك استغلوا هاي الأجواء، وبالأخص لكل الأشخاص المشتاقين لفصل الخريف والشتاء، وهيك الصيف عم بنهي رحلته لهذا العام، وإحنا عم نبدأ رحلتنا إسا. فيلا بلشوا انضموا لنا على السماع على الخمسي على هوا راديو الناس، وكمان بلشوا سجلوا حضوركم، بلشوا تواصلوا معنا على واتساب على 050-55-77-399. طمونا عنكم، عن أموركم، عن أحوال الطرق، واحكوا لنا كيف نبلش الأسبوع. يسعد لي هالمسا الحلو وبداية أسبوع زي الورد.

يلا بدينا بدينا المشوار. يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا. واضح انه هيك بداية الاسبوع، مزدحمة على طرق البلاد. عم بحكولي عن ازدحامات في اكثر من مكان واكثر من طريق. بعد شوي اكيد هيك رح نقرأ كل الرسائل ورح نتابع اوضاع كل الطرق، واكتبولنا على 050-55-77-399.

طيب أحلاكم ويا رب هيك بيكون أسبوع حلو عليكم جميعا. تعالوا نشوف بداية أحوال الطقس ودرجات الحرارة. درجة الحرارة اليوم عم بتسجل 29 درجة مئوية في مدينة الناصري ودائرة الأرصاد الجوية، عم تحكي عن انخفاض بشكل ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. شفتوا العرس اللي كان بلبنان مبارح؟ أعتقد أول مبارح كانوا عاملين العرس أوتدور بمنطقة مفتوحة، وبسبب هيك العاصفة الفجائية اللي أجت بشهر آب خلص كل العرس ومساكين هالعرسان على اللي صار فيهم. بعد إذا شفتوا الفيديو على إنستغرام كان فاير الفيديو هناك، وصراحة يعني الله لا يجرب حدا بهيك تجربة، مش لطيف.

يلا بدي أشوف مين بلش ينضم لنا. أسبوع وشهر جديد موفق إن شاء الله يا رب. مساء الخير يا ختام. أنو خريف يا فادي؟ اليوم حر أكتر. لا إحنا ما حكيناش خريف, إحنا حكينا كالغيوم بالسماء عم تعطينا شعور خريف بس درجات الحرارة مرتفعة والدنيا كتير شوب. يسعد لي هالمساء الحلو يا مين؟ أبو سليمان. يا أبو سليمان مساء الخير لمها, أهلا وسهلا. يوسف زعبة, ازدحامات من ألون تافور حتى مفترق دبوري, شارع ستي للشمال من باقة لعيرون الوضع سيء, أزمة سير خانقة. عم بحكولي عن حادث طرق هناك بين شاحنات. أبو تيسير مساء الفل والياسمين, تسجيل حضور أسبوع موفق وناجح للجميع. مساء الفل يا منال, مساك عسل يا ورد, شكرا يا بنفسج. مريم ميان وخطاب مساء الفل, شكلك حبيتها لأغنية عساف الجديدة, والله بتجنن يا محمد فيها هيك, فيها مع أنه انتقدوها بس فيها روح حلوة, فيها هيك جو حلو. وأنا دايما مع التجدد والتنوع, مش غلط يعني, بنفع الناس تتنوع ونعمل هيك, نعمل جو بالأغاني. انتظرنا المنخفض يا فادي والمي تشتي بالوادي والطقس ضلوا مثل ما هو, درجة الحرارة عادي. يسعد مساك عمي فادي, المهم تكون راضي. يسعد لي هالمساء الفل والياسمين يا أبو الكارم. سلام فادي كيفك؟ بمنطقة طبرية درجة الحرارة 40. مساء الفل يوسف, يعطيك ألف عافية فادي, أهلا وسهلا يا فهد. طب والله العظيم الصبح حنا بباقة مطرت, هذا كرم, كل الدنيا مسكرة. مساء الخير, وين أنت يا دعاء؟ وين في أزمة؟ يا عمي أنا ما حكيتش خريف الدنيا, أنا حكيت الجو بشبه الخريف, الدنيا قابل لهاب, إحنا بقابل لهاب يا جماعة الخير. أنا حكيت الجو مجرب يعمل حاله خريف, أنا أعتذر, أنا ما حكيت بس حبها. تحية لأبو وسيم وأم وسيم, يسعد هالمساء. أبو أسامة يا مساء الخير والفل, مساء الخير لأحمد. سحبنا موضوع الخريف يا خلص, فيش خريف, مين حكى خريف؟ إذا مش مصدق باجي على الناصر تشوف سيارتي كيف مغبرة من المطر. لا مصدق عادي عادي.

يعني هن خوفونا بموضوع العاصفة وحكوا عاصفة وسيول والسلطات المحلية تتهيأ ومش عارف شو يتهيأ، ولا كان في إشي ولا كان في يعني أوكي شتت لها كشويتين بأكم محل وخلص وخلصت، بس هي فكرة اللي بتعرف بلش فوتوكو مش فوتونا بحالة بتعرف رعب وإنه هيك وبده يصير وشتا وعاصفة ولا صار إشي، شوية هوا هوا هوا بس. طيب سيبونا من العاصفة، انتو كيف حالكو؟ العاصفة وما اجتش، انتو كيف؟ ان شاء الله مناح، طمنوني عنكو. كله عم بحكي عن العاصفة، حكينا فش عاصفة.

طيب بدي أخذكم بموضوعنا الأول. صراحة موضوع لفت نظري جدا، عم بيجينا من الولايات المتحدة الأمريكية، اللي اليوم فكرة صانع المحتوى أو فكرة الانفلونسر أو البلوجر يعني هي فكرة هيك مهيمنة على هذا الجيل وبالأخص بالسنوات الأخيرة. ودائما بنحكي انه لما بدك تسمي حالك انفلونسر مؤثر او صانع محتوى بدك تكون على قدر كافي من المسؤولية، لانه لما انت اخترت تكون بهذا المكان هذا مش مكان سهل، فكتير كتير كتير كتير مهم انه نكون اصحاب مسؤولية. اليوم قضية صانع المحتوى صار بنفع تعمل تخصص جامعي فيها ويكون معك شهادة، تخصص اكاديمي جديد في كلية امريكية وهو تخصص صناعة المحتوى. يعني كل واحد عنده طموح، بما أنه صار طموح الشباب والصبايا تسألوا شو بدك تصير، بقولك بدي أصير بلوجر، شو بدك تصير، بدي أعمل أرقام على الإنستغرام وما إلى ذلك. طيب خدوها للجانب الإيجابي وبلشوا فكروا فيها بشكل أكاديمي. بعد ما أطلقت جامعة ولاية أريزونا برنامج بكالوريوس جديد بصناعة المحتوى ضمن كلية الصحافة والإعلام الجماهيري، والبرنامج أدرج رسميا ضمن مناهج العام الأكاديمي 2026-2027. واللافت انه الجامعة بتوصف هذا يعني هذا المساق بانه اعداد للطلاب للعمل كصناع محتوى ومؤثرين. والسؤال اللي يسأل، شو بدهم يتعلموا الطلاب بهذا البرنامج وهذا المساق؟

البرنامج بيمتد ل 120 ساعة معتمدة بتعلموا من خلاله إنتاج الفيديو والمونتاج، تصوير فوتوغرافي، بودكاست وسرد صوتي، الظهور أمام الكاميرا، كتابة المحتوى الإعلامي وغيرها من الأمور. لأنه الجامعة بتحكي أنه اليوم صناعة المحتوى أصبحت جزء لا يتجزأ من حياة الشباب والصبايا، ومن أكثر المواد إثارة للاهتمام مادة بعنوان كيف تصبح مؤثرا للأشخاص اللي طبعا حابين يأثروا من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي. والسؤال كمان الأبرز إنه ليش أطلقت الجامعة هذا التخصص اليوم؟ بيحكوا إنه الخطوة مرتبطة بنمو ما يعرف باقتصاد صناع المحتوى، بحيث إنه ما عاد نشاط جانبي على إنستغرام أو تيك توك أو يوتيوب، بل أصبح صناعة تجارية بتشمل الإعلانات، الرعاية والتسويق. وهل بتضمن الجامعة للطالب إنه يصير مؤثر؟ فأكيد لا. الجامعة نفسها بتحكي عن إعداد الطالب للعمل في مجالات معتمدة. ودايما لما بنحكي على هاي القضية، ولما بنحكي على قضية صناع المحتوى، دايما بنحكي إنه المسؤولية مفروض تكون سيدة الموقف بكل شيء. لما أنت قررت تكون صاحب أرقام، بحاجة إنك تكون إنسان مسؤول. يلا اللي عنده طموح يصير بلوجر، دربكوا على أريزونا تعلموا الموضوع.

0: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبن بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
1: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكو خطوة بخطوة.
0: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقة

0: المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عامك؟
4: أكيد فيها عامك.
5: هيك تمام لأني بحبها.
6: بالزوادة عامك لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: اضحط واربح، اضحط واربح.
9: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
11: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
12: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
13: سكاني خامي،
12: كنت بحالة ضياع،
14: كنت متخربط بالبلاد برا،
12: شفت طلاب وسألت ناس،
15: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
16: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
14: نظم
16: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
17: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
0: حركة سير مع فادي زغيري.

0: يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا يا ميت، أهلا وسهلا. أهم إشي على مهلكوا على الطرق، وإذا في ازدحامات مرورية رجاء اكتبوا لنا على واتساب على 050-5577-399.
1: إني يتعلق أو إني يحب واشتاق، إنها تلفتني وإتعلق مثل الأولاد.
0: يلا الساعة صارت 3:34.
2: متأخرة دقيقة، سوري منك دقيقة.
0: لا ولا يهمك،
2: بس انت أخرتني.
0: حصل خير، حصل خير، كله تمام. لا والله صراحة عشان يعني الإنصاف، هي موجودة بالاستوديو من الساعة 3:30 دقيقة.
2: بس فادي أخرنا.
0: انت بدك تسمع تباعا تباعا.
2: حلو.
0: فادي أخرنا، انت حكيتي خلي تباعا تباعا، خلينا
2: طيب.
0: على فكرة هاي الغنوية كمان انت بتحبيها، كيف عملت هيك؟
2: بحب.
0: كمان بدك تسمعيها ولا؟
2: لا خلص لازم نحكي ولو
0: حلي القرش. انت بالضبط حلي القرشك، جاي تحكي جاي تسمعي غناني.
2: طيب ما قلت خلص ما فايت فيه شمال يوم الأحد على فكرة.
0: احنا يعني بناخذ رواتبنا يا جماعه عشان نحكي مش عشان نحط غناني، بس عشان هيك يعني.
2: صح.
0: احنا معاشاتنا طالعه عشان نحكي. كم كلمه معنا نحكي بالشهر؟
2: لا يعد ولا يحصى.
1: زي الزفون ويحلى الدنيا.
0: طيب
2: كل ما بتحكي اكثر كل ما انت
0: كل ما معاشك بيعلى اكثر. خلص تمام. من يوم غد فيش موسيقى يا جماعه، بس نحكي.
2: انت بتصير تغني؟
0: لا مصيبة هاي يعني، ساعتها إذا بيكونوا يسمعونا خلص ببطلوا يسمعونا. يعني أنا بعرف في عنا كتير ناس تسمعنا بتحبنا، في هدول تعرفي مين أحلى ناس؟ بعرفش إذا مرة حكينا عن الموضوع أنا وياك، لا ولا مرة. بحب أنا هدول المستمعين الصامتين. هدول اللي أنا بشوفهم بالأماكن العامة
2: تتفاجأ فيها بالأماكن.
0: بيجي بقول لك مرحبا كيف حالك، بتقول له تمام، بقول لك أنا كل يوم بسمعك. طب
2: انت مين؟
0: بس انا ببعتش، انا بتفاعلش، انا بسالش، بس انا بكون مبسوط
2: على فكره. بس انا اخر فتره كثير عم بتفاجئ من كميه هدول الناس.
0: الله يكترهم.
2: الله يكترهم يعني. طبعا بس لا عن جد عم تتفاجئ انهم كتار عن جد.
0: الله يكترهم بعد اكثر
2: واكثر طبعا.
0: الله يكترهم بعد اكثر.
2: الستيكر الجماعه اللي ما تشاركون بالجروب اصلا بالقهوه.
0: زي اللي بحطوش لايك بال او كومنت على الانستغرام.
2: او بجروب معين.
0: فالله يكتركم، احنا مبسوطين فيكم حتى لو بتتفاعلوش. وانتو ناس حلوين وعلى راسنا.
2: جننوا.
0: والناس اللي بتفاعلوا معنا كمان على راسنا، وكل المستمعين حبايبنا، ودايما منحاول نجيب لكم الافضل، ومنحاول نسليكو، نحاول نعمل لكم جو حلو،
2: اجواء.
0: نحاول نعمل لكم اجواء بالضبط. ومرات يعني كمان هيك بنحب احنا ندردش، يعني نفتح مايكروفون وندردش انا ومرال هيك زي بيحكوا من شو بسموها هاي بالعبراني. لا فاش نحكي بالعبراني، وكنا هدول اللي بيكملوا فجوات يعني هيك بيزبطوا مشغلين في عريمة
2: فاهمين عبعد.

0: زي بتعرف بلبنان بيحكوا بين كل كلمة عربية 500 كلمة بالفرنسي. احنا ليش يعني مرات في كلمات عن جد بتطلعش، بس لا احنا دائما نجدها. المهم ما علينا. بالنسبة لفتي وفايتي شمال، موضوع بدك تحللي قرشك وكله اسا عم بحكي على المعاش، ما انه اخر الشهر 30 الشهر اكيد في مليان ناس معاشاتها خلصت، انا على رأس هاي الناس.
1: طارت
0: يعني ما بيجي اخر الشهر فيش معاش بالضبط. وبتبلش بتعرفي هيك اول شهر بتروحي على السوبر ماركت، بتروحي بتشتري كل اشي بنفسك وبتروحي. انا هيك بصيبني قسم الاجبان، بعدين قسم الالبان، بعدين قسم اللحوم، هيك بتستمتعي وانت تشتري
1: حقك امنياتك.
0: بالضبط. فبتروحي بتجيبي 3/4 بتستعملهوش، بالاخر بترميه لانه بخلص تاريخه. فمثلا زي قصة ب30 الشهر بتنزل على السوبر ربطة خبز وتروح
1: بالقوة بتجيبها.
0: قصة لبن بتبطل تجيبي من الكبير، بتجيبي من الصغير. أول إشي أرخص، ثاني إشي بتصير أنت بينك وبين حالك تقنع حالك إنه خلص تاريخ وحرام يعني. فهذا الوضع آخر الشهر صح؟ إسا اليوم ميرال جابت لكم الحل أو جابت لكم التحليل، إنه لما كل نهاركم تحكوا معاشاتنا بتطير معاشاتنا بتطير معاشاتنا بتطير، مع إنه إحنا بنشتغل، إحنا بنشتغل كل يوم وإحنا بنشتغل كل يوم كمان وعنا كل يوم شغل. بس السؤال اللي هيك الأبرز ميرال، أو أنت حكيتي لي شغلي وأنا هيك استوقفتني، حكيتي لي فادي الشغل، فكرة إنك أنت بتشتغل كل يوم هذا اللي بيخلص لك مصرياتك.
1: والله
0: يعني إنه شو الفكرة من وراء فكرة إنك أنت بتشتغل كل يوم بدل ما أنت تعمل مصاري، مصرياتك عم بتطير.
1: اللي بتعملهن من الشغل بتحطهن بالشغل أو للشغل.
0: يعني أعطيني أمثلة.
1: وإحنا قاعدين بالبيت نعمل قهوتنا عادي الصبح بالبيت، صح ولا لا؟
0: صح.
1: بس بالشغل بيكون في هيك فطور جماعي. أو حتى لو إنه فيش فطور جماعي بتجيب قهوتك وأنت جاي، أو حتى بتطلبها لقهوتك طلب.
0: فهيك بتصير هاي فقرة التعرف التشهون،
1: وبتبطلش بس يعني بتبطل بس كمان فنجان قهوة بصير في تحلاي من هون. يلا كمان بفطر إشي خفيف بعد القهوة من هون.
0: ويلا واليوم على فكرة فهم بالراديو هون هذا سؤال كل يوم،
1: شنو نفطر؟
0: شو بدكم تفطروا؟ شو بدكم تتغدوا؟ شو بدكم تاكلوا؟ شو بدكم تتحلوا؟
1: هي شو بدكم تملحوا؟
0: فقرة تشهون الحلويات. طيب شو كمان؟
1: في البنزين.
0: اسمع انت سمعت انه بده يغلى البنزين؟
1: بده يغلى.
0: يوم الثلاثة يعني مع افتتاح السنة الدراسية بده يصير 8.26 اعتقد اذا انا مش غلطان شكل.
1: فتخيل انت كم من مرة بتعبي بالشهر.
0: يا ويلهن اللي ما يخافوا الله هالبلاد صراحة. بنزين صح نسيت. هاي انت
1: عشان اشتغل بثقة واكون مرتاحة وراسي مرتاح وعارفة شو بدي البس ثاني يوم، لازم اروح اجيب الاوتفيت.
0: اهم اشي
1: طبعا.
0: وبتعملي هاي على الانستغرام شو بسموها؟
1: انبوكسينج.
0: لا اوتفيت تشيك.
1: اوتفيت تشيك لا ما وصلتش لهالمرحلة. خسارة. لازم اشتغل حالي.
0: لازم روحي على اريزونا تعلمي تصيري صانعة محتوى، تصيري اعمل الاوتفيت تشيك.
1: رح افكر بالموضوع.
0: فكري.
1: هون بيعملوه بدون ما يتعلموا على فكرة.
0: هون بيعملوه هون بالفطرة. يعني احنا مؤثراتنا بالهيك بالفطرة.
1: وفي كمان شغلة للصبايا الميك اب.
0: صح.
1: مبلغ وقدره برضو عشان شو نحط ميك اب ونلبس ونتلبس ونيجي على الشغل.
0: مزبوط. انا معاكي. هاي
1: في كمان اشي كتير مهم
0: الا وهو،
1: واحنا قاعدين هيك عم نشتغل كلياتنا برا بنيوز روم هيك فجأة حدا بيقول لك سمعتوا عن السيل اللي صار بالمحل الفلاني.
0: في كمان شغلي هون بالراديو المهم احكي لكم عنها يا جماعة. بيكون مراتك بتسمعوا جروبات صبايا مثلا انه اسمعي بعد الشغل ننزل على دكانة ابصر مين، يعني دكانة حدا معروف بس فعش نحكيها اعلان تجاري. سمعت بالشو اسمه بهذا المول كذا.
1: طب والله نفسيتك بترتاح تكون ملاقي الاوتفيت تبع بكره.
0: لا بيكونوا يلموا بعض يعني على الـ على الـ على السيلز يعني. صح انا معاكي وعلى فكره وانا ببريش حالي من الموضوع
1: ما جاي. انت حكيت.
0: لا جد عشان ما نفهمش غلط يعني. ايه تفضلي.
1: لما بيكون في دايما هيك أو مش دايما أغلب المرات مناسبات اجتماعية
0: كل مؤسسة بتفوتي عليها في 5 بده يتجوزوا بالسنة.

0: يعني
1: عيب ما تشاركش حتى لو بتشوف صاحب هالمناسبة مرة بالشهر أو يمكن بتشوفوش انت سامع عنه بس عيب ما الكل رايح منروح
0: يلا منروح منتسلم نعملها وبتصفي انت أول ما تفوتي على المؤسسة بصفوا كل العزبية بالمؤسسة سبحان الله قرروا
1: يرتبطوا
0: انت رايحه من عرس زي ما حكت لي مره واحده من الزميلات قالت لي فادي احنا بس بنروح منهني ومنبارك يلا شوفي كمان
1: اذا ما اتفقناش على طلعه بعد الشغل او نروح على شيء محل نشتري منه في الاونلاين مش مقصر معنا برضه المواقع
0: افتحي التليفون
1: عملت هالشروه من الموقع الفلاني وكلنا بنعمل
0: هي الايموشنال ايتينج
1: هاي الشغل ايموشنال ايتينج هو
0: اسمعوا استني شوي بما انه يعني احنا بنحكي كمان
1: كل شيء
0: الزملاء بسمعونا واحنا دائما بنحكي معكم بصراحه يا جماعه بس في عندنا ظاهره هون بالراديو مع مجموعه من الزملاء والزميلات مره واحده بتبلش تشوف برا في صدورة كنافه هيك مصفطه بالنيوز روم شوفي فلان
1: اجى
0: عباله حلو فلاني اجى عبالها فطير فانت بتطلع في عندك بوفيه برا
1: ما نخليهاش بنفسنا
0: بالنيوز روم في بوفيه بكنافه مع لان اسا عم بتطلع في اشي صح في اشي حلو في بسلي في باختصار دائما في عنا مشهيات بالراديو على الكاونتر يعني
1: طاقم بدنا نشتغل برضه

0: فباختصار تسألوش حالكو كيف بتطير المصاري وليش بوفرش مصاري وليش وليش وليش. ببساطة ببساطة شو؟
1: عشان يجي على الشغل.
0: عشان تيجوا على الشغل.
1: اللي بنعمله بالشغل بنحطه للشغل.
0: أنا فكر المفروض تحكوا للمدراء إيش عن هالشكل، إنه يصير في بتلوش تبع كل واحد فينا ميزانية للأكل للدليفري، ميزانية للأواعي،
1: للبنزين أهم شيء على رأس القائمة.
0: بحطوها سفريات بعطوكي هذا الخفشي خدشي تبع
1: لا لازم تتغير.
0: لا حلا يجي بحكي لك 21 شيكل باليوم. حسب القانون الشركات بتفطم بالقانون لما تسألهم عن موضوع السفريات بيجيبوا لك قانون قانون. أشياء تاني لا، بس على السفريات قانون. أنت عندك هذا الخط اللي مش عارف شو اللي 20-22 شيكل هذول، بس أول ما تفتح هيك فرد البنزين هذا بتعرف بيطلع هواء الفرد،
1: هن
0: هذول 20 شيكل،
1: هذول أكثر من 20.
0: أنا فكر لازم نطلع فاصل لأنه خلص بلاش أخذنا راحتنا كتير. يلا فاصل وبنرجع.

0: داه صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الزواد عليك والعلب علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
3: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو علي.

0: البنك المصالح التجارية من بادر لمصلحتك.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عامك؟
5: أكيد فيها عامك.
6: هيك تمام لأني بحبها.
7: بالزوادة عامك لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
8: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: يلا رجعنا لنتابع طبعا الجزء الاخير من ساعتنا. على فكره في شغله نسيت احكي لك اياها, شغله مهمه نسيت احكي لك اياها تحت الهواء, فيلا بنحكيها على الهواء.
1: يلا عادي.
0: في رجعت اسا مؤخرا احضر مسلسل, لو تعرف اي مسلسل. لا مش راح يخطر ببالك ابدا, مش راح يخطر, مستحيل.
1: مش اثنين غيرنا.
0: لا لا لا لا لا, اشي قديم, مسلسل قديم
1: كمان. فصل الأربعة.
0: لا لا, دايما بحضر هذا دايما.
1: شو
0: وهي كمان نصيحة للمستمعين, ارجعوا احضروا مسلسل أم كلثوم. هذا واحد من أعظم, يعني من أعظم الأعمال الدرامية العربية عن جد.
1: اليوم رح أرجع
0: يعني كانت الفنانة الكبيرة

0: لما بتسمع قصص الكبار فيها شيء من المتعة عن جد، في وبالأخص هيك بظل يعني هيك زحمة التفاصيل اللي فيهاش قيمة حوالينا، فعن جد هيك بترجع بتعبي حالك، بتحس هيك في إشي عم بيعبيك يعني بالهذا. يلا هات نرجع هات نطلع لأحوال الطرق.
1: أحوال الطرق برعاية
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: إلى طرق البلاد، والبداية من طريق 65 مزدحم من عيرون وحتى معامي، شارع رقم 70 مزدحم من صومخ وحتى مفترق أعبلين، شارع 444 مزدحم من إلعاد وحتى نحشونيم، وشارع 79 مزدحم من مفترق جلعام وحتى مفترق شفا عامر الغربي وطريق السلامة لكم جميعا. شكرا يا ميرال.
3: شكرا، يعطيك العافية.
0: إلى اللقاء.
3: باي باي, باي, باي.
0: يلا وصلنا لنهاية ساعتنا، رح نطلع لفاصل موجز أخبار وبعدها عودة للمتابعة بساعة أخرى، خليكم معنا.

0: اليوم لبنة؟
1: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هات وكينج ستور، فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
4: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: الماي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عيمك؟
5: أكيد فيها عيمك.
6: هيك تمام لأني بحبها.
7: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس

0: وغني.
1: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
3: أحذية زاهي صليبة
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
5: يلا
6: حملة
5: بلو بينجوين
6: عنا جمالنا
5: بأكبر حملة صيفية مع بعض.
6: لا لا لا لا لا
7: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. لقي 6 أشخاص مصرعهم جراء غرق سفينة ركاب قبالة سواحل شمال قبرص اليوم. وكانت وسائل إعلام قبرصية تركية قد أفادت بانقلاب السفينة التي كان على متنها نحو 270 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. هذا وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل في جمهورية شمال قبرص التركية تسرب المياه إلى داخل السفينة، مشيرا إلى أن قيادة خفر السواحل وإدارة الميناء أرسلتا فرقان إلى موقع الحادث عقب إطلاق قبطان السفينة نداء استغاثة. أوقفت الشرطة الإسرائيلية للتحقيق 4 مشتبه بهم في القدس مؤخرا للاشتباه ببصقهم باتجاه دير البطريرك الأرمني في الحي الأرمني بالمدينة. وأضافت الشرطة في بيان أن 3 أشخاص آخرين أوقفوا للتحقيق للاشتباه بتورطهم في تخريب قبور للمسلمين في البلدة القديمة بالقدس. أدانت اللجنة الشعبية في مجد الكرومة الاعتداء على الذي تعرض له رئيس المجلس المحلي سليم صليبي عند تدخله لمحاولة وقف مشادة اندلعت بين سائق شاحنة من البلدة وبين عناصر الشرطة، حيث قال أهل القرية إن أحد عناصر الشرطة دفع رئيس المجلس المحلي بشدة خلال وجوده في المكان، مما أثار حالة من الاستياء. وفي حديث لراديو الناس روى صليبي ما جرى وأكد أنه سيتقدم بشكوى لمحش.
1: هل في حاجة لكل هاي سمان هاي القوة عشان اعتقال أو مخالفة سير؟ هل هو معتقل أنه ما ردش علي أو ما بيش اعتياوي؟ قلت له حتى لو معتقل فيش حاجة هذا الأسلوب، فيه هو محطار معه. وأنا كان همي أنه وش الشاب أحميه، ونفس الوقت كنت خايف من احتكاك أنا في اليوم الشرطة وتعامل الشرطة الفظمة الوسط العربي والتحدي ضد المجتمع العربي. فأنا كمان طاطم الشباب ببعده، قلت له أول شيء إيه ملازكين منه، أنا بوصله فيش حاجة هذا الاعتداء وفيش حاجة إن أنا احتكاك. لما إجت القوة حوالي سنتين ولا هو نط على الشباب اللي بيصوروا بياخذ الكاميرات، قلت له تمشي شيء مش قانوني، حق ان يصوروا. قام هجم علي وبلش يتفش، قلت له انا انت تعديت الخطوط الحمراء، هلا جاي اعمل قانون، قلت له انت جاي تعمل قانون، جاي تتحدى بلد ب 20,000 لانه هيك تربيت وهيك تربيت. تقدم استطيع محامي المجلس لمحش، راح يكون كمان جلسه ويطلع بيان، احنا متابعين.

0: مين القضية؟ قلت له أنت مين القضية؟ إلى آخر لحظة مش رح يفلتها.
1: قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد قاصرين اثنين من كريات موتسكين متهمتانيهما بتنفيذ مهام لصالح الاستخبارات الإيرانية مقابل الحصول على أموال. وبحسب لائحة الاتهام ارتكب القاصران مخالفات تتعلق بالتخريب، فيما وجهت إلى أحدهما تهم التواصل مع عميل أجنبي وتسليم معلومات لصالح العدو في ثلاث مناسبات، بينما نسب إلى القاصر الآخر تهمة المساعدة في التواصل مع عميل أجنبي. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ 29 عاما من مدينة رهط في النقب. قالت الشرطة إنه طبيب أنهى مؤخرا امتحانات الطب، وذلك عقب مطاردة على شارع 77 شمال البلاد، وانتهت المطاردة باصطدام مركبته بدورية شرطة أغلقت الطريق أمامه، حيث اعتقل وعثر بحوزته على سلاح من نوع M16. وقالت الشرطة إن عناصرها أطلقوا النار باتجاه إطارات المركبة خلال المطاردة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت ظهر اليوم غارة في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عنصر في الجناح العسكري لحركة حماس. إلى ذلك أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوصول 3 جثامين جراء غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس فجر اليوم. أعلنت وزارة الطاقة اليوم عن ارتفاع جديد في أسعار الوقود خلال شهر أيلول، ليرتفع سعر البنزين إلى أعلى مستوى مسجل في إسرائيل وفق بيانات الوزارة. وسيبلغ السعر الأقصى للتر الواحد من بنزين 95 أوكتان الخالي من الرصاص بالخدمة الذاتية وشاملا ضريبة القيمة المضافة 8 شواقل و25 أجورة، بزيادة قدرها 16 أجورة مقارنة بالسعر السابق. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويكون الطقس غائما، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، ومع ساعات المساء والليل يمسي الطقس معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، عودة إلى الزميل فادي زغيري وبرنامج حركة سير. إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: استوديو المساء مع شيرين يونس.
5: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة 5 على راديو الناس.
4: صوت المساء مع شيرين يونس.
6: مساء رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية، لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
7: هاي تقنية الفار خطورتها،
6: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مساء رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعالسمع.

يلا رجعنا لنتا معكم، يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكم، تحية لكل المستمعات والمستمعين، لكل السائقات والسائقين على الطرق على مهلكم. رجاء وبداية أسبوع يا رب تكون حلوة وزي الفل على الجميع. صارت ساعتنا 4:09 باستديوهاتنا، ويلا هذا الموعد لنبدأ ساعة جديدة من الزمن أنا وإنتو، وندردش نسمع أصواتكم، ناخد اتصالاتكم ونتناقش بموضوع اليوم. موضوع اليوم موضوع هيك قصة يا جماعة، حلو مختلف، واليوم بدكو تقنعوني وبالأخص الرجال وكمان النساء. اسمعوا، في جامعة بإسبانيا قررت تفتح زي ورشة أو زي دورات تدريبية للرجال عشان يعلموهن مسؤوليات المنزل. يعني هاي الجامعة بتدرب الرجال على الطبخ، على التنظيف، وعلى كل المسؤوليات المنزلية بهدف تعزيز المشاركة في الأعمال المنزلية وتقاسم المسؤوليات بين الزوجين. في مجموعة كبيرة من الأزواج لما بتسألهن هل أنتوا شركاء بشغل المنزل، بقولك أنا كنت بحب أكون شريك، تعرف، عشان يسكتك، بس أنا بعرفش أعمل إشي، أنا بعرفش أشتغل شغل المنزل. وإحنا عم نحكي كمان على يعني المسؤوليات اليومية المفروض تكون هيك باليوم يوم وملقى بشكل وكأنه هيك طبيعي على النساء وعلى ستات البيوت. اليوم سؤالي لإلكم أعزائي الرجال، وبالأخص الرجال اللي حجتهن إنهن بعرفوش يعملوا هاي الأشغال المنزلية عشان هيك ما إلهن الجزء فيها، هل إذا صحت لكم ورشة تدريبية لتتعلموا مسؤوليات البيت ممكن عن جد تشتركوا فيها وهيك تاخدوا بعض التجربة منها؟ كمان بدي أسمع من النساء شو رأيكم بهاي الفكرة، هل الفكرة مقبولة عليكم عزيزات النساء إنه يكون في ورشات لتدريب الرجال على مهارات الحياة المنزلية ليأخذوا عنكم جزء من المسؤولية؟ يعني بتدعمي زوجك يروح على هاي الورشة يتعلم هناك مسؤوليات البيت، من طبخ، من ترتيب، من تنظيف، عشان ما يحكيش من يوم وغاد بعرفش. يلا بدي عن جد شباب جاوبوني بصراحة تامي، هل مستعدين تروحوا لهيك ورشات ويكون في تقاسم للمسؤوليات المنزلية بين الزوجين، نعم أم لا؟ وبدي تقنعوني بجوابكم مش مجرد أو لا. يلا 0461166666 بدي أسمع من الشباب وأسمع من الصبايا.

يلا بدي أسمع منكم. في جامعة إسبانية عم بتقدم تدريب للرجال على مهارات الحياة المنزلية مثل الطبخ

0: والترتيب والتنظيف وهيك شؤون المنزل بخطوة بتهدف لتشجيع المشاركة في أعباء المنزل وترسيخ مفهوم تقاسم المسؤوليات بين الزوجين. عزيز الرجل، هل كنت مستعد تروح لهيك ورشة وتبطل تحكي انه انا بعرفش؟ هناك بعلموك كل شيء يعني من الالف للياء. وعزيزتي المستمعة، هل انت ممكن تدعمي زوجك انه يروح يعمل هيك ورشي ويساعدك ويتقاسم معك الشؤون المنزلية؟ يلا نسمع من دعاء. يا دعاء، مساء الفل.
1: مساء الفل يا فادي، شو الاخبار؟
0: الحمد لله، شو اخبارك انت؟
1: الله يعطيك الحمد لله.
0: الله يسعدك.
1: أنا كل إشي مع راحة النساء موافقة عليه.
0: يعني
1: أنا مش ضد إنه الزلمة يتعلم هذا الإشي ولا إنه يساعد مرته، ولا أنا فهمش كيف في رجال بيقولوا لك إيه هذا مش شغلي. أنا ببكاش محل النساء، النساء لا شغل الدار لا. يوم الحياة تغيرت، النساء بتعبن زي إسلام وأزياد. بس عشان أنا أفسر شو يعني أزياد، يعني انت اليوم كرجل تطلع على شغلك بتشتغل للساعة 5 للساعة 6 تبكى على البطار. بس اليوم المرأة بتشتغل للساعة 3، اي نعم، بس بترجع للأولاد.
0: وفي نساء كمان ستار. لحظة، وفي نساء كمان دعاء بيشتغلوا للخمسة والستة كمان.
1: وفي ازياد انا في بعض النساء اللي بيضلين للساعة 8 للساعة 9 بحاجة مصاري. بالنهاية المرأة بتطلع عشان تشتغل عشان متطلبات الحياة، عشان تساعد جوزها. اكيد بصدر انا بفهم انه النساء برضو بصرفن على حالهن، انه القصد بروح على التسوق نص المسكورت اللي انهم كل هالشغلات، بس فيك جزء دعم للرجل.
0: سؤالي لإلك دعاء، هل عن جد في رجل اللي بيقول لك بعرفش هو عن جد بعرفش، ولا هو عامل حاله بعرفش؟
1: هو مش معني يعرف.
0: اوكي،
1: هو مش معني يعرف.
0: كنت بتبعتي على هاي الدوره؟
1: يتذكروا انه احنا وصيت الرسول كل اشي عن جد، يعني حتى انهم يرحمونا بهاي الامور هاي البسيطة. يعني انا كجوز اللي عندي جوزة، يعني ما شاء الله الحمد لله كل شيء بساعدني بدون لا اطلب حتى للامانة. يعني
0: برافو
1: يعني عليه. بس في جدا جدا بسمع نساء لما مثلا جوزي بيقول انا مثلا اليوم جليت عنها، اليوم عملت كذا عنها، فيها شيء.
0: شو المشكلة؟ شو المشكلة انه ياخذ عنها، يجلي عنها، يغسل عنها؟
1: بالضبط. انا بستغرب انه في ناس بتصير تقوله ايه وانت مش مرة وانت لا. هو بكلهم هاي فيش فيها مرة وزلمة، زي ما احنا حياة مشتركة وبرضه هاي دار مشتركة.
0: مستعدة تبعتي زوجك على هاي الورشة دعاء؟
1: بتلا هو مش بحاجة اسم الله.
0: هو ما
1: بس لو انه بحاجة بودي، لو كد ما بتكلف تكلف يعني.
0: اوكي، صاد لي مساكي دعاء، شكرا. الله يخليكي، هلا فيك.
1: كونوا زي زياد،
0: كونوا زي زياد اعزائي الرجال، كونوا زي زياد، والنساء كونوا زي دعاء.
1: والله
0: يسعدك يا دعاء، شكرا، نهارك ورد، الى اللقاء، باي باي. يلا من دعاء معي مستمع. الو، مساء الخير.
2: مساء الخير يا فادي.
0: مساء الفل، شو اخبارك؟
2: شو اخبارك انت، كيف حالك؟
0: الحمد لله. عم تحكي لكم دعاء كونوا مثل زياد.
2: هو انا ما اتصلتكم عشان ما يقولوش من هذا الخروف.
0: لا يا زلمي. لا ليه هاي الفكره؟
2: هيك بقول عنه بس خروف، يعني الرب دخل على الخروف عشان يقول للزلمي اللي بيساعد برضه خروف.
0: بس انت بتوافق على هذا المسمى؟
2: لا.
0: يا عيني عليك.
2: اللي دوله عم يفادي هيك شغله، بقول لك المثل من كثر التكرار بعلم الحمار لو بده يتعلم. بس مش بحاجه لجامعات، ولا بحاجه لمدارس، ولا بحاجه لشغلات. بحاجه ل نخونوت انه يتعلم،
0: لاستعداد.
2: نعم، الاستعداد انه يشارك، الاستعداد يفهم انه في اللي عباله مش بس تجوزها بس عشان تخدمه وتخدمه وتعمل وتقيم وتحط تسوي للبيت.
0: زي ما حكت دعاء من شوي، اليوم انه مفهوم ضمنا انه بس المرأة، اليوم المرأة بتشتغل برا والرجل بيشتغل برا وهن بنفس المحل، فليش وكأنه الرجل بنفع يروح على البيت هيك يمد حاله وينام، والمرأة بدها تروح على البيت بعد في عندها كمان وردية بالبيت؟
2: لا، مش هون المقصد فادي. المقصد انه في العقليه موجوده حتى في كتب الصف الاول انه اللي بيفرجوا المره في البيت او اللام في البيت بالمريول بالمطبخ.
0: صح صح، وكانه في فكره نمطيه اللي كمان هيك ذوتوها بافكارنا. بدي اسالك سؤال اخير مستمعنا الكريم، هل عن جد في رجل بيعرفش ولا في رجل بدوش يعرف؟
2: رجل بدوش يعرف.
0: اوكي شكرا جزيلا، يسعد هالمسألة.
2: انت بتعرف احنا بالزمانات لما كانت امنا تقول لي ضبط التخت ولا انا ما بعرفش صرتك بقول لك خلص ما بعرفش بتطلع كيف بيطلع معي.
0: واليوم عند زوجتك بتنظف التخت وبترتبه زي الاسد صح؟
2: ايه الواحد بعد ما يقنع بعد ما انه بالفعل توصل لوضع انه انت في لما انت توصل لوضع انه هي شريكة حياتك. هي مش واحدة اللي عمليا امك اللي انت ما عم تتدلل عليها او امك اللي
0: لا وببررش انك تتدلل على امك يعني
2: لا اكيد لا بس
0: كمان عند امك لازم ترتب وتنظف تاخذ مسؤوليه
2: بس برضه عند امي انا اول ما بفضل اني ما ايش طبخه.
0: اوكي تمام، لما بتحط لك امك اكل انت مهمتك لما تخلص اكل انت تحط صحنك بالمجلى، واذا بينفع انت تجلي صحنك كمان مش غلط
2: طبعا مليون بالمية
0: يعني عليك. شكرا جزيلا، يسعد هالمسا الحلو. هلا يا حبيبي، الى اللقاء. يلا معي كمان اتصال من عصام. يا عصام مساء الخير. الحمد لله، شو اخبارك انت؟
3: الحمد لله.
0: هلا فيك عصام، زبط لي الصوت وحياتك.
3: يلا
0: لانه متقطع جدا الصوت يا عصام. لا مش عم بس لحظة ميرال، زبطي لنا الصوت مع عصام وحياتك، مش رح أقدر أتواصل هيك، نعرف إنكو على الطريق وسيئين بس مهم أسمعكو واضح عم تحكوا إشي حلوة إشي جميلة. رجعي لنا عصام. يلا، جامعة إسبانية تقدم تدريبا للرجال على مهارات الحياة المنزلية مثل الطبخ والتنظيف في خطوة تهدف إلى تشجيع المشاركة في أعباء المنزل وترسيخ مفهوم تقاسم المسؤوليات بين أفراد الأسرة. عزيزي الرجل، هل كنت مستعد تروح على هيك دورة تدريبية وتتعلم الشؤون المنزلية عشان ما تحكيش من يوم غد بعرفش؟ وهل عن جد في رجل بيعرفش ولا في رجل بدوش يعرف؟ يلا عصام مساء الخير.
3: مساء الخير،
0: هلا يا حبيبي.
3: مش مشكلة انه يساعد مرض الله، مش مشكلة شي، هي مشكلة يساعدها بلش مريضة بلش تعبانة،
0: وممكن تكون بدون ما تكون مريضة وتعبانة، شو المشكلة يتقاسم معها المسؤولية؟
3: غلط يساعدها، وهي المشكلة. بس يساعد برا الناس، يساعدهم بالشغل برا، بيشتغل نفيهم، بيشتغل كل شيء،
0: برضو الضارب بتاع نفيهم. عصام بتفكر انت انه كل الرجال بتفكر زيك؟
3: لو هم حرين، اذا مش يساعدوا اهل بيته الواحد هو حر، يبقى مرة بيته اهم شيء الواحد يحافظ عليه، مرته يحافظ على صحتها، يعني تقدرش تشتغل بالبيت وتشتغل برا.
0: وهل في رجل بيعرفش ولا في رجل بدوش يعرف؟
3: بدوش يعرف، عاملين حاله مش عارفين.
0: ليه بدوش يعرف هذا الرجل برأيك؟
3: ليه زي ما بقوله كبرياء.
0: كبرياء والإيجو تبعه.
3: آه الهيلة تبعه، يعني مرة يعني تشتغل شغلها ولا مش شغلي، أنا أشتغل برا نكيو بيهمش، أنا في البيت لا. يعني بشتغل نكيو أنا على
0: سادي. بالتنظيف. نعم.
3: بشتغلوا بالتنظيف، بشتغلوا كل شيء، بس عادي صاروا البيت بضبوش بشي.
0: أوكي. شكرا يا عصام، مساء الفل. هلا حبيبي، يسعد هالمساء الحلو، الى اللقاء. من عصام لعبد. يا عبد مرحبا.
4: اهلا، مساء الخير.
0: مساء الورد، شو اخبارك؟
4: كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيفك انت؟
4: الحمد لله.
0: هلا يا عبد، شو يا عبد بتعرف تشتغل شؤون منزليه؟
4: كيش
0: بتعرف تشتغل بالشؤون المنزليه؟ يعني بتعرف تطبخ، تنظف، ترتب؟
4: بدك الصحيح؟
0: بدي الصحيح.
4: ولا بدك هيك؟
0: لا بدي الصحيح. الصحيح تتوجهنش.
4: بعرفش أمسح شباك.
0: ليه؟
4: بعرفش أمسح طاولة.
0: جربت مرة وشفت حالك؟ لحظة بس دي أسألك، أنت بتحكي بعرفش
4: أعمل أي إشي، بعرفش أضب شرشف. إسه بدك تقول هذا الزلمة متخلف، هذا الزلمة متكبر؟ لا
0: أنا بقولش،
4: أنا بقول هذا مش شغل الزلمة.
0: ليه؟
4: هذا مش شغل الزلمة. الزلمة بتروح رجولته، إذا شوف الزلمة بيمسك اخذ يعني كم يوم والثاني ماسك سطل هزبال كيس زبال ونازل وكبه مصبوط انه لازم يريحوا هاي نازل وكب عرفتش بتروح رجولته
0: اشرح لي كيف لحظة رجولته. تمام اوكي سمعتك انا بدي اسا منك شرح اول شيء انت تقول بعرفش جربت
4: ما جربتش
0: اوكي كيف انت اشي ما جربتوش فانت حكمت انك بتعرفش تعمله

0: الزلمي
1: لحظة بالجواب لا بالمنطق إنسان إسا زلمي مرة. اليوم أنا بدي أجي أحكي لك اسمع عبد والله الملوخية أزكى أكل بتحكي لي الملوخية لا مش طيبة بالمرة بسألك جربتها بتقولي لا كيف ممكن
0: أنا ما جربتش أنا بقول لك ما جربتش بس أنا شخصيا بقول إنه الزلمة لما بشوفه بل يعني ما في كيس زبالة أو عمال بكنس أو بمسح بصير أحس كأني شايف مرة عمالة تمسح أو تكنس
1: تمام أنا معاك أوكي أحترم وجهة نظرك بس أنا بدي تقنعني بوجهة نظرك أنت بتقول أنا بحس إنه هذا بأخذ من رجولة الرجل تمام روح بدي أوافق معك كيف باخذ من رجولة الرجل ليه عشان يعني في فكرة نمطية براسك انه هاد شغل نساء يعني
0: هذا اسمه زلمي في على وجهه شوارب في له لحية هيئة زلمي هيئة رجل مش هيئة انه يكون رافع لي فستان وعمال بكنس وربط لي فوطة اذا انا مش بعرفش مش
1: ليش لحظة شوي ليه لما الرجل يعني بده يشطف لازم يحط الفوطة والمريول ويحط على راسه يعني قمطة مش يعني فاهم عليك
0: هاي ربنا يعني ربنا خلق
1: شو خص ربنا حط لي ربنا على جنب انا هسه بحكي انا وياك ربنا حطه على جنب انا عم بسالك اليوم انا لما بمسك النربيج وبطلع بشطف برا الساحه عند دار اهلي هل هذا اخذ من رجولتي
0: خلص هذا هيك هذا هو
1: تحكي ليش في شيء شو اسمه هيك في شيء اسمه تقنعني تقنعني وقنعك انت عم تحكي لي انا بعرفش بس انت ما جربتش
0: انا مش متخيل رجل زلمي له شوارب له لحية عنده رجولي ماسك قومي وعمال بكنس بالبلاط هيك زي بصير اتخيل وشي ثاني بصير اتخيل وشي ثاني بعرفش كيف زلمي بعرفش
1: قدي عمرك عبد قدي عمرك
0: 55
1: العمر كله يا رب عندك شباب صبيان
0: عندي ثلاث بنات نورس وديان وبشام
1: الله يحمي لك إياهن يا رب فأنت لما عندك ثلاث صبايا وفي عندك زوجي فأنت محظوظ يعني هني بيخلوكش تعمل إشي
0: فأنت ولا مرة طلبوا إني بطلبوش فيني هذا طيب. الإشي يعني
1: بدي أسألك صحيح. سؤال تاني أنا عبد
0: نعم
1: بهذا هيك نختم أنا اليوم شخص عايش لحالي تمام أنا عندي بيت لحالي أنا مش ما عندي زوجي ما عندي مين بده ينظف لي بيتي؟
0: من لقي له حلول
1: أعطيني حل أنا بدي أجيب مرة بالأسبوع بدي أجيب مدبرة منزل تنظف لي البيت أوكي؟ تمام ممتاز طب باليوم يوم مين بده يعمل لي هيك ينظف لي غبرة البيت مين بده يمشي الشقيف مين بده يجلي صحنه بعد الأكل
0: ممكن بهاي الحالة ممكن بهاي الحالة هاي إنه هو يبلش يعمل أول بأول يتعلم شوي أو إذا هو ما قدرش يتأقلم مع هذا الإشي ممكن يستعين بحد أي إنسان كانت
1: يتجوز عشان تيجي تخدمه يعني هيك أنت بتحكي
0: أنا هيك بحكي بس أنا بقول أخرى مرة الزلمي اللي على وجهه شوارب وإله لحية ومهندم أشوفه لابس ودافع
1: عبد أنا اليوم حطيت طاقية مش عبس والله بدي نتف شعري أنا حاطط طاقية اليوم مش عبس
0: شو يعني
1: يا عبد وحياة ربك أنا عم بحكي لك أنا عايش لحالي عم تحكي لي إنه إذا أنت عايش لحالك اتعلم إذا أنت مش عايش لي يعني مش منطق يا ابن الحلال إيش أنا بدي أتزوج عشان أجيب خادمي
0: مش خادمي بس هذا الشغل إله لما أنا بروح على الزيتون بقطرس الزيتون أو أنا بقطرس الشجر أو أنا
1: طب وإذا هي نزلت عحواش الزيتون هي بطلت مرة؟
0: لا وبمسك مطار الحطب وبقصص بصيرش أنا مسك مطار الحطب وتدور تشتري وتقطع
1: وإذا هي نزلت أحواش الزيتون بطلت مرة هاد سؤالي لإلك
0: إن بلا بتساعد
1: بس إذا أنت نشرت غسيل أنت بطلت زلمي
0: مش متخيل انه هيك الواحد زلمي يمسكه ورب لحية وعمال بنشر غسيل
1: طيب يا حبيبي وصلت
0: بحس انه بتروح رجولته
1: اوكي عبيد يسعد لي مساك الحلو شكرا الى اللقاء باي باي يلا هاتوا نطلع فاصل
2: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب12 شيكل و90 نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب24 شيكل و90 جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19 شيكل و90 لبنة بيريوس 750 جرام 1 ب14 شيكل و90 مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب10 شيكل الحملة حتى 2/9 خاضع لشروط الحملة والانضمام

0: مجموعة المشهداوي.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزة ابل خاضع لشروط الحملة.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
3: زاهي صليبة مع خطوة
4: خطوة. حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
7: ماما كل يوم لبنة.
8: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هات وكينج ستور. فوتوا على هات اطلبوا كل شي بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع.
10: نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
11: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة.
12: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
13: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
14: الله يحملك إياه صار شاب.
15: خلي لك أولادك طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
14: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
15: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
16: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
17: اضحك واربح اضحك واربح.
18: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
19: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
20: حركة سير مع فادي زغيري.

0: يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم وين ما كنتوا، بداية أسبوع سعيد يا رب عليكم جميعا جميعا جميعا. اسمعوا شغلة مهمة بس قبل ما نتابع مع الاتصالات، احنا ما بنلغي ولا أي رأي، تمام، وكل الأراء هي متاحة للنقاش، بس كمان مرة لما بدي تناقشوني بدي تقنعوني، يعني ما تحكوا ليش إنه عشان هيك وبس، أعطوني وجهة نظر عشان هيك، لأنه 1 2 3 4 بس هاي هي الفكرة، بس أكيد كل الآراء تأخذ بعين الاعتبار. يلا نتابع 0461166666 جامعة إسبانية تقدم تدريبا للرجال على مهارات الحياة المنزلية بخطوة بتهدف لتشجيع المشاركة بأعباء المنزل وترسيخ مفهوم تقاسم المسؤوليات بين أفراد الأسرة. سألتكم عزيزي الرجل هل كنت مستعد تدخل لهيك كلية لتعلمك يعني تعال نسميها مهارات الحياة، تدبير منزل بصرف النظر شو، وهل عن جد الرجل بعرفش ولا الرجل بدوش يعرف؟ هذا السؤال. يلا نروح وين يا ميرال، عند مين؟ أبو علي مساء الخير.
1: مساء النور فادي،
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: طمني عن صحتك.
1: الحمد لله، بس مكتني هذا العم عبد.
0: ليه؟ الله يسعده العم عبد. ليه
1: يا زلمة؟ مش معقول يا زلمة، مش معقول. شو يعني مفهوم الرجولية عنده؟
0: هذا السؤال اللي أنا كنت عم بحاول أخذ عليه إجابة ما أخذتش.
1: والله عين مرته عليه.
0: بدنا نحيي، أكيد رأيه يحترم ويأخذ بعين الاعتبار
1: طبعا.
0: شو يا عمي أبو علي، مستعد تروح على هيك دورة؟
1: مش مستعد لأنه جاهز.
0: الله عليك الله عليك الله عليك، جاهز. على سيرة جاهز، في رجال أبو علي بيحكوا لك أنا بعرفش، أنا ما مهد. هل في عن جد رجل بعرفش ولا في رجل بدوش يعرف؟
1: أظن بيعرفه بس هو مش يبينه،
0: بيعرفوا بس دنيش يبينوا. كمان يعني لما الرجل بيجي بيحكي انه هاي مش مهمتي، هاي من مسؤوليات زوجتي، هاي مش انا تزوجت اصلا عشان كذا وكذا وكذا، كيف بتشوف هاي المقولة ابو علي؟
1: هذا نادم موجود بعلبي هذا على حسب رأيي.
0: شو بتعرف
1: صندوق.
0: شو بتعرف تعمل ابو علي من الاعمال المنزلية؟
1: شو ما بدك،
0: كل شيء ما عدا الطبخ. الطبخ هي بتخليك عش تفوت لأنك بتخرب لها الدنيا أكيد.
1: لا
0: يعني هي بتكون ممنونتك تفوتش على المطبخ تترك المطبخ. يعني هيك النساء، يعني النساء بحكي لك بنفع تعمل كل شيء بس في المطبخ هو مملكتها للمرأة، فبالتالي ما تفوتش لها هناك.
1: خليها
0: ده. حييك يا أبو علي، صاد لي هالمساء الحلو.
1: حبيبي
0: شكرا يا حبيبي، هلا الى اللقاء، باي باي. يلا من ابو علي لعلاء، مساء الخير يا علاء.
2: لا نطبخ.
0: علاء انت على الهواء. علاء كيف حالك، شو اخبار؟
2: الله الله فادي، شو الوضع؟
0: الحمد لله. مين اللي بطبخ جنبك؟
2: ابو معي ابو صبحي وابو احمد قاعدين يتسمعوا معنا وطلبوا مني اني اتصل، حابين يشاركوا يا صراحه.
0: اول اشي الله يسعد لي مساهن الحلو، كمان ابو صبحي وكمان ابو احمد.
2: تسلم تسلم.
0: شو رأيكم بالموضوع؟
2: أبو صبحي 63 سنة، أبو صبحي وأبو أحمد 52 سنة.
0: الله يعطيهم الصحة والعافية.
2: أنا بعد صغير شوي بالثلاثينات. إحنا عنا الأكل جاهز، كله جاهز. تقريبا التنظيف كمان جاهز. فش عنا المشكلة، فش حاجة نروح للكلية، جايبين حدا من الكلية.
0: برافو عليكم، يعني أنتوا بتدرسوا.
2: أبو صبحي مش مندرس، إحنا كله بنجيبه جاهز، عشان هيك فش عشو فش ونشتغل.
0: شو يعني؟

0: كله بجيبه جاهز؟ اشرح لي.
1: يعني الأكل مش أكل جاهز. تطبخ بالبيت.
0: طيب.
1: تنظيف بتجيب واحد يتنظف بالجمعة مرة.
0: أوكي.
1: يضل في بخلاش العمر من الغسيل وشوية تنظيف هيك.
0: لحظة شوي، أنتوا يعني غير متزوجين؟
1: بلا شو.
0: طيب. طيب.
1: في أبو صبح 63 سنة.
0: طب شو المشكلة؟
1: إذا بروح أبو الصبح بلاقي أم الصبح مش عاملة الأكل، نحكي أبو صبح يحكي. بدوش يا ابو الصبحي. طيب سلام،
0: خد راحتك يا ابو الصبحي.
1: لا اسمع،
0: سامعك انا معك.
1: هو اسمع، المره الزلمه اذا بده يساعد مرته في اشياء معينه، مثلا انا هسه معي عمال اثنين مروحين من الشغل.
0: طيب.
1: الساعه صارت 5 بعرف شدي.
0: اوكي.
1: عشان يروح بده ينظف ويعمل اكل ويغسل ويمسح، هاي بيصير اسمها عربدي من المره.
0: شو يعني عربدي من المره؟ شو يعني؟
1: يعني حكميته.
0: ليش حكميته؟ يعني اذا نظف شوي هيك بيكون محكوم؟ اذا هي تعباني ولا هي اسا كمان مروحه من شغلها، شو المشكله ياخذ عنها؟
1: لا هم كانهم بيشتغلوش.
0: لا موضوع بيشتغلوش هذا اشي، احنا بنحكي تقاسم.
1: تقاسم.
0: يعني اسا بنفع يروح اسا ابو صبح مثلا هو يمسح الغبره، شو المشكله مثلا؟
1: ما هو يا نايم حدي يا زلمة، انت
0: بس يصحى وبيضل نايم كل العمر. علاء
1: حد البيت قال له في انزل.
0: علاء سلم لي على ابو صبحي وابو احمد ويسعد لي مساك الحلو.
1: يلا
0: شكرا يا حبيبي، الى اللقاء، باي باي. يلا من ادم، مساء الخير يا ادم. ميرال
2: مساء الانوار يا غالي،
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله نشكر الله.
0: هلا يا ادم. شو يا آدم؟ رأيك إيه بكل اللي سمعته لحد هسه؟
2: خليها الله.
0: هاي تنهيدي، تنهيدي هاي.
2: عبد الله. عارف شو نقطة الوعي؟ يعني مش شو ده كله، يعني أنا متعود إنه أنا صغير صحني أقيمه أنا. تعويد من الضار.
0: أسألك سؤال آدم، أنت بتقول أنا متعود منه أنا وصغير، أنت بتحس أنه يعني الأم هي اللي وكأنه بتحط هاي الفكرة عند الولد وهي اللي ما بتحطها عند الولد؟ يعني بيطلع جاهز زي ما حكيت من بيت أهله، ولا هاي أشياء اللي مع الوقت بتصير؟
2: من بيت الأهل. صدقني من بيت الأهل. يعني أنت اليوم بقعد يقول لك أمي فوق كل شيء. طيب أنت بدك تتعب أمك، بدك تريح عنها. يعني إذا صار وساعدتها فكيت شبابيك، إذا كان ناس عادي خص شيء منك. ليش سؤال؟ ليش يعني اللي بروح بيشتغل بمطاعم بيجلس حوني؟ يعني يعني هذا الشغل بس للنسوان؟
0: وفي كمان عمال تنظيف اللي بيشتغلوا
2: في عمال تنظيف. بالضبط. ليش يعني؟
0: وفي كمان تعرف يعني شغلي اللي بيشتغلوا كمان بالفنادق اللي يعني اللي بيهيئوا الغرف، مليان رجال طبعا، وبيغسلوا. هذا السؤال. هذا
2: الحلال.
0: ادم انت يعني بتشارك زوجتك بالاعمال المنزليه؟
2: طبعا.
0: وفي رجل بتقول عن جد بيعرفش، ولا في رجل بدوش يعرف؟
2: لا كله بيعرف،
0: كله بيعرف. بس
2: يعني يعني سؤال، شو بدأ يعني اذا مسكت صحن حطيت ليفه عليه وحطيته المي، يعني شو بدأ؟
0: في عندك حد بتقول انه لحد هون انا بقدر اعمل وفي اشياء؟
2: لا.
0: اللي فيش عندك حد؟ والله احترامي وتحياتي يا آدم، سعد لي هالمسا الحلو. شكرا. هلا يا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. من آدم لمين معي؟ مران. حنان، مرحبا حنان.
3: ألو مرحبا.
0: ميت مرحبا.
3: الله يسعدك. بالنسبة للسؤال أنا بدي أجاوب.
0: تفضل.
3: فيش حدا بيعرفش، كله بيعرف. بس اللي بيعرفش هاي ممكن يكون قلة مروة من الزلمة. أنا بعرف الحياة الزوجية حياة مشتركة بكل إشي. دائما المرأة بتشتغل وبتتعب، ما من الزلمة من حقه انه يساعد المرأة.
0: يعني انت بتقولي فيش زلمة بيعرفش، في زلمة بدوش يعرف.
3: بالضبط.
0: زي ما سمعتي من شوي، انا سألت المستمع قال لي انا بعرفش، قلت له جربت قال لي لا. طب كيف عرفت انك تعرفش؟
3: فيش حدا بيعرفش.
0: فانت بتقولي انه مفروض يكون في للرجل كمان جزء من المسؤوليات.
3: من المفروض
0: هاي.
3: انا مثلا كوني كامرأة حلو انه الجوز يوقف جنب مرته، كمان انا مثلا بالنسبه لي كمرة في حدود. فانا بقبلش انه جوز يمسك قومي ممكن فيه ومسح.
0: ليه لا؟
3: لانه خلص في اشياء لها حد للزلمه، مش انه عيب. بس خلص في اشياء انه انا يعني يخلف عليه انه هو واقف معي بزاويه معينه.
0: هاتي اسالك سؤال حنان. اليوم تعالوا انتوا عندكم ساحه هيك

0: باب البيت مساحة كبيرة.
1: شو المشكلة انه زوجك يمسك نربيج المي؟ فيش مشكلة
2: بساحة نربيج مي ورد شجر هيك انا
1: لا يشطف الساحة شو المشكلة
2: ومش غلط ولا ايش بيعمل الزلمة مع مرته بكون غلط بالعكس
1: بالضبط يعني بنفع انت كمان عم يعني انت ماسك النربيج هو ماسك ال ال ال
2: القومي انا بالنسبة لي الزلمة اللي له شوارب مش بقوله انه الزلمة اللي له شوارب ما يمسك هاي الاشياء انا مثلا بالنسبة للزلمة اللي له شوارب بوقف جنب مرته بساعدها بكل اشي بالكبير
1: الزلمة اللي له شوارب هو اللي بيحترم زوجته وامه واخته نقطة اول السطر سعدي مساكي يا حنان
2: الله يسعدك زي ما النسوان بتوقف جنب جزانها وبتطلع بتشتغل 10 ساعات برا كمان الزلمة من المفروض يوقف جنب مرته
1: يعني عليكي شكرا حنان
2: يا هلا
1: باي باي.

عم تحكوا لي على او طبعا بدي احيي كل المستمعين اللي تواصلوا معنا، كل المستمعين اللي اتفق معهم واللي اختلف معهم بطبيعه الحال. شوفوا يا جماعه، اصابعنا بايدنا ولا مره زي بعض، وهذا يعني اليوم احنا موجودين بعالم اللي فيه افكار وانماط وكانه رؤى مختلفه، وهذا امر طبيعي وشرعي، ودائما هناك مكان للنقاش ومجال للنقاش بكل الافكار. في أفكار نتفق معها، في أفكار نختلف معها، هذا موضوع آخر. بس اللي حكوا على قضية الرجولة أو اللي بفكروا بفكرة إنه وكأنه إذا الرجل بده يجلي صحن بده ينتقص من رجولته، أو إذا الرجل بده ينشر غسيل أو يشطف الساحة أو بصرف النظر شو الإشي بده ينتقص من رجولته، أنا بفكر إنه إذا إذا بدنا نقيس الرجولة بهاي الأشياء على الدنيا السلام، إذا ما بدنا نقيس الرجولة بقضية احترامك واحتوائك وتعاملك ومسؤوليتك وحنيتك وتماهيك مع زوجتك، مع والدتك، مع أختك، بكل شيء بالحياة يشمل الأعمال المنزلية، هون تقاس الرجولة. هون أنت بتبين إذا أنت عن جد رجل ولا أنت مجرد ذكر. الرجولة لا هي بالشوارب، ولا هي بالجيم والعضلات، ولا هي بالصوت العالي، ولا هي بفرض الرأي، لا لا لا لا، هي كلياتها مفاهيم بعيدة عن الرجولة، تعال نسميها هيك متعلقة أو لها علاقة بالذكور. الرجولة ما بتمس فيها فكرة إنك تعمل أو تشتغل أو تساعد زوجتك بالأعمال المنزلية. لما أنت بتحترم زوجتك بصرف النظر كيف وبأي طريقة وبأي أسلوب، بتحترم الأنثى اللي موجودة بحياتك، هون أنت ساعتها بيكون اسمك رجل يا عزيزي الرجل. بس صراحة كان كتير حلو اليوم التفاعل بالأخص من يعني الرجال والشباب اللي حكوا إنه لا، إحنا جزء لا يتجزأ من الأعمال المنزلية، وإحنا بدنا نساعد زوجاتنا، وإحنا موجودين عشان نساعد، وإحنا منعرف، وفيش رجل بيعرفش، في رجل بدوش يعرف، وعلى الغالب الرجل اللي بحكي لك أنا بعرفش هو ما جربش، هو ما حاول، هو بس لمجرد بحكي لك بعرفش. وزي لما سألت المستمع الكريم بيش بحكي لك عن أكل معينة، هي الأكل مش طيبة، بتسأله طب جربتها، بحكي لك لا ما جربتهاش بس مش طيبة. فجرب عشان تقرر إذا بتعرف ولا بتعرفش، إذا بتقدر ولا بتقدرش، وبعدها نتناقش بهذا الموضوع. يلا فاصل ونعود.

0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني. التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 0499

0: 88888.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
6: الزواد عليكم والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
3: ديكولاين كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.

0: حركة سير مع فادي زغير. أحوال الطرق برعاية
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: وعدنا مباشرة إلى مركز متابعة حركة السير وإلى طريق رقم 65 مزدحم من عيرون وحتى مفترق معامي، وأيضا مزدحم من مفترق تعنخيم وحتى مفترق مجدو، طريق رقم 70 مزدحم من صومخ وحتى مفترق عبلين، ومن جديد المكر حتى مفترق كفر يسيف، وأخيرا طريق 444 مزدحم من مدخل إلعاد وحتى مدخل نحشونيم، وطريق السلامة لكم جميعا. هيك منكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم، مشوار حركة سير بداية الأسبوع. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام، شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، الياس مرجي، جواد العمري وعري النصر. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء. أنا أعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم.

0: الله يحملك اياهن، كبروا بسرعه.
1: خلي لك اولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي احكي لك، ما بهدوا ولا دقيقه.
0: فيش احلى منا تشوفوا اولادكم عم بكبروا وبتراقدوا حواليكم.
1: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
2: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب13.90 شيكل فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب12.90 شيكل فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
7: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: الكبار حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. استمرار الاعتداءات التي تطاول سائقي الحافلات، آخرها اعتداء على سائق مقدسي في بيت شمش. نتنياهو يحاول لملمة أوراق اليمين قبل تسليم القوائم ويواجه صعوبات في إقناع قادة الأحزاب. ارتفاع ملحوظ في أسعار البنزين ابتداء من الثلاثاء القريب. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد، العدد الأول من برنامج استوديو المساء، يأتيكم عبر أثير راديو الناس. فيه الكثير من الملفات التي تخص الأوضاع المحلية السياسية وما يعيشه المواطنون في هذه الأيام، لكن قبل ذلك سنتحول إلى أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية هذا الصباح. سامي أبو شحاد رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن احتمالات تعرض الأحزاب العربية لمحاولات الشطب قبل الانتخابات.
1: الهجمة ستكون شرسة علينا في هذه الانتخابات للأسف من الائتلاف الحكومي اليميني الفاشل وحتى أيضا من المعارضة. هم لا يريدون أن يكون لنا وزن سياسي، لا يريدون أن تكون لنا قوة تحمينا، ونحن نعمل كل ما نستطيع من أجل أن تشكل القائمة المشتركة شبكة أمان لمجتمع. نحن كنا نتوقع أن يكون هناك محاولات شطب، وتوقعنا أن يزيد التحريض، توقعنا أن تزداد كل الهجمات على الأحزاب العربية وعلى القيادات العربية، ونحن الآن أمام محاسبة. يعني في 7 و8 من سبتمبر سيتم تقديم القوائم بشكل رسمي.
0: جعفر فرح المرشح الرابع في القائمة المشتركة عن الجبهة قال إن حزبه أجرى فحصا بشأن الشبهات بالتحرش وخلص إلى عدم وجود أدلة أو تفاصيل عن الحالات، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز في المرحلة الانتخابية.
2: الجبهة عملت لجنة بأربع أشخاص وفحصت الادعاءات اللي نشرت على الشبكات الاجتماعية. كان هناك اقتراح أني أستقيل، إمكانية تانية أني أشرح موقفي، وهذا ما أقوم فيه برأيي أنه ما عندي إشي أخبيه، ومهم أنه الجمهور يعرف ويكون على دراية فإنه الجبهة إذا وصلها أي ادعاء فحصته، وهي تقوم بفحص هذا الموضوع بشكل متواصل، وأنا على استعداد الجلوس وفحص أي ادعاء بحقي.

0: باعتقادي انه ما فيش ولا اي شكوى في الشرطه ولا في اي شكوى في اي هيئه قضائيه من 2019 لحديت اليوم. ما بتقدر الجبهه تتحول لجسم اللي يحقق في قضايا، محلها هي هيئات تحقيق مستقله او الشرطه او المحاكم. فبناء عليه الجبهه حاولت وعملت كل جهودها تفحص التوجهات لها. المرحله الجايه انه نحن نفكر هذا الموضوع من ورانا، في هنا انسان اللي كان مستعد يجلس يشارك في كل اللقاءات، يضع المعطيات اللي موجوده عنده، لانه انا بدي اكد يعني انه قسم كبير من الاشياء اللي نشرت هي نشرت بدون ما اعرف ايش هي التفاصيل.
1: عبد العظيم وادي رئيس بلدية قصر عن الأوضاع في البلدة، خاصة الأسر المحاصرة من جانب الجيش والمستوطنين.
2: الحياة كلها مليئة بالخوف والرعب والترقب والانتظار، ماذا سيحصل مع عائلاتنا الثلاث اللي موجودة محاصرة اليوم 22 على حصار ثلاث عائلات فيها الطفلة حور والطفلة كندا على جبل راس العين في بلدة قصرة. بالأمس أيضا كان هجوم لمجموعات من المستوطنين على أحد المنازل أيضا الموجودة في محيط جبل راس العين، وللأسف أنه الجيش الإسرائيلي بعلن هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، ولكن للأسف مغلقة على مين؟ فقط على المواطنين وليس على المستوطنين اللي هم موجودين بمجموعات لتنفيذ اعتداءات على السكان اللي داخل منازلهم في مناطق للأسف هي مصنفة منطقة باء حسب اتفاقية أوسلو. احنا كنا في مناطق جيم.
1: سليم صليبي رئيس مجلس مجد الكروم المحلي عن الاعتداء عليه من جانب أفراد الشرطة خلال محاولاته منع اعتقال أحد الشبان.
3: هل في حاجة لكل هاي سمان هاي القوة عشان اعتقال أو مخالفة سير؟ هل هو معتقل إنه ما ردش علي أو ما بيش اعتياوية؟ قلت له حتى لو معتقل فيش حاجة بأسلوب فيه هو محطر معه. وأنا كان همي أنه وش الشاب أحميه، ونفس الوقت كنت خايف من اعتكاك. أنا في اليوم الشرطة وتعامل الشرطة الفظمة الوسط العربي والتحدي ضد المجتمع العربي، فأنا كمان طلعت من الشباب ببعده. قلت له أول شيء إيه ملازكين منه، أنا بوصله فيش حاجة للاعتداء وفيش حاجة إنه نعمل احتكاك. لما نزلت القوة حوالي سنتين هاي، ولا هو نط على الشباب اللي بيصوروا بياخذ الكاميرات، قلت له تمشي شيء مش قانوني حق نصوره. هم هجم علي وبلش يتفش، قلت له انا انت تعديت الخطوط الحمراء، هلا انا جاي اعمل قانون، انت اللي انت جاي تعمل قانون، جاي تتحدى بلد ب 20,000 لانه هيك تربيت وهيك تربيت. تقدم استطيع محامي المجلس لمعهاش، راح يكون كمان جلسه ويطلع بيان. احنا متابعين القضيه، قلت له احنا متابعين القضيه لاخر لحظه مش رايحين فلتها.
1: دكتور فيصل زيدان مدير المركز الطبي مأحيدة في كفر، من دعا عن الإصابات الناجمة عن الحريق الذي اندلع أمس في البلدة؟
4: كان فينا تقريبا 7 أو 8 إصابات، كلها إصابات طفيفة ولله الحمد، تمت معالجتها في المكان بفضل الله. يعني كيف حكيت، إحنا بالأمس كان ممكن تقع كارثة لا قدر الله. إحنا بنحكي على بيت المكون من 4 أو 5 طبقات، كانوا أفراد المنازل كلها بقلب المنازل جوا. التدخل السريع والبطولي والجريء من شباب ورجال قرية كفرمندا منع وقوع كارثة حقيقية. طلعنا تقريبا الغالبية العظمى من سكان المنازل طلعناهن في الوقت. سيارات الإطفاء تقريبا بين 25 إلى 30 دقيقة لحد ما وصلت عنا على البلد. يعني هاي المرة ربنا ستر، والمرة اللي قبلها قبل كم شهر كمان ربنا ستر، وأطلعنا أطفال باللحظات الأخيرة، وقبلها كمان قبل كم شهر يعني المنزل كامل ألتهم. يعني إلى متى إلى متى بدنا نستنى لحد ما تصير في كارثة لا قدر الله ولا سمح الله؟ أنا عندي معلومات شبه رسمية إنه الأمور تتجه في الطريق الصح لإنشاء محطة إطفاء في قرية كفرمندا.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: يخضع سائق الحافلة المقدسي خالد رزق عويسات للعلاج بعد ساعات من إصابته بجروح جراء اعتداء مواطن يهودي عليه أثناء عمله في منطقة بيت شمش. ذكرت أسرة عويسات أن حالته في المستشفى سيئة، يعني يخضع للعلاج هناك ولم يستيقظ بعد على ما يبدو. نحاول أن نفهم ما الذي جرى معه، وعن أيضا طبيعة هذه الاعتداءات المتكررة في القدس تحديدا، واعتداءات طبعا على سائقي الحافلات العرب. السيد محمد مريدي سائق حافلة وزميل المعتدى عليها السيد خالد، أهلا بك أستاذ محمد.
6: أهلا تتشارك اللي سعد مساءك ومساء المستمعين.
1: مساء الخير. أول شيء وصلك أخبار عن وضع زميلك، عن وضع الأستاذ خالد؟
6: أول شيء سعد مساءكم من قناة الناس، شكرا على هاي الاستضافة الحلوة. كان بودي الصراحة أن يكون لقاءنا عن موضوع إيجابي، بس للأسف في الأخبار السلبية تيجي دائما قبل الإيجابية. بصراحة بالنسبة لزميلنا خالد عوسات، أنا بس حابب أذكر أنه شاب محترم و

0: قلم ذو أخلاق، هو قبل فترة الصراحة كان موجود بالشغل قبل فترة من الزمن، صار له وعكة صحية وتحمل على أثر على المستشفى. الزلمة يعني بيعاني من مشاكل نوعا ما صحية. الزلمة زي ما تحكي إنه هو بحاله والكل بحبه هون بالشغل، الزلمة محترم ومش من عادته، أنا مش بحكي هاي التفاصيل، إنه مش من عادته إنه يتبكح مع الركاب أو يسوي مشاكل مع الناس أو يحكي مع حدا بطريقة يعني مش حلوة. ففاجأنا اليوم سمعنا إنه في صار حادث، أنا كنت طبعا وراه تقريبا بخمس باصات وكان الشارع مأزق
1: في بيت شامش، في بيت شامش
0: تحديدا في نار ياردين نار الأردن بحكوا له، والشارع معروف عنه انه بيشتغلوا فيه لمده 3 سنين اعمال على الطرق، يعني الشارع دائما مأذن. حسب التفاصيل اللي سمعناها انه الزلمه الشوفير خالد او اساس كان السوق الحافله ومعه ركاب، ومن بيناتهم هذا الشاب اليهودي اللي طلب منه انه ينزل في مكان غير المحطه، مش في المحطه يعني
1: كان قبل المحطه
0: صحيح على دوار طلب انه ينزل. طبعا حسب القانون الشركه ووزاره المواصلات دائما ببعثوا لنا رسائل انه وبيأكدوا علينا ممنوع تنزل او تطلع الراكب الا في المحطه طبعا لسلامه الركاب اولا. الراكب طلب من الشوفير انه ينزله والشوفير طبعا رفض، حكى له هذا محل خطر، صار هيك بيروح بيناتهم انه نزلني وبدي انزل، وقال له الشيء مش خطر على حياته. ففاجأنا انه الصراحه الخطر على حياه الشوفير كان مش على حياه الراكب، لانه
1: مجرد انه حكى له هيك بلش في ضرب،
0: يعني الشيء يعني لا يوصف صراحه. احنا يعني باخر فتره بنتعامل مع حالات او بنسمع حالات يعني تقريبا ما بنصدقهاش، يعني الناس بتسمع بالاخبار ممكن هلا انتوا حكيتولي هلا بتريح يطلع محمد ببالغ، انا فعليا ما ببالغ،
1: لا واضح انه بتبالغش لانه احنا شفنا كمان يعني الفيديو كثير صعب بالصوت اللي كان فيه
0: بالضبط الزلمة يعني موجوع. احنا الصراحة فيش عليك الطب، سمعنا انه صار في حادث ومتعودين الصراحة على هاي الاخبار، يعني شوفير اكل اكلة منكمل يعني خلاص متعودين للأسف، يعني انه احنا متعودين ناكل اكلة ونكمل الشغل، بس لما شفنا الفيديو صراحة يعني انهزت مشاعرنا كلياتنا هيك بشكل لا ارادي، كلياتنا بلشنا حملنا حالنا وطلعنا على منطقة اللي هي محل نقطة التقاء البساط محل الحنيون للبساط، كلياتنا لقينا نتفاجأ ببعض، يعني احنا قاعدين من دافع اخلاقي نلتقي في نفس المنطقة ورفضنا انه نكمل الشغل هذا اليوم، صار اضراب لمدة ساعتين ورجعنا بعديها كملنا شغلنا. بس احنا يعني
1: هذا الحكي صار الصبح اللي عمليا
0: تقريبا الساعة 10 10 ونص، رجعنا على الشغل لما تأكدنا انه حالة زميلنا الحمد لله انها يعني نوعا ما في تحسن، وانه الخطر الحقيقي اللي كان احنا كنا خايفين منه انه هو معه امراض سابقة انه الحمد لله ما اثر الاشي بشكل سيء جدا، بس هو وضعه حاليا يعني مش ما بيصر البال يعني
1: لسه احنا حاولنا نتواصل كمان مع العائلة ووضعه لسه هو ما مش صاحي يعني، والعائلة مش بالضبط فاهمين. انتوا كسائقين انت بتحكي لي كنت ورا بكم من باص، قدرت تفهم يعني عمليا الشاب اليهودي كان معاه اشي بايش ضربه، شو التفاصيل اكثر وصلكم؟
0: الصراحه انا ما كنت
1: باي مرحله اجت الاسعاف كيف عرفتوا؟
0: انا كنت وراه تقريبا بخمس باصات او يعني ما كنت شايفه بالضبط كيف، بس من اثار الضرب على وجهه مبين الزلمه انه مأذي باداء حاده ممكن، او يعني في جروح وكدمات، والزلمه مش صاحي يعني لما حملوه بالاسعاف اجت الاسعاف تقريبا بعد ثلث ساعه ربع ساعه ثلث ساعه، لما اجوا حملوه مش قادر يمشي الزلمه كان شبه مغمى عليه لما حملوه بالاسعاف، يعني انا مش فاهم هذا الحقد والغل كلياته ليش يعني. انا بس حابب هيك اوصل رساله، شكرا لكم استضفتوني على البرنامج باسمي وباسم السائقين بشكل عام، احنا يعني مش فضائيين، احنا يعني بني ادمين زينا زي الجميع، ويعني في عندنا مشاعر وبنحس اذا بنضرب يعني، فرجاء انه توقفوا العنف ضد السائقين وتحسوا فينا زي ما احنا بنحس بالركاب وبنطلع الصبح على اشغالنا وبنحاول قديش بنقدر انه ما ناخر كل واحد على
1: اخي محمد قديش حاسس انه يعني احنا طول الوقت بنحكي معكم، اذا مش معك مع سائقين اخرين للاسف مع السائقين نفسهم اللي بتعرضوا للاعتداءات، سواء انه بعد الاعتداء او يعني لما بيكونوا بيقدروا يحكوا، قديش بتحسوا انه زادت هاي الاحداث بالسنه الاخيره وكلها عنصريه عمليا على اساس عنصري لانه انت سائق عربي؟
0: هو شوفي هو الأحداث من قبل موجودة، إحنا بدناش نقعد نحكي تواريخ معينة طبعاً. كل تاريخ بيعرفه الواحد بعد تاريخ معين زاد الإشي، بس الحالة هذه موجودة من قبل. وأنا شخصياً قبل ما أكون سابق حاجة

0: كنت أبدايق من شفير الباص نفسه، من ليش تأخر علي يا زلمة، أنا وقت المحطة. فعلا لما صرت سائق حافلة وشفت الوضع اللي بمر فيه الشفير، ممكن أزمة بالشارع، ممكن خرب معه باب، ممكن مش عارف أي إشي ممكن يصير معه، يعني النوم دايما تيجي أو صح. الوجه دايما بيكون السائق، وجه الجمهور أو وجه الشركة أو وجه الشرطة أو وجه أي حدا، يعني أي حدا مثلا معصب من أي إشي، فهو أقرب خيار له بيكون الشفير، فبروح له متناوله للأسف يعني.
1: طيب الشركة سواء عندكم أو شركات أخرى، بما أنه في عنا كثير سائقين عرب وتتكرر هذه الأحداث، في إيش ينعمل؟ عملت خطوات إجراءات لوقف هاي الاعتداءات؟ في طرق أصلا لوقفها أو لحماية السائقين؟
0: على شوفي أختي ريم، هي الشركات بشكل عام بتحاول تحافظ على السائقين بأكبر يعني عدد ممكن، لأنه شغلة إنه الواحد يكون سائق الأيام هاي شغلة صعبة، وصعب ممكن إنك تلاقي سائق حافلة يقبل إنه يشتغل بالظروف الموجودة في الشارع. فالشركة بشكل عام بتحاول توقف مع السائق قديش تقدر، بس خلينا نسأل بعض، قديش في مجال الشركة تقدر تساعد الموظف اللي عندها؟ يعني لما يصير الإروع أو يصير الحدث بخلال ثواني مثلا، إيش الشركة تقدر تسوي للسائق؟
1: يعني الحافلة نفسها تكون مزودة إنه مغلقة، نعرف وين الشوفير السائق.
0: في حل إحنا منطالب فيه جميعا، كنا قبل فترة، بس معرفش إذا هو حل سحري ممكن إنه ينقذ السائق من الاعتداء، إنه تكون له كابينة لحاله زي القطار مثلا، ممكن إنه يكون قاعد بكابينة لحاله قدامه زي القطار وما يكون في جنبه باب، ممكن يعني بعرفش، بس هل هذا الحل راح يكون عملي إذا اتطبق على أرض الواقع أو لا؟ هذا السؤال اللي إحنا لسه مش عارفينه، بس إحنا خلينا نطلع على القطار مثلا أو سائق القطار، إنه الحمد لله ما سمعناش إنه لحد الآن سائق قطار
1: هاي ممكن تكون حل،
0: ممكن ممكن إنه يعني نحاول على الأقل هو سائق القطار زي كأنه سائق باص يعني، وأنا بشغلي ممكن إنه يكون أصعب من سائق القطار، فيعني ممكن إنه الحل اللي نجح نوعا ما سائق القطار يتطبق عمليا على البطار.
1: بسبب هاي الاعتداءات أنت أو زملاء سائقين آخرين فكرت مرة تغير شغلك، تترك هذا المجال الصعب؟
0: الصراحة يعني بديش الشركة تسمعني يروح يبطلوني، أنا كل يوم بفكر إني أنا أبطل، وحاليا اليوم برضو فكرت إني أبطل، وقبل شوي فكرت وبفكر وبكرة راح أفكر نفس الإشي. الشغلة صعبة الصراحة، الشغلة فيها ضغط وفيها مسؤولية، والشغلة فيها قوم الصبح بدري وترويحها متأخر، وأنا إذا ما كنت على الوقت بموجود، مش بس أنا راح أتأخر، راح يتأخروا كتير ناس. فأنا بطلب عن جد من الناس إنها تتفهم ظروف السائق، سواء سائق باص أو تاكسي أو سائق قطار أو سائق طيارة، يعني أنت لما يتأخر عليك شفير الطيارة ممكن تتعصب منه، بس الحمد لله هو محمي الكابينة، فإحنا نطالب بالكابينة هذه
1: بالضبط. يعني ممكن تكون شكل من أشكال الحماية توفر. الحمد لله على سلامة زميلكم خالد عويسات، وإن شاء الله ما تشوفوا شر. بدي أشكرك، شكرا جزيلا محمد مريدي، سائق حافلة طبعا في القدس، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: العفو العفو. شكرا.
1: للأسف هذا ما يعني يمكننا أن نقوم به، على الأقل نسلط الضوء على هذه الاعتداءات، نحذر أنه نسمع صوت السائقين والمخاوف التي يعبرون عنها، وهذا أضعف الإيمان. سنخرج الآن إلى فاصل، بعده نعود، ابقوا معنا من فضلكم.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون، كورن فليكس مع عسل تلمة 448 جرام 1 ب 12 شيكل و90، نوتيلا للتدهين 900 جرام 1 ب 24 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، لبن بيريوس 750 جرام 1 ب 14 شيكل و90، مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل، الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعات المشهداوي.
4: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص الباقي.

0: روت والمنح المميزة، وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: اضحك واربح،
4: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
5: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
6: أحذية زاهي صليبة،
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل. نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
8: نظارتك أوبتينايز.
7: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
9: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9. خاضع لشروط الحملة.
10: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
11: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
12: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
13: سكن خامه،
12: كنت بحالة ضياع،
14: كنت متخربط بالبلاد برا.
12: شفت طلاب وسالت ناس،
15: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
16: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
14: نظم
16: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
17: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-56-89-122.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراء. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى آخر التطورات فيما يخص الانتخابات. قبل أسبوع من تقديم القوائم الانتخابية وكل اللقاءات والاتصالات لإنقاذ معسكر اليمين من التفكك، هذه الاتصالات التي يجريها بنيامين نتنياهو إلى جانب ربما بعض التحديثات التي تخص الأحزاب العربية خاصة القائمة المشتركة الثلاثية. مساء الخير للزميل وديع عوودي.
5: يعطيك العافية شيرين،
4: شو أخبارك؟
5: الله يعطيك 2500 عافية.
4: تسلم. نبدأ بالأحزاب الإسرائيلية، الأحزاب الصهيونية وتحديدا وضع

0: نحن كنا نتحدث عن معسكرين، الآن داخل المعسكر الواحد هناك على ما يبدو أكثر من معسكر، ونتحدث عن معسكر اليمين.
1: نعم تماما، مشكلة اليمين تتمثل وتتجسد في كثرة الأحزاب والأحزاب الصغيرة، ولذلك نتنياهو كان قد صدر له بالصوت وصورة فيديو يناشد الأحزاب بالتوحد، وكان قد دعا بنغفير وسموتريتش على وجه الخصوص للوحدة، وكان بنغفير قد صار على الرد وقال لن أجتمع وحتى استخف بمجرد فكرة اللقاء مع نتنياهو، وهذا يدلل على أطماع بنغفير للمستقبل. هناك من يقول أنه يخطط لوراثة الليكود، يرى بنفسه الآن بقوة 50% من حزب الليكود، 10 مقابل 20 حسب كثير من الاستطلاعات، وبالتالي هو لا يريد لسموتريتش أن يكون في الساحة كمنافس، خاصة وأنهما يتنافسان على ذات جمهور الهدف. ولكن مشكلة نتنياهو شيرين أكبر من ذلك بكثير، هناك عدد كبير من الكسور في الجانب اليميني للخريطة الحزبية الإسرائيلية، بالإضافة طبعا إلى بعض خريجي الليكود الذين خرجوا في محاولة لبناء أحزاب جديدة قيل عنها ربما تكون في نهاية المطاف حصان طروادة وتعود لدعم نتنياهو، هي الأخرى لا تعبر نسبة الحسم. في المقابل هناك من يقول أن نتنياهو ربما يستثمر كل هذا الخطاب حول وجود كسور حزبية واحتمالات السقوط، كما سبق وحذر من تكرار سيناريو عام 92 حينما تفوق رابين على شامير نتيجة عدة أسباب منها كثرة أحزاب اليمين الصغيرة، ربما يستغل نتنياهو ذلك في محاولة لاستدرار العطش من خلال كامبين الحكونا أنقذونا فيما يعني يقال من تحليلات، ولكن واضح في نظرة ثاقبة بشيرين أن هناك مأزق لنتنياهو. الاستطلاعات الرأي عبوسة حتى الآن لا تبتسم كما يكفي رغم وجود الكثير من محاولات نتنياهو لتحسين الحالة، ولكن الحرب تثقل عليه، الجبهات المفتوحة، حالة الفساد، الانقلاب على النظام القضائي، وجود عدد كبير من الوجوه غير المناسبة لجمهور الليكود الذي يرى أن حزب الليكود تغير في حمضه النووي السياسي أكثر شعبوية وأكثر تطرفا وأكثر كهنية وما إلى ذلك. ولكن نتنياهو لا يملك الكثير من الوقت، بتنا على مسافة تقريبا 10 أيام، أقل أسبوع
0: صحيح،
1: من تقديم الموعد القوام في 7 و8 من أيلول القادم، وهذا تحدي كبير لنتنياهو. هناك كثير من اللغط حول الموضوع، من سينضم لمن، الاتصالات جارية على قدم وساق في محاولة لكل حزب من جهته لملمة أوراقه والفوز بفرصة لأن يعبر نسبة الحسم في ظل حالة زحمة كبيرة جدا في الجانب اليميني من الخريطة الحزبية السياسية.
0: صحيح، في الجانب الآخر وكذلك الأحزاب أو عند القائمتين العربيتين ما الذي يجري؟
1: نبدأ بالمشترك، اجتماع قبل قليل للمشترك انتهى في حيفا في مقر التجمع الوطني الديمقراطي بمشاركة عدد من قادة هذه الأحزاب، أمجد شبيطة، يوسف تطور، وأحمد دراوشي، وطواقم كثيرة من قادة الأحزاب الثلاثة. تم الاتفاق قبل قليل على تشكيل 8 طواقم، الطاقم الإعلامي، الطاقم العام، الطاقم الإعلامي، الطاقم التنظيمي، النساء، الطلاب، الشباب، مجال المعلومات، الطاقم العبري، 8 طواقم، حساب لكل حزب. هكذا أيضا تم التفاهم على خلفية تقرير أخير لمراقب الدولة حول منع ازدواجية إدارة الحسابات، أن يكون لكل حزب حساب مصرفي مقابل حزب مصرفي للمشتركي، هذا انتهى، لذلك تم الاتفاق على اختيار هذا أو ذاك. تم بنهاية المطاف الاتفاق على أن يكون الحساب حزبي وعلى أن تكون هناك اتفاقية،
0: كل حزب بيدير موازنته يعني بمعزل عن الحزب الآخر ولا
1: طبعا ضمن رؤية وحملة منسقة ماليا، أيضا التعاقد مع مزودي الخدمات تكون كل حسب حصته، والاحتساب النهائي بعد الانتخابات في جرد حساب لكل النفقات. وهناك طبعا يؤخذ في الحسبان أن التجمع الوطني الديمقراطي غير ممثل بالكنيسة ولا يحظى بميزانية من الكنيسة، على ذلك قيل أنه سيتم إرجاء أيضا عملية الاحتساب الأخيرة. تم الاتفاق أيضا على أهمية تشكيل طاقم استراتيجي إعلامي مكون من خبراء شيرين بدلا من تقاسم الغنائم، لأنه هذا أمر خطير.
0: مين راح يدير الحملة؟ من
1: تم الاتفاق على طرح الفرصة لاستدراج عروض ومقترحات، لم يتم حتى الآن تحديد الأسماء، سيتم اختيار عدد من الخبراء في مجال العضوية في الطاقم الاستراتيجي الإعلامي السياسي، وهؤلاء سيمتلكون، من المفترض أن يمتلكون الخبرات الاستراتيجية، الرؤية السياسية الإعلامية الدعائية إلى آخره، الرؤية الشاملة. حتى الآن كما فهمت

0: انطلقت المساعي من أجل البحث عن مثل هذا الطاقم. تم التوافق أيضا على تنظيم مهرجان انتخابي مركزي لم يقرر حتى الآن بعد أو قبل تقديم القوائم في السابع.
1: تنازلوا وديعا فكرة المؤتمر الصحفي للإعلان وللصورة الثلاثية من كلامك؟
0: على ما يبدو سيكون ذلك ضمن المهرجان عشية المهرجان الانتخابي خلال أيام، لكن واضح أن الأحزاب الثلاثة المكونة للمشترك قد تجاوزت الخلافات التي كانت عالقة وتتجه للانطلاق والعمل، هكذا على الأقل أكد عدد من قادة هذا الاجتماع في حيفا اليوم. وبما يتعلق بالموحد شيرين، هناك أيضا حالة ترقب، على ما يبدو سيكون الإعلان الرسمي للموحدة مع سجلوفيتش قبل يوم الخميس خلال بحر هذا الأسبوع، والتحالف سيكون تقني. سيستقيل سجلوفيتش شيرين، انتبهي، بحال تشكلت حكومة بديلة وانتخب فيها وزيرا على الطريقة النرويجية، والهدف المعلن طبعا للموحدة
1: دخول المرشح اللي مش عارف شو راح يكون رقمه حسب
0: أن تكسب الموحدة مقعدا، ولكن صحيح. هناك هدف إضافي غير معلن هو تخفيف وطأة الحساسية. هذه التوليفة في نهاية المطاف شيرين ليست سهلة، الحديث يدور عن جنرال في الشرطة مع إمام مسجد مع شيخ، وهذه توليفة غير مسبوقة في تاريخ السياسة الإسرائيلية، خاصة الصراع الكبير الكونفليكت لا يزال مفتوح، من الممكن أن يؤدي لصدمات وتصادمات بين الوطن بين المواطنة يربك أي
1: شرط. يستقيل ولكن يلتزم بالخط الأساسي، يعني هو وزير باسم الموحدة أو باسم هذا التحالف.
0: يعني هذا تحدي كبير. منصور عباس رئيس الكامل العربي الواحد يتعرض الآن لحبل التهويش في الإعلام العبري والسوشيال ميديا كما تلاحظين، يتهم أنه يتحدث بصوتين، ولذلك كما فهمت سيخفف من إطلالاته التلفزيونية في الإعلام العبري. وبسيرة الإعلام قريبا سينشر هناك تقرير أو تحقيق كبير عدد من صحيفة نيويورك تايمز سيكرس لمنصور عباس ولهذه التجربة. بما يتعلق بموضوع بقية المرشحين شيرين، نحن كنا في طيبي بالمؤتمر العام 28 للموحدة وتم انتخاب الخماسية الأولى، الآن سيبدأ تعيين الخماسية أو بقية المرشحين بدءا من السادس من خلال اللجنة التنفيذية، وهذا ما فوضته المؤتمر أو ما فوضه المؤتمر للجنة التنفيذية للموحدة. وسيكون هناك بالإضافة إلى وليد الهواشي، أنا أطرح لك الآن الأسماء
1: من
0: المرشحة لأن تكون بقية مرشحي الموحدة. عن النقاب بالإضافة إلى وليد هواشلي، الأسماء المطروحة عطن دغيم، موسى العبرة، يوسف أبو جعفر، وإبراهيم دراوشي. منطقة الناصري الأستاذ عبد الكريم عزام، عن منطقة البطوف الأستاذ محمد زبيدات، وهذه شخصيات معروفة وفاعلة.
1: عبد الكريم الناصرة ومحمد سخنين، نعم،
0: والبطوف. وهناك حديث أيضا على مرشح من المجتمع العربي البدوي في الجليل بالإضافة إلى ياسر حجرات، والحديث يدور الآن عن محمد الهيب من طوبة. هذا أكثر وأقل ما يدور من جديد في تطورات الموحدة. ربما كلمة أخيرة بما يتعلق بما يدور من نقاشات داخل الجبهة حول موضوع المرشح جعفر فرح، بالاستمرار لحديثك والزميل فراس الخطيب في صباح هذا اليوم، هناك لا يزال النقاش مستمر داخل الحزب والجبهة، القصة على ما يبدو تتفاعل وربما تتفاعل أكثر حتى وإن بدت قد حسمت طبعا، ولكن النقاش مستمر على مبدأ أن جعفر فرح باق في القائمة. لكن كما فهمت أن هناك مكاتبات داخلية، وهناك من يوجه نوع من الانتقادات لجعفر فرح أنه كان قد استغل مركز مساواة من أجل دفع نفسه لواجهة الجبهة وأن يكون مرشحا في مكان متقدم، وطبعا هذا ينبغي التعامل معه بحذر لأننا أمام أيضا منافسات داخلية بين فئات وشخصيات مختلفة. في اجتماع المشترك في حيفا أخيرا، كما فهمت أطلعت الجبهة اليوم شريكيها على ما حدث، وسيصدر الآن في الساعة القريبة توضيحا تفصيليا من الجبهة يرد على كل الاستفسارات المتعلقة بجعفر فرح. إن جمعية نساء ضد العنف أبلغتنا قبل قليل أن هي الأخرى ستصدر بيانا توضح فيه كل ملابسات هذه القصة.
1: طبعا
0: ننتظر ونسمع بالتأكيد. على ما يبدو سترافقنا هذه القصة في الأيام القادمة،
1: طول الانتخابات على ما يبدو. أشكرك جزيل الشكر زميلنا وديع عواودي، يسعد مساك وديع.
0: خير.
1: شكرا. إذن إحاطة شاملة متكاملة بشأن ما يجري في الساحة الحزبية الإسرائيلية وكذلك العربية. الآن إلى ما يجري في الضفة الغربية وتحديدا في قصرى واستمرار الاقتحامات من جانب المستوطنين، الحصار الذي يفرضه الجيش وكل ما جرى أمس في محيط منزل السيد لؤي بيروتي، وهو معنا الآن. مساء الخير سيد لؤي. سيد لؤي لا نسمعك الآن، لو ترتب بالصوت.
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. تحكي لي الآن أولا شو وضعكم؟
2: حاليا الجيش والمستوطنين متواجدين في منطقة المنزل بيتي، المستوطنين بيتجولوا عادي والجيش أيضا موجود، والحال زي باقي الأيام يعني.
1: وأنت بيتك في محيط جبل راس العين كيف فهمت؟ بمنطقة قصرى. أنت وين موجود؟
2: أنا حاليا موجود في بيتي بالبلد يعني، أما قيد الإنشاء بيتي
1: اللي محاط. طب شو اللي يعني الأشياء الأسباب اللي بتفهموها من الجيش؟ مبارح كمان كان التأخر بوصول القوات، وكان في اعتقال لكم وتوقيف وإبعاد، وبينما المستوطنين إنه كانوا في المكان. شو اللي صار؟
2: اللي صار أنا طلعت على منزلي أركب شبابيك وبواب مشان يعني المستوطنين ما يدخلوا أو ما يقعدوا فيه يعني، فبتفاجأ بيجي تراكتورون بنزل وبقعدوا يضربوا حجار علينا. بيتي في منطقة راس العين، منطقة بيه قريب من منازل مسكونة، وفي نفس الوقت قريب من المنازل المحاصرة، ثلاث منازل أبو ريد وحسان. بتعرض للهجوم قبل المستوطنين بحجار 10 دقائق، بيطلعوا بيستنوا دعم، بيجي بيصيروا يعني يكسروا بالزايد، صاروا 30 شخص، 40 شخص، وصلوا 60 شخص تقريبا. صار عدد كبير وصاروا فنوا علينا هجوم مش طبيعي. فأنا في هذا الوقت اتصلت على الشرطة الإسرائيلية، حكيت لهم أنا بتعرض هجوم من المستوطنين ومحاصر من جميع الشكات. فحكوا لي إنهم بالطريق إليك، وتأخروا الجيش توصلوا يعني تقريبا قعدنا 50 دقيقة وإحنا بنوكل ضرب بحجار من قبل المستوطنين من جميع الاتجاهات.
1: محاصر البيت.
2: صحيح، وجميع موثق وكل شيء مصور يعني.
1: ولما وصلوا الجيش
2: بعد 50 دقيقة تقريبا بيجوا تندرين جيش أبيض، مش يعني سيارات عسكرية رسمية، تندرين جيش أبيض تويوتا، بنزلوا استنجدت فيهم أنا من شباك المنزل، حكيت لهم من المستوطنين بضربوا علينا حجار وبدهم يدخلوا لعنا يعني، فحكى لي الجيش بدخل لجوا وما تطلع. الجيش شافهم هم عم يضربوا حجار علينا، ما حكى معهم ولا أي إشي، بالعكس بتفرج عليهم وما عمل أي إشي. استنجدت منه أكثر من مرة يعني، حكيت للجندي ساعدنا على الفاضي. فبهذا الوقت الجيش ضرب علينا غاز جوا المنزل، غاز مسيل للدموع، وأصبح يعني أصبحنا محاصرين شكتين، جيش ومستوطنين للأسف.
1: وكيف انتهى الموضوع؟ لأنه طلعوكم بمرحلة من البيت.
2: صحيح، اجت فرقة جيش ثانية طلعوا عند المستوطنين عادي، والمستوطنين كانوا يضربوا حجارة عادي، طلع عندنا الجيش، كنا جميعنا على السطح وأنا كنت مصوب بإيدي، وفي شباب كانوا مصوبين بالغاز المسيل يعني مش قادرين يتنفسوا. فالجيش اعتقلنا، غمغمنا على عينينا، ربطنا بإيدينا لورا، كلفشنا، اعتقلنا داخل المنزل تقريبا 40 دقيقة، بعدين نقلنا غرفة ثانية، أخذ حجز تلفوناتنا، حكيت لنا صاحب المنزل، حكى لي ولا كلمة، بعدين نزلوني لأسفل المنزل أنا والست أشخاص اللي معي، منهم يعني صنايع والشغيل اللي معي يعني، وحجزونا أسفل المنزل تحت مربطين، ممنوع نحكي مع بعض. الجندي نادى علي حكى لي هذا بيتك، حكيت له حكى لي ممنوع تيجي عليه، المرة الجاية إذا بتوصله يعني بنهدم لك البيت، ما توصل له بالمرة
1: يعني. تهددت بهدم البيت في حال وصلته، وصار انه انت الان موجود في بيتك في البلد مش في بيتك اللي بتعمر فيه. خايف ترجع؟
2: طبعا خايف ارجع يعني، شعور بالقهر والالم انه بتشوف الشيء منطقة عسكرية على اصحاب البيوت واصحاب المنازل ومش منطقة عسكرية. المستوطن اللي بيجي بتجول أمام منزلي وبفوت منزلي وبتجول هناك مش منطقة عسكرية أصبحت. فاعتقلنا الجيش حطنا بالجي أم سي عفوك بعض سبعة كنا مش على كراسي يعني على الأرض، واعتقلنا ورمان على كرية دومة.

0: عن بلدنا يعني 4 كيلو جتنا هناك ومكلفشين ومغمغمين. هذا اللي صار.
1: كيف قدرتوا تخلصوا حالكم وترجعوا على البلد؟
0: سيارات ماركة فكوا شاب من اللي كان معنا وفكينا بعض يعني بس راح الجيش.
1: ساعدتوا بعض ورجعتوا.
0: صحيح.
1: وهذا يعني المشهد يتكرر إذا مش عندك عند غيرك يوميا في قسرة لليوم 22 اللي بفهمه 3 أسابيع بقسرة.
0: صحيح. وهذا الشيء اللي صار معي أنا مش أول مرة يعني أنا في شهر 3 كسروا لي سيارتي وضربوني وضربوا تعاون السلام يعني يمكن الجميع شاف
1: نشطاء
0: نشطاء السلام ضربوهم. أنا مش أول مرة بيعتب علي يعني وجيراني يعني في عندي جار طلعني المنزل يعني صار زي دار طباس يعني طلع من منزله مستوطنين هججوه يعني.
1: في خوف انه المستوطنين يستولوا على البيت بشكل كامل مش بس تصير اقتحامات.
0: صحيح يعني انا في خوف وقلق انه يستولوا على المنزل اللي هناك. هو مش بس منزل قيد الانشاء في عدة منازل يعني هم شبه مسيطرين على المناطق هذيك يعني السكان فارغة المنطقة هذيك فارغة اصبحت بلا سكان.
1: ونتحدث عن مناطق مصنفة وفق اتفاق أوسلو بأنها صحيح. مناطق باء.
0: صحيح.
1: طيب يعني بدنا نتابع معكم كمان كل التطورات في قسرة في بيتك في البيوت الأخرى وبدي أشكرك أستاذ لؤي بيروتي. شكرا جزيلا لك. شكرا. يعطيك العافية. نخرج الآن إلى فاصل وبعده نعود. ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
4: ماما كل يوم لبنة.
5: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية شو نحط بالزوادي والحل. حملة جاهزين لواحد 9 مع هات وكينج ستور. فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31 8 وبالنجاح لطلابنا الحلوين.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
3: الله يحمي لك إياها صارت صبية.
4: خلي لك أولادك طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
3: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
4: بس استنوا شوي هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
1: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات ب7 شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب29 شيكل و90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب19 شيكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
6: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
7: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
9: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟

0: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة ابل خاضع لشروط الحملة.
3: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا في ما يخص بلدة قصرى واعتداءات المستوطنين المتواصلة، والآن نتحول إلى موضوع ليس بعيدا. مركز عدالة يطالب بفتح تحقيق جنائي في الاعتداء الذي تعرض له أفراد طاقم جمعية منتدى شارك الشبابي، واستمرار الاعتداءات على قرية الشباب بمحافظة إرام الله، هذا أيضا ضمن اعتداءات المتطرفين. و المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي تفصل لنا بالفعل ما الذي يجري هناك. أهلا بك سيدة هديل.
1: مساء الخير شيرين.
0: مساء الخير. يعني أولا قرية الشباب بمحافظة رام الله، مش الكل عارف تفاصيل عنها، وشو اللي قاعد بصير هناك لوصلتوا لهاي الطلب بفتح تحقيق؟
1: قرية الشباب عمليا مبادرة من قبل منتدى شارك الشبابي اللي هناك على قطعة أرض اللي مساحتها هي قرابة 35 دونم، بقيموا منذ سنوات، يعني منذ تقريبا 2010 بقيموا فعاليات ونشاطات للشباب بأعمار مختلفة، ولكن منذ 2023 عمليا الطاقم وأيضا النشاطات توقفت على أراضي قرية الشباب بسبب الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، وأيضا بسبب تواطؤ الجيش مع هذه الاعتداءات. يعني أفراد المنتدى أو أفراد الطاقم وثقوا ما يزيد عن 60 حالة اعتداء من قبل المستوطنين،
0: هذا إلى جانب ما يوثق المستوطنون أنفسهم، لأنه أنا بشوف فيديوهات بهذا الموقع واتهامات وتحريض عليه من جانب مستوطنين.
1: صحيح، يعني والمستوطنين عمليا بيخفوش الأعمال اللي بيعملوها، يعني بكثير من الأحيان هن بينادوا على الجيش للحضور إلى المكان، والجيش لما بيوصل بيكون تعامله جدا ودي معهن، وحتى بكثير من الأحيان هو بيكمل بالاعتداء أو بيشارك فيه. بالحادث الأخير اللي توجهنا بالنسبة لها للشرطة كانت قبل قرابة 4 أشهر، اللي هناك توجهوا أفراد الطاقم لفحص المكان نظرا لأنه منذ أكتوبر 23 كل مرة عم بيكونوا غاد، عم بيكون في سرقات، عم بيكون في تخريب للمكان، فتوجهوا لفحص المكان، وهناك حضر ما يقارب 7 مستوطنين مسلحين وبدأوا بمضايقة أفراد الطاقم، عمليا ربطوهن، كتفوهن وربطوهن وأجبروهن البقاء على الأرض، استهزأوا فيهن على يعني على مدار كل الوقت اللي كانوا موجودين هناك، ومن ثم نادوا على الجيش. بهذيك اللحظة بعدين ما حضر الجيش عمليا ابتعد المستوطنين عن الموقع اللي موجودين فيه أفراد الطاقم، ولكن بعدها يعني الجيش كمان بيفعل بأوامر المستوطنين، وعمليا حملوا أفراد الطاقم بالسيارة وأخذوهم لحد برج الجيش القريب، وهناك سلموهم للجيش اللي كان متواجد معهم. ومن ثم يعني بنفس الفترة كان في إطلاق للصواريخ، كان في صفارات إنذار، الجنود تركوا أفراد الطاقم بالمكان وذهبوا للاختباء، وأيضا كان هناك يعني تنكيل في

0: من قبل أفراد الجيش أنفسهم. إحنا كنا في السابق توجهنا برسالة للجيش يعني بسبب اعتداءات شبيهة، ولكن الجيش وجهنا للشرطة لتقديم شكوى على هذا الأساس. يعني تقدمنا بهاي الشكوى وطلبنا بفتح تحقيق جنائي،
1: مع أنه الحدث يعني أنه قد يكون أنه بيحكوا لكم هذا الحدث من أول نيسان، فعندكم إيش يعني بالأخير شو المطالب اللي ستعرض على الشرطة والشرطة العسكرية في إطار هذا التحقيق، خاصة يعني أنه موثق يعني معظم الأشياء كما تقولين؟
0: بالضبط، أفراد الطاقم يعني بيشتغلوا على توثيق هاي الحالات وهاي الاعتداءات بشكل دوري وبشكل مستمر، وفي توثيقات واسعة يعني سواء لوجوه الأشخاص المشاركين بالاعتداء، السيارة اللي بيستخدموها، وفي أحيان معينة يعني أسماء جنود المشاركين بالاعتداء. فالشرطة عندها كافة الأدلة، وخاصة الاعتداءات مستمرة يعني مش عم تتوقف، مش توقفت عند حدث عيني وخلص. يعني هني عم بشكل يومي عم بهاجموا أفراد الطاقم لما بيكونوا غاد أو بيعتدوا على المكان نفسه.
1: طب هدي لوين ممكن توصل الأمور، خاصة أنه دائما بنسمع منكم أو من يعني الطواقم والمختصين عمليا أنه يجب متابعة الشكاوى، يجب تقديم الشكاوى أصلا، في شو الاحتمالات بتصير بلا التعامل الجدي مع هذه الشكاوى والتحقيق في هذا الحدث كحدث أيضا واعتداء جنائي وبالتالي الوصول لمرتكبيه؟
0: يعني إذا الشرطة أو سلطات إنفاذ القانون وأيضا الجيش رفضوا التعامل مع التحقيق اللي طلبنا فتحه، ففي إمكانية التوجه للمحكمة العليا والمطالبة بفتح تحقيق وأيضا يعني وضع حد لكل السياسة أو الممارسات هاي من قبل سواء كان المستوطنين أو تواطؤ الجيش معها.
1: طيب يعني طبعا نتابع إذا كان في رد أصلا بالفعل من الشرطة والشرطة العسكرية في هذا الاعتداء وهذه الحالات المتكررة. المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لك.
1: طيب قبل الختام، أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم، بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: 65 مزدحمة من مفترق تعنخيم حتى مجد، 70 من مفترق جديدي حتى كفر يسيف. بهذا انهينا استوديو المساء، وبقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، هندسة الصوت الياس مرجي، الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى في أمان الله وحفظه.
4: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
1: هاي تقنية الفار خطورتها،
0: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعلى السمع.
2: أعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: اتحاد واربح.
4: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
8: إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
9: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
10: أحذية زاهي صليبة، معه خطوة خطوة.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
12: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف

0: 20 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أطلقت السلطات الإسرائيلية اليوم سراح المعتقل الإداري تامر خليفة من مدينة أم الفحم بعد نحو 7 أشهر قضاها في الاعتقال الإداري داخل السجون الإسرائيلية. وكان قد فرض على خليفة أمر اعتقال إداري في 25 من آذار مارس الماضي لمدة 6 أشهر قبل أن تقرر المحكمة تقليصه 2 شهر. كان من المقرر الإفراج عنه في 1 تموز/يوليو الماضي. لقي 6 أشخاص مصرعهم جراء غرق سفينة ركاب قبالة سواحل شمال قبرص اليوم. وكانت وسائل إعلام قبرصية تركية قد أفادت بانقلاب السفينة التي كان على متنها نحو 270 شخصا فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. أوقفت الشرطة الإسرائيلية للتحقيق 4 مشتبه بهم في القدس مؤخرا للاشتباه ببصقهم باتجاه دير البطريرك الأرمني في الحي الأرمني بالمدينة. وأضافت الشرطة في بيان اليوم أن 3 أشخاص آخرين أوقفوا للتحقيق للاشتباه بتورطهم في تخريب قبور للمسلمين في البلدة القديمة بالقدس. أدانت اللجنة الشعبية في مجد الكروم الاعتداء الذي تعرض له رئيس المجلس المحلي سليم مصليبي عند تدخله لمحاولة وقف مشادة اندلعت بين سائق شاحنة من البلدة وبين عناصر الشرطة، حيث قال أهل القرية إن أحد عناصر الشرطة دفع رئيس المجلس المحلي سليم مصليبي بشدة خلال وجوده في المكان مما أثار حالة من الاستياء. وفي حديث لارجو الناس روى مصليبي ما جرى وأكد أنه سيتقدم بشكوى لمحش. قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد قاصرين 2 من كريات موتسكن متهمتيهما بتنفيذ مهام لصالح الاستخبارات الإيرانية مقابل الحصول على أموال. وبحسب لائحة الاتهام ارتكب القاصران مخالفات تتعلق بالتخريب فيما وجهت إلى أحدهما تهم التواصل مع عميل أجنبي وتسليم معلومات لصالح العدو في 3 مناسبات، بينما نسب إلى القاصر الآخر تهمة المساعدة في التواصل مع عميل أجنبي. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ 29 عاما من رهط. قالت الشرطة إنه طبيب أنهى مؤخرا امتحانات الطب، وذلك عقب مطاردة على شارع 77 شمالي البلاد. وانتهت المطاردة باصطدام مركبته بدورية شرطة أغلقت الطريق أمامه، حيث اعتقل وعثر بحوزته على سلاح من طراز M16. وقالت الشرطة إن عناصرها أطلقوا النار باتجاه إطارات المركبة خلال المطاردة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت ظهر اليوم غارة على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل عنصر في الجناح العسكري لحركة حماس. إلى ذلك أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوصول 3 جثامين جراء غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. يسعى وزير المالية بتسلل سموتريش إلى خفض ضريبة المحروقات البلو للحد من ارتفاع أسعار البنزين المرتقب وسط معارضة مسؤولين مهنيين في وزارة المالية وتساؤلات قانونية حول إمكانية تنفيذ الخطوة خلال فترة الانتخابات. وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت أن سعر لتر البنزين 95 أوكتان سيرتفع ب16 أجورة ليصل إلى 8.25 أجورة، وهو مستوى قياسي مماثل للسعر المسجل في أيلول سبتمبر 2012 فيما

تعود 5 أجورات من الزيادة إلى تحديث ضريبة البلو. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويكون الطقس غائما، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، ومع ساعات المساء والليل يمسي الطقس معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فادي مصطفى وبرنامج مساء رياضة. إلى اللقاء.

0: مساء الرياضة فادي مصطفى يحييكم من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم. اتحاد سخنين تخسر 2-1 أمام مكابي تحتيكفا رغم محاولات الاتحاد للعودة، إلا أن الضيوف حافظوا على كل النقاط. اليوم في السابعة ضمن مباريات إطار الأسبوع الثاني بدوري الممتازة، إخاء الناصرة خارجيا أمام مكابي يافا، والنادي الرياضي كفر قاسم ضيفا على ريشون ليتسيون، ومباريات في الدوري الإنجليزي وأيضا في الدوري الإسباني والإيطالي والعطنار. البداية من خيبة الأمل، كيف لا نقول خيبة أمل طبعا، وبداية نارية ونهاية موجعة. سخنين تخسر 2-1 أمام بتحتيكفا في الدوحة. نرحب وإياكم بالكابتن المحلل عباس صوان. تحياتي عباس.
1: تحياتي لك فادي لجميع المستمعين.
0: عباس، بديك تحكي بدون فلاتر، تحكي بصراحة، كيف سخنين اليوم؟ الفريق السخنيني
1: للأسف الشديد فريق اتحاد ابناء سخنين ماشي بنفس المسار اللي أنا فيه السنة، يعني السنة الماضية شفنا إنه أنهى بعدة هزائم وخسارات، وفتح هاي السنة بكأس التوتو بنفس الوتيري، فالعنوان كان مكتوب على الجدران يعني من الأول إنه لازم يتخذوا قرار بالنسبة لهذا للفريق. الفريق بيطمنش، الفريق يعني أنا اطلعت على كل الدوري امبارح تقريبا، على كل المباريات شفت إنه من أضعف الفرق الموجودة بالدوري هو فريقنا،
0: من أضعف الفرق. طبعا بس إذا العنوان على الجدران وعلى الحيطان يعني ما حداش شاف
1: اليوم، طلع اليوم يوم حتى جمهور سخنين صار واعي وصار يفهم وفاهم إنه في أشياء لازم تتغير بالفريق، يعني الكل بيحكي إنه
0: مثل إيش اترك الشعارات، مثل إيش
1: أو إيش ناقص ملاعيبي، ناقص ملاعيبي اللي ترفع هذا الفريق لمستوى لمحل ثاني بالمرة، مش نضل نعاني للدقيقة 90. هاي واحد. اثنين، أنا فيش إلي إشي ضد المدرب، ولكن بالبيت طريقة اللعب شوي لازم تكون أكثر فيها نوع من المخاطرة وجرأة، وينلعب فريق يعني كيف كنا نشوف السخنين قبل
0: هات نحكي واحد واحد. أنت حكيت بدك لاعبين، أوكي، يعني أنت شايف إنه في عنا مشكلة للأمانة إنه نجيب لاعبين، يعني هاي عندك مودست موجود، جورج دانيال مش عارف شو راح يصير فيه، عميد كرادي بيجيك من الممتاز، علي حجاج من بطل القدس سجل هدف، أحمد إبراهيم طبعا كان في الموسم الفات، سانا جوميز في غياب معين، ديمتري في غياب تصاوب، هاي المادة الموجودة. عباس
1: اليوم انت قول لي لعيب واحد اللي ممكن يكون باللغه العربيه بقوله شوفير شوفيون، يعني بدك لعيبه اللي هي تكون
0: ما في حسب رايك، ما في
1: بدك يعني من خط الهجوم وخط الوسط اثنين اللي او ثلاث اللي يغيروا وجه الفريق، يعني بهجم نقدر نخلص اللعبه، بهجم نرجع للعبه، بهجم يعني ايش عن الشكل، يعني من ناحيه دفاعيه فك الفريق راح يوقف دفاع، يعني شفنا نبنى تانية يعني ما كانش لعبة فوتبول، كانت لعبة إنه دفاع من أول مباراة لآخرة،
0: كانت صعبة للمشاهدة.
1: أخذنا نقطة بالبيت بس فتح المباراة. أنا قلت اليوم اتحاد ابناء سخنين بدأ المباراة بجر، يعني بلشوا يلعبوا هجومي، والصراحة وصلوا يعني كانت افتتاح المباراة كانت كثير مليحة لاتحاد سخنين، ولكن بعدين إذا بده يجي يغير المدرب دكة الاحتياط كثير كثير كثير ضيقة، لازم يخسر هذا الاشي بعين الاعتبار، الاشي مش مأساوي.
0: بس لحظة بس تعال شوف مين دخل، دخل له اي حلف مهاجم، جبير بشناق مهاجم، دخل بسيل خوري مهاجم، محمد ابو ريا وسط متقدم، يعني هاي الحلول، هاي الاسماء
1: ممتاز هاي الاسماء كلياتها

0: بحاجه لكيف قلت للاعب اثنين او ثلاثه بمستوى عالي جدا جدا جدا، مش مستوى زي اللاعب اللي عندنا. يعني بس اجيب لعيبه اقول انه جبت عشان اهدي الوضع، لا، مجبور تجيب لعيبه بمستوى عالي، مستوى اللي يقدر يجر هذا الفريق. الفريق لسه بالوضع الحالي افكر يمكن احنا بس احنا وطبريه بنفس المستوى
1: لهالدرجه
0: وافكر انه اذا ليش مش ميؤوس منه. يعني الفريق القائد تاع الفريق موجودي، يعني اللعيبه
1: كيف ممكن نصلح؟ انت بتقول ثلاث لاعبين هو الحل؟
0: الحل انه الثلاث لاعبين يكونوا مستوى عالي جدا جدا جدا. يعني هذا معدل، خلينا نقول احنا معدلنا اليوم 60 بدنا نجيب 3 معدل 100 عشان نقدر نرفع المستوى لنصل ل 75 80.
1: حبيتها كل لك معلم مدرسي كاين مره.
0: ايوه لا بعدني.
1: بعدك عباس، في طلاب باخذوا 60 في الرياضه؟
0: لا عندي انا كله باخذ 100.
1: مش هيك لما نسال مين الاستاذ المحبوب عباس سوان. طب عباس رجعك للوجع اللي عن جد كان في المباراه، يعني تخسر بتحتك بفريق اللي يا دوب صاعد ببحث. بتعرف قبل المباراه زيف اري بحكي مع الصحفي بيقول عمري ما فحت في الدوحه، وامبارح لاول مره بتفوق وباخذ نقاط في الدوحه. بدأخذك على شغله ما عجبتنيش، تعرف كان المدافع ديمتري كيفيار اللاعب الأجنبي مصاب، بترجى في دكة الاحتياط بكلهم أنا مش غادر أوقف على إجري، بيمسك الطابة بيعطيها للمدافع للمهاجم الخصم، بعدين بتذكروا يعني أخطاء من هالنوع. طب وين الطاقم المهني؟
0: لا برضو في حق، أنا بقولك الحق الكبير بسيدة موجود طاقم مهني وموجود كله تمام، بس اللاعب نفسه ليش
1: لا أشر أكثر من مرة.
0: ماشي، بس الهدف اللي دخل مرمانا بالدقيقة 45 وأبصر كم ثاني كان بيضغطها تنتهي المباراة. يعني لو اطلع الطابة لبرا، زدت الطابة لجوا ويقعد على الأرض فكر انه الحكم راح يوقف المباراة او
1: ممكن.
0: راح يوقف المباراة. بس أخطاء أولاد صغار على الشكل دقيقة على شغلي، هي أصعب دقيقة لفريق فوتبول انه يوقف فيها يدخل مرمى هدف.
1: بس انت يعني عودتني على الصراحة، انت بتقول هيك صعب نكمل.
0: لا هيك اكيد احنا مش بمحل انه الجمهور يكون مبسوط والفريق بمحل امن والنتائج بدها تيجي. يعني انت بعدك مش فايت على مباريات مكابي تل ابيب ومكابي حيفا ومكابي بتحتي وارض متاسف ومكابي شفت مكابي نتانيا امبارح
1: قوه ضاربه
0: طلع قوه ضاربه. يعني بتنبسط وانت تحضر. يعني شفت بعد بتحتي قبل اللعبه الاولى قلت مستحيل يضل هيك بعد بتحتي.
1: يعني لاعبين التعزيز في نتانيا يعني كيف بندلوش عليهم في سخنين؟ يعني شفنا عبد الله، شفنا المهاجم، شفنا قوه ضاربه في الهجوم. يعني هالأسماء ليش ما بتكون في سخنين؟
0: إحنا بسخنين. يعني أنا برضو في ناحية برضو لازم نفهم إشي واحد، مش كل لاعب بيقبل يجي على سخنين اليوم، ومش كل لاعب. يعني إحنا بنأخذ اللاعبي مع لما قلت من درجة الممتازة أو من لاعبي اللي كانت بالشبيبة وكانوا مميزين بالشبيبة يجيبون على تحت سخنين يسقلوهن ويجهزوهن وينتقلوا على فرق أكبر، لأنه هذا الوضع الموجود اليوم بالدولة فيش ولا لاعب بده يجي على سخنين. هاي يعني هاي نقص، وهاي يعني نقدرش نيجي نقول إنه الإدارة عليها حق بعض الأشي، ولكن في مشكلة إنه ليه ما نجيبش أجانب بمستوى عالي؟ نجيب ثلاث أجانب
1: بدل ما جايب وجايب لعيب جيب لعيب اللي كمان شوية أموال يكون عنده القدرة.
0: لا مش هون الإشي إنه نفس الميزانية.
1: نعم.
0: نأخذها بدل ما نقسمها على 6 نقسمها على 4 أو 3، واللعيب الموجود اليوم بالفريق اللي قلنا أسمين قبل شوي كلياتهم بيقدروا يكونوا حد اللعيب ويرفع وكل مستوى الفريق بيرتفع.
1: عباس سوام بدي اشكرك على صراحتك، وبتأمل فعلا هذا الحكي يعني يصل للأذان السخنية لأنه ما فتش الأوان ودائما في مجال نصلح.
0: ماشي حبيبنا، يعطيك العافية وإن شاء الله بنشوف أيام أحسن.
1: دير بالك على طلابنا، بس ميات بدنا. شكرا عباس، إلى اللقاء.
0: شكرا،
1: باي باي. وإذا كان هذا عباس سوان صريح يقول الفريق طبعا في قدرة غير كافية واللاعبين الموجودين ما بيكفوا. أهلا نيجل جولشتين عروت سبورت، شلوم الخي يجل.
2: أهلا ماني
1: شمع عباس لو خسخ بكورة عمر زي لو مسبيك شيطة لو توفا سحكرين لو توفيم خيارين لفخوت 300 لممتصة. إما نحن اليوم ب60 زي الציון אנחנו צריכים 3 100 100 100 שישדרגו אותנו. אתמול היית בסכנין, מה ראית?
2: אני חושב שזה תירוץ, זה לא שהשחקנים לא מספיק טובים.
1: תירוץ?

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
4: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
8: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع.
9: نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200.

0: لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الالاف سامعينا بنفس هاي اللحظه، يعني اعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال اذا انتم جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الان على 054-995-1717 واحجزوا اعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
5: طلعنا من اليابان، اجتنا عاصفة قوية. الموجة قديش علوها؟ يعني الموجة تيجي من اول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
6: ولو
7: خارج الضوء مع وديع عواودي.
5: الباخرة صارت الطج بالبحر، طج والموجة غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
6: الكوكس اسمع الكراسني مثلا،
5: قصة الكراسني صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة، ولا بقول لي مفيد بيتعشوب طلع هدول كراسنة. قلت خبش فيش كراسنة هنا، قال بلا كراسنة. خليتين يكربوا، ونزلت ركاد انا على البويلر تبع المياجن، حبيته سطر مي سخني تسلو، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني، ولا هو بطج بالبحر هداك أخذوه وانهزمه.
6: بس هياه من العاصفة.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: مجددا نرحب بكم في مساء رياضة فادي مصطفى من راديو الناس، بحييكم طبعا بعد خيبة الأمل من الفريق السخنيني. سمعنا التحليل وسمعنا عن خيبة الأمل من الفريق والأداء السخنيني. الآن إلى الدوري الإسباني. برشلونة طبعا يضرب بالواو الثنائية، رافينيا ممتاز، شيرين، فيرمان يقودان الفريق طبعا الانطلاقة في الليغا. والسؤال برشلونة، أي برشلونة راح نستقبل في هذا الموسم؟ ومن أجل ذلك معنا الكابتن والمحلل سمير عيسى. تحياتي سمير.
1: تحياتي فادي لك ولجميع المستمعين. طبعا
0: قوة ضاربة برشلونة. السؤال، أي نسخة سنرى في هذا الموسم؟
1: مطابقة للنسخة تاعت الموسم المنصرم، ولكن بتعزيز كادر أكبر وأوسع وبمنافسة شرسة. بعد ما شفت ريال مدريد أنا في المباراة الأخيرة، أعتقد أن المنافسة راح تكون شرسة، إما على الصعيد المحلي يعني في الدوري الإسباني في نطاق إسبانيا أو في دوري الأبطال. أعتقد أنه ريال مدريد وبرشلونة جهزوا حاليا بشكل ممتاز من ناحية الكادر. وسأل أول مرة على فكرة أنا بشوف ريال مدريد بحرك الكرة قريبا.
0: نيجي لريال مدريد برشلونة. أنت بتقول نسخة مطابقة، ويعني بدي أحكي لك على على على لامين يامال. كل اللي بتوقع يعني كل شيء بيعمله معاد التهديف، هاي إشي بيشتغل عليه بمر ولا بكف اللي بيعمله؟
1: موسم المنصرم أحرز ما يقارب 15 هدف. لامين يامال مش هذاك اللاعب اللي بيلعب بوسط الملعب، يعني صحيح. رقم 9 على سبيل المثال أو وراء رقم 9، عادة مجال التهديف ولا وصول إلى الفرص الثانية للتسجيل أكتر. بينما لامين يامال أكتر يصنع الفرص الثانية للتسجيل، وأحيانا يسجل لما خاصة بدء إلى جهة الشمال بدخل في العمق وبسدد. ما تتوقع من لامين يامال إنه يكون ملك الأهداف في صفوف برشلونة، ولكن توقع من فيرمين إنه يكون ملك الأهداف فيما لو لم يحضروا رقم 9 كلاسي.
0: حلو. دخلك لريال مدريد لما طبعا أجل المايسترو المدرب الجديد، الكل حكى أنه أوكي ممكن نسل كرة القدم الصعبة.

0: يمكن ممكن كثير هيك ناس يعني قالوا مش هو الصحيح في المكان الصحيح. السؤال ريال مدريد في هذا العهد حتى الآن كيف شايفهم؟
1: أول شيء أكثر شيء لفت نظري هو اللعب الجماعي. فجأة بشوف ريال مدريد تعتمد أكثر على اللعب الجماعي بشكل رهيب.
0: بخافوا من مورينيو؟
1: لا، هاي طريقة أسلوب مورينيو. ونعم مورينيو يملك شخصية. أنا عندك في البرنامج عدة مرات قلت أكبر شيء لازم يملكه مدرب هو شخصية حديدية، يكون في عنده السيطرة ويعرف كيف يتعامل مع كل لاعب بشكل فردي ومع المجموعة كمجموعة.
0: وفعلا انت شايف انه بيعملوا له حساب، حتى فينيسيوس شوية تغير.
1: طبعا بدون شك كمان فينيسيوس. وعلى فكرة لما اطلعوا اخر مباراة بعد ما سجل هدف
0: ولا كلمة
1: الجمهور زقف له، اطلع عشان الجمهور يقرب بين فينيسيوس وبين الجمهور. يعني لفتة جدا جدا ذكية، لانه اذا الجمهور بيشجع فينيسيوس بحاجة لهذا التشجيع وبحاجة يكسب ثقة الجمهور، لانه الاشي في نهاية المطاف بيترجم على ارض الملعب. الاشي الوحيد اللي ممكن اليوم في ريال مدريد هو انه عادة الفرق اللي بدها تطمح تاخذ البطولة لازم يكون في عندها 6 أو 7 لاعبين في المقدمة كلاتهم يملكون الحس التهديفي. اليوم بريال مدريد اكثر شيء يعتمدوا على امبابي. لا، حان الاوان انه يكون في 5 أو 6 لاعبين يشتركوا في عملية التهديف، لانه اذا تغطى امبابي بشكل ممتاز هو فينيسيوس يكون في عندك مفاجأة من الخلف او من الظهر.
0: انت بتحكي على خط دفاع طبعا قوي مع غياب روديجر، ولكن هويسن بيعمل الشغل صح. في أسماء كبيرة مندي، في كوناتي، يعني الأسماء موجودة في الوسط، أيضا أسماء موجودة. أنا بدي أحكي على جود بيلينغهام، هو استمرار رائع اللي شفناه في المونديال. يعني لحاله عم بيلعب الزلمة.
1: واو هذا اللاعب بيلعب 50% دفاع 50% هجوم، يصل إلى فرص ثانية للتسجيل، يسجل كمهاجم مارع ورائع، يتحرك على أرض الملعب كالزئبق، بتشوفه في كل محل تقريبا على أرض الملعب، في عنده انتماء رهيب، في عنده لغة مشتركة مع كل اللاعبين إن كان في خط الدفاع خط الوسط وخط الهجوم. هذا أنا بنظري اليوم من أفضل 3 لاعبين خط وسط في العالم.
0: واو.
1: يعني تقدر تعتمد عليه كمهاجم، تقدر تعتمد عليه كقلب دفاع بنفس اللحظة.
0: عنيد، قوة بدنية، يعني
1: متطور، بيعمل ما يقارب ال 14 كيلو متر لحد 15 كيلو متر في خلال 90 أو 95 دقيقة، لأنه متواجد في كل المحلات. جود بيلينغهام قصة مثيرة للإعجاب.
0: جود يا جود. طيب من جود أخذك لكمان جود، بدي تعطيني العلامة لحتى الآن ورضاك على ظهور عنان دخل بديا، وحكيت لي آخر مرة شوي فادي نعطيه 50 نعطيه 70 دقيقة، كيف شايف الأمور ماشية؟
1: والله أنا شفت إنه عنان كان جيد بهاي المباراة، التحم مع فريقه بأسرع وقت ممكن. صعب تقيم لاعب طبعا، أو صعب تحكي عن لاعب لما الفريق خسر نتيجة 4-1.
0: معلش، بتعرف معطياته؟
1: الشجم بشكل ممتاز، كان في عنده هناك بداية 57-58 فلت على جهة اليمين وطلع، بس الطبات اللي طلعها على العرضيات ما كانتش ملائمي، بس هاي العرضيات اللي هو بيمتاز فيها.
0: بحكوا لي على 10 مرات قطع تاكل، 10 مرات عمل قطع الطبات للخصم 10 مرات. يعني
1: انا قلت لك بالبرنامج انه عنان لا يقل قدرة من اي لاعب ببريطانيا من ناحية سرعة وقوة. عنان بيمتاز بالجانب البدني بشكل ممتاز. انا هذا الولد تابعته من صف الثاني لحد هاي اللحظة. عنان عنده سرعة من المكان، انطلاقة انفجارية رهيبة جدا، لاعب جدا متواضع، لاعب جماعي جدا.
0: حلو.
1: شوف تقريبا ما خسرش ولا باس ولا تمرير خسر تقريبا عنان في جهاتاته. بس خلينا نحكم على عنان آخر الموسم
0: عمهل. لا، احنا راح نحكي عنه دائما، راح نرافقه.
1: أنا متفائل جدا بأداء عنان.
0: يلا، احنا متفائلين، لكن أنا للأمانة غير متفائل من أداء الفريق السخنيني. يدوب نقطة، مباراة كانت صعبة للمشاهدة أمامنا تاني أو بالأمس، والله بهدل أمام بتحتيكفا تخسر ريك 2-1.
1: شوف، أنا كتير تأثرت من الخسارة تاعت سخنين بعد ما تقدمت بالنتيجة 1-0. كنت متوقع ان اتحاد ابناء سخنين تشكل ضغط مباشر على حاملي الكره من بيت حتيفا بالخط الخلفي وتسبب ازعاج رهيب، ولكن عادة

0: قبل الخلف وأعطتهم ثقة يحركوا الطابي، وفعلا حركوا الطابي بشكل، والتمريرات كانت بطقة لعند بيتختيفة من الأطراف، واستطاعوا أن يسجلوا هدفين.
1: سمير بتحكي عن بيتختيفة، لسه ما حكينا عن مكابة تل أفيف، ما حكينا عن بيتار، يعني إذا قدام هاي الفريق هيك يعني للأمانة. أنا اللي عم بسألك إياه، يعني الفريق ماشي بمحل غلط، واضح إنه تركيبة اللاعبين وإحضار اللاعبين في إخفاق.
0: شوف فادي عشان نكون واقعيين أكثر، تركيبة غير ملائمة للدرجة العليا لسه بقول لك.
1: واو.
0: على بلاطة وبقولها من منطلق الغيرة على الاتحاد،
1: حكيها عباس وان صحيح
0: هو سفيرنا العربي في الدرجة العليا
1: صحيح،
0: ولكن لازم نوجه الاشي بشكل مباشر ونقول بصراحة. أنا طلبت أني أحلل، المفروض أني أحلل بشكل موضوعي وبشكل مهني
1: 100%.
0: أعتقد أنه مستويات اللاعبين اللي موجود اليوم في اتحاد من السخنين ما بتأهلهم أنه يبقوا في الدرجة العليا. فأنا بوجه إذا لسخنين وللمسؤولين بسخنين، وأنا بعرف أنه في ضائقة مالية في السخنين، بوجه إذا السخنين بحاجة لثلاث أو أربع لاعبين رفيعي المستوى وفي جميع حلقات الفريق وأسرع وقت ممكن. لا يوسي أبوكسيس ولا مورينيو بيقدر يسعى في اتحاد من السخنين بدون هدول الثلاث أو أربع اللاعبين. المفروض أنه اليوم قبل بكرة يا إما أجانب يا إما من الوسط اليهودي.
1: للأسف اللاعب اليهودي مش عام بيصال وبدوش يصال. الأجانب حتى الآن يعني كان هناك أجانب قسم كبير منهم، يعني من خمسة ثلاثة للأسف غير ملائمين، ومش غلط تبدلهم، ممكن تخسر أموال ولكن هذا الحل الوحيد.
0: يعني تبدلين ولا يهبط الفريق
1: لا سمح الله.
0: اتحاد ابناء السخنين لا سمح الله، اتحاد ابناء السخنين بيمثل حاجة لثلاث أو أربع لاعبين مميزين إن كان في قلب الدفاع أو خط الوسط أو الهجوم. أنا ما شفتش اتحاد ابناء السخنين وصل إلى فرص ثانية في التسجيل. شفت الفريق حتى ضدنا تانية بتقوقع في الدفاع وبيعتمد على نتيجة 0-0.
1: نعم.
0: هذا لن يستمر. الفريق الموجود بالدرجة العليا بده يدافع بس بنفس الوقت بده يهاجم. اتحاد ابناء السخنين لهم بيعتمدش على الهجوم تقريبا بتاتا، لانه ما فيش عنده لاعبين مميزين.
1: صحيح.
0: اذا ارادوا ان يبقوا في مصاف الدرجة العليا اسراع ابرام اتفاقيات مع لاعبين مميزين.
1: كلام في الصميم يعني. كلام في الصميم سمير عيسى، سخنين بحاجة على الاقل ثلاثة الى اربع لاعبين من اجل ضمان البقاء وطبعا تمثيلنا بصورة مشرفة. سمير عيسى كابتن المحلل، شكرا لك.
0: الى اللقاء.
1: الى اللقاء. إذا بعد هذا الحديث عن المطول عن الدوري الإسباني وأيضا عن سخنين وسفيرنا عن الخيالي، الآن نذهب إلى جت الوحدة. جت هذا المشروع المميز الذي يرتقي طبعا إلى الدرجة الأولى، فريق مميز بيجمع كل البلد حواليه، ومعنا مدرب هذا الفريق أحمد زكي. تحياتي كابتن أحمد.
2: تحياتي أستاذ فادي، تحياتي لك لجميع المستمعين.
1: الوحدة جت بتجمعنا هيك، شوفت لافتة حلوة، نبض البلد في نص الملعب في جت، فعلا نبض البلد كل البلد.
2: صحيح جدا، والشعار بتمثل في الشارع الجتاوي، الشعار الدقيق والأصح هو الوحدة وحدة بلد. الشعار المكتوب في وسط الملعب هو الوحدة نبض البلد، ولخص مسيرة السنتين الحلوات والصعبات جدا اللي مركناهن. يعني
1: طبعا لكل حدا شكك وقال انه الوحدة في الدرجة الأولى غير في الدرجة الأولى، استلمتم بشكل رسمي المكتوب اللي بيقول الوحدة جت يلعب في الدرجة الأولى المنطقة الشمالية بشكل رسمي ومؤكد.
2: طبعا استاذ فادي، احنا كمان مره الوحده جت هو فريق اللي اذا بدي اتطرق له كنادي، احنا نادي اللي صعد وعمل ارتقاءين في عامين متتاليين، احنا بنتطور كاداره وكمنظومه وكمدربين وكلاعبين، فاخطاء صغيره
1: منظومه نبدا بالاداره نبدا في الطاقم المهني. من هو الطاقم المهني للفريق؟
2: الطاقم المهني طبعا المدرب القدير على رأس الهرم احمد وتد، معك احمد زكي طبعا، ومحمد نطور، احنا مدربين اثنين من جد، ومحمد نطور من قلنسوة ومدرب الفراس.
1: حلو، وده انتم بتشتغلوا بشكل طبعا منسجم باتفاق، وكل حد عنده رأي، كل حد عنده طبعا ايش يقدم للفريق، وهيك الامور بتناغم تام.
2: طبعا طبعا، احنا كمان مرة انا جيت على الفريق قبل حوالي ثلاث مواسم، الموسم الاول كان في الدرجة الثالثة، انضميت لاحمد وتد وحققنا في العام اللي بعده الصعود الاول من الدرجة الثالثة للثاني.
1: حلو.
2: طبعا في الدرجة الثانية اول ما بلشنا نتعلم الدرجة الثانية، احنا كمان مرة كانت اول عام لنا في الدرجة الثانية، الحمد لله حققنا 10 انتصارات متتالية وتم الصعود في آخر الموسم. أكيد
1: يعني جيتوا تتعلموا على الدوري وهربتوا منه بموسم واحد.

0: الرابعه طبعا.
1: طب احمد ذاك اليوم انتم طبعا فريق الوحده جات يعني واضح انه ما في عندكم كم هائل من الاموال الموجوده في الدرجه الشماليه لا الجنوبيه ولا الشماليه الاولى، فريق متواضع من ناحيه ميزانيات، وهيك حط لنا صوره الميزانيات كيف الامور تدار.
0: شوف استاذ فادي، احنا اللي حققناه في السنتين الاخاره هو بجوز بيختلف عن انت، كان في فرق اللي حققت صعود متتالي لعده درجات ولكن كانت مع ميزانيات هائله. الفرق الوحيد وبتوقع ان احنا الوحيدين اللي عملناه انه حققنا الانجاز العظيم هذا بميزانيه جدا جدا جدا ضئيله.
1: شو يعني ضئيل؟ يعني 2 مليون 3 مليون بتعرفوها
0: شيء؟ الارقام انا بتركها لاصحاب الارقام، ولكن الميزانيه اللي بعرفه انا كانت ضئيله، ولكن
1: 100,000 شواغل فعلا.
0: في شغله انا مجبور دائما اقولها وبقولها في كل منبر، انه الاداره اللي موجوده هيئت لي الظروف المناسبه للعمل. طبعا احنا بنعتبر حالنا كمدربين، احنا كمان مره استاذ فادي جت بلد صغير، فالاداره والمدربين واللاعبين احنا عائله واحده. ففي تناغم تام بين الإدارة وبين المدربين وبين اللاعبين، فتجاوب اللاعبين من ناحية مادية، لأنه جد المثلث ترتكز بالأخص على اللاعبين من جد. أو عشان أكون صريح جدا بالضبط، جد وباقة. يعني أنت اليوم في الدرجة الأولى إحنا نملك في الكادر ما يقارب 10 لاعبين لحد 11 لاعب من جد وباقة، يعني اللي هن بالنسبة لي بلد واحد طبعا.
1: وأنت مأمن فعلا أنه هذا الطاقم المهني وهي اللاعبين المحليين مع كل احترام على درجة اللي يا دوب تعرفوها درجة صعبة، كثير فرق ناوي الصعود 18 فريق، يعني مطمئنين من هاي الناحية انه الكادر ممكن يكون فعلا مولع انه الدرجة الاولى؟
0: شوف استاذ سالي، طبعا مما لا شك فيه انه الفوتبول بشكل عام درجة اولى او درجة عليا او درجة ثالثة، الفوتبول هو اشي اللي دائما متحرك وفيش في يعني فيش ارض صلبة اللي تخبط عليها، ولكن صحيح. احنا بنجهز حالنا على قدر الامكانيات الموجوده. شوف انا بخبيش عليك، في البدايه في شهر 5 و6 لما قعدنا احنا والاداره وبلشنا نبني في الكادر ما كانش الاشي سهل. كمان مره انا بتفهم كل اللاعبين اللي انا توجهت لهم ورفضوا الانضمام الى جد المثلث، لانه جد كمان مره فريق درجه اول مره
1: في الدرجه الاولى،
0: في تخوف طبيعي وانا بتفهمه ومقبول علي وباخذ بروح رياضيه، ولكن بتخيل انه بشهر واحد كل النظره لجد المثلث راح تختلف، لانه جد بلد متعطشه وشغوفه لكره القدم وراح تثبت هذا الشيء ان شاء الله.
1: ولما تقول شغوفه ومتعطشه، من الموارد يعني المجلس في ظاهركم في دعم، ممكن نحكي على يعني ما في كثير رؤوس اموال اللي ممكن تقدم، وفاهمين انه انتم بتامنوا انه مش كل شيء مصاري في هذه الدرجه، مع انه رح تتفاجئوا للاسف مع مبالغ كبيره واللاعبين اللي بنعرض عليهم، يعني انت بتعرض على لاعب 5 و6 و7 و10 غيرك بعرض 25 وراح تشوف هالارقام احمد راح تفاجئك، ولكن هذا اللغم اللي بنتظرك للاسف في الدرجه الاولى.
0: طلع استاذ فادي، بدي انوه لشغله بسيطه جدا، جت بلد اكاديمي، جت بلد اللي هو يفتقر للمقاولين اللي مع ميزانيات ضخمه، جت ترتكز وتمتاز
1: ولكن فيها اموال، يعني عمالك عجت فيها اموال، فيها رؤوس اموال
0: اكيد، ولكن احنا نمتاز على مدار السنين الطوال انه جت بلد اكاديمي بالاخص. ومن هون بدي اوجه رساله انا لاهل جد، اهلي وطبعا وبلدي طبعا، مما لا شك فيه صعب علي كمدرب اني اكون ابن البلد، لانه هذا سيف ذو حدين، يعني يوم انت بطل ويوم انت سبب الخساره، وهذا الشيء طبعا بسبب لنا طبعا نوع من الضغط، ولكن احنا عرفنا نتعامل مع اخر سنتين، لانه احنا كمان مره مش بس الاداره بتطالب في الدعم، احنا كمان بنطالب في الدعم، واحنا كمان عايشين مع اهل البلد وعايشين مع الشارع وعايشين مع الجمهور. الدعم بيجينا بشكل تبرعات، واحنا نتكئ على مجلس جدة المحلي، ومن هون بدي اقدم انا رساله لمجلس جدة المحلي بالدعم الاكبر حسب الدرجه اللي احنا فيها، لانه كمان مره احنا بنمثل جد في دوري الكبار اليوم. واضح. انا بسميها بالنسبه لجد المثلث درجه اولى هي دوري الكبار،
1: وانا بقول للسيد اشرف حندقلو افتح الجيبه قسم الرياضه مطالبين، اذا مره قدمت مبلغ معين في الدرجه الثانيه اللعبه اختلفت، ويا سيد اشرف انت مطالب هالمره، مطالب وفعلا الفريق اللي بيجمع كل البلد. احمد بالنسبه للملعب، تمت المصادقه على الملعب وكل شيء تمام للدرجه الاولى؟
0: طبعا الحمد لله رب العالمين ويعطيهم العافيه القائمين على ذلك. كان في الجمعه اللي فاتت احنا طبعا ما لعبناش بسبب الخطا الفني الصغير جدا اللي صار امام سلطه مراقبه الميزانيات، لعب

0: تلك استبعد جت المثلث تم تأجيلها بتوقع ل 16 شهر او 15 شهر. ولكن كان في ملعب جت عديد من المباريات درجه اولى، لانه اللي فهمت انه اغلب الملاعب لم يتم المصادقه عليها. كان في مباراه لمكابي المفاهيم مع باي الباقه، فبشكل بديهي ملعب جت الحمد لله تم المصادقه عليه.
1: قبل ان نودعك، شو اللي يعتبر انجاز في هذا الموسم بالنسبه لاحمد زكي ولطاقم المدرب لطاقم التدريبي في جد الوحدة؟ ما شو اللي يعتبر إنجاز في نهاية الموسم؟ لو نسألك بتقول أوكي عملناها، شو الإنجاز؟
0: أولا أنا بدي أوجه طبعا نداء لكل الجمهور الجتاوي إنه يجي على الملعب، لأنه إذا في جملة إحنا بنآمن فيها دائما، إنه إذا في مانشستر الأولد ترافورد اللي هو مصلح الأحلام، ملعب جد والملعب الذي تم تحقيق فيه الأحلام، يعني إحنا عملناها يعني.
1: صحيح.
0: والحلم والقصة بالنسبة لنا ما خلصتش هون، احنا بدنا نكمل القصة، بدنا نكمل الحلم. جت المثلث باقي ان شاء الله عنيدي وبإصرار في الدرجة الاولى.
1: يعني انجاز تقول ان شاء الله البقاء في الدرجة الاولى بشكل مشرف ومبكر،
0: البقاء المشرف اذا بدنا نستعمل الكليشيه، البقاء المشرف.
1: اجمل غنوية بغنوها الجمهور لجد شو هي؟
0: احنا بعدنا على فكره في معلومه بسيطه جدا. انا قلت لك في البدايه ان احنا كمنظومه بنتطور شوي شوي، فجمهورنا برضو يعني انك تصعد درجتين في
1: بعده بألف غنويه،
0: بعده بألف اغاني، ولكن احنا بكفينا يعني وجودهم في الملعب بدون ولا اي اغنيه بالنسبه لي.
1: لا يجوا يشجعوا يغنوا، وهي جتويه. يلا هاي غنوي حسابنا.
0: تسلم استاذ فادي.
1: احمد زكي مدرب الفريق، شكرا وبالنجاح ان شاء الله.
0: الله يخليك، يعطيك العافيه.
1: إذن هذا المشروع المميز الوحدة جت، طبعا الفريق اللي ينطلق ويقول إحنا في الدرجة الأولى باقين، وإن شاء الله نقوى ونقوي شروجنا في الدرجة الأولى بالنجاح لهذا الفريق. بعد الفاصل رح نكون مع كمان فريق مفاجأة من العيار الثقيل، خليكم معنا.

0: إذا طفلك بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: المدارس راجعين مع حملات الكينغستون. كونفليكس مع عسل تلمة 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الأهل الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
7: كونسرت مع الياس مرجية.
8: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
9: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
8: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
10: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله، هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
11: الله
10: ده
11: الله،
10: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
8: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن. أيام الأحد، الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

0: مجددا انتم معنا في مساء رياضه ومكملين وناخذكم لمباريات الكاس والمفاجآت في مباريات الكاس. ابناء جلجوليا تفوق على كوح مكابي عمدار رمات جان، هذا الفريق الاسم الكبير اللي ينوي الصعود طبعا الى الدرجه الاولى ويخرج بعد ان لاقى ابناء جلجوليا. رحبوا معي بالمدرب لهذا الفريق علاء ربيع. تحياتي كابتن علاء.
1: تحياتي لك حبيبي فادي ولجميع المستمعين.
0: مبروك مبروك مبروك، ابناء جلجوليا تفوق على كوح عمدار رمات جان. على فكره عمدار رمات جان اكثر من مره كان طبعا عنده كاس وفريق اسطوري عريق، وهالمره بحضر العده طبعا للصعود، الا انه ابناء جلجوليا كان عندها راي اخر، فمبروك الفوز.
1: الله يبارك فيك. طبعا كوح عمدار رمات جان معروف في فريق له اسمه في الدوري الاسرائيلي، وحقق بكأس الدولة أعتقد أو بطولة الدوري مش بالضبط عارف
0: متذكر
1: بالضبط أو معلومة، أما الحمد لله
0: أنتوا قدها أنتوا قدها
1: إحنا قدها، وطبعا إحنا أمننا إنه إحنا بنقدر نعمل شيء لأنه حضرنا فريق ممتاز، فريق اللي راح يقاتل راح يكون ند قوي لكل الفرق.
0: على أنت وين انضميت للفريق على ربيع، وين انضميت لجلجولية؟
1: انا بلشت طبعا تحضيرات، انا اللي بلشت يعني احضر الفريق من 27/7 بلشنا تحضيرات.
0: ليش انا بسالك هذا الفريق يعني بصعوبه بقي في الموسم الماضي، السؤال شو اللي بضمن صحيح. شو اللي بضمن انه علاء ربيع السنه وابناء جلجوليا يبقى في الدرجه الثانيه بشكل مشرف؟
1: اكبر دليل اللي هي البدايه الموفقه الحمد لله في كاس الدولة، انه اثبتنا اول شيء لنا واثبتنا انه راح نكون فريق ند لكل الفرق في الدرجه الثانيه، الدرجه الثانيه الجنوبيه الف، ومش راح اللي كان السنه اللي السابقه يعني كان ماضي وظروف اللي لمت بالفريق وصل الوضع للوضع اللي كان، ولكن الحمد لله انه الفريق ظل بالدرجه الثانيه بسبب ظروف الحرب، وان شاء الله احنا رايحين ابناء جلجوليا كله كلمة في الدرجة الثانية.
0: هتحكي شوي عن هذا المشروع اللي اسمه ابناء جلجوليا، هذا الفريق، وطبعا علاء ربيع انت كنت لاعب كبير واليوم انت مدرب ما شاء الله بتشوف طريقك نحو انك تكون اسم ايضا كبير في عالم التدريب، هيك عرفنا اكثر على هذا الفريق.
1: هو فريق اللي انقام جديد تقريبا من خلينا نقول 3 سنين، وصعد قبل سنتين من الدرجة الثالثة للثانية، السنة اللي فاتت كان وضع صعب يعني بفضل ربنا ظل الفريق تبدلت فيه إدارة، اليوم فيه إدارة جديدة، إدارة جدا مهنية جدا يعني تعمل 24 ساعة عشان على من أجل توفير ما يلزم اللاعبين من
0: ولما جابوا علاء ربيع معناته النية واضحة إنه بدهم فريق مليح. مين أهم النجوم هيك عرفنا على الفريق، اللاعبين اللي فيه أسماء؟
1: أول شيء طبعا الإدارة زي ما قلت إدارة جديدة اللي هي برئاسة فادي كورمطة اللي هو كان لاعب
0: صحيح
1: جلجوليا، وطبعا في الشباب معه موجودين كمان وداي ومحمد بحيري وكمان من الناس موجودين في الإدارة، في رابطة مشجعين كبيرة للفريق،
0: وأهم اللاعبين يعني هيك أسماء للاعبين أحمد شهواني سجل الهدف وعبد وهب صرصور سجل صحيح في المباراة
1: صحيح. أي اللعيبة عندنا

0: احنا
1: علاء بدي عنك، علاء بدي عنك، بدي عنك علاء ربيع. ايش اكبر موسم لعلاء ربيع كلاعب؟ ذكرنا هيك، لان في جيل كبير ما بعرف الاسم، حابب فعلا يعني نكشف للاسماء الكبيره والطيبه. مدينه اللي دائما اعطتنا اسماء للاعبين كبار، علاء احسن موسم لك وين كان؟
0: افضل موسم يعني كان موسم اللي هو عن جد يعتبر تاريخي، اللي هو صعودنا مع ابناء الطيبه من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى، حققنا عملنا رقم تاريخي 19 فوز متتالي. كان رقم يعني رقم قياسي تسجل في تاريخ كره القدم في الدرجه الثانيه.
1: مين كان مدرب؟
0: كان هذا كان موسم مميز مع مدرب ريان طه، كان عبد المنان تيتي ورا المحرر، كان عندنا فريق جدا رائع. طبعا انا لعبت في سخنين في الدرجه الممتازه، كان ناصر من الفحم، الليد قرنصوي، جديد المكير.
1: ما حدا عيتب عليك يعني، لعبت ما شاء الله عنك.
0: الحمد لله.
1: وعلى كمدرب اليوم، كمدرب اليوم وين الاحلام؟ علاء ربيع ابن الطيبه لاعب كبير اليوم، بلشت مسيره التدريب من كم سنه، لوين رايح؟
0: انا هدفي ان شاء الله اني اوصل قديش بقدر اتقدم اكثر في من ناحيه التدريب في درجات اللي هي اعلى، حسب الظروف اللي موجوده. طبعا حلم اني اوصل درجة العليا
1: يا رب.
0: ولكن طبعا هاي الطريق طويله وشاقه وبدها كثير تعب، وانا مركن على حالي زي ما انا كنت لاعب، يعني الحمد لله بفضل الله كنت لاعب وعملت لحالي اسم، فان شاء الله انه ربنا بيوفقني وبتقدم شوي شوي. بتعمل انه الفرق العربيه تساعد المدربين العرب انهم يتقدموا،
1: وكمان المدرب على المدرب كمان لازم يساعد حاله، يشتغل على حاله، يتعلم، يروح استكمالات
0: 100% طبعا. أتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع الفرق العربية
1: يا رب. علاء حبناك دائما كلاعب مميز، وفعلا صولت وجلت في ملاعب المجتمع العربي، واليوم أنت مدرب بهذا الفريق المميز أبناء جلجولي. بيسعدنا أنه في كرة قدم في جلجولي، ونسمع أخبار حلوة عن هالقرية المميزة، وكمان مصنع للاعبين الفريق الطباوي والطيبي، واليوم إن شاء الله مصنع للاعبين. علاء ربيع بدي أشكرك وأتمنى لك كل خير وبالنجاح إن شاء الله.
0: شكرا لك. شكرا.
1: تحياتي. هالأصوات المميز دائما بنحب نعطيكم إياها في مساء رياضة. على ربي بنتمنى له كل الخير في الدوري الإنجليزي، طبعا المباريات بالانتظار، وأيضا في الدوري الإسباني، وأيضا في الدوري الإيطالي. نتمنى للجميع أمسية رياضية نارية. بدي أشكر ميسا عساف اللي كانت معنا في الإنتاج، محمد علي أبو لير في الهندسة الإذاعية، علي نصار وجواد العمري في الديجيتال. كل الأخبار الرياضية على تطبيق ناس. فادي مصطفى كان معكم، إلى اللقاء.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
7: أحذية زاهي صليبة معكم خطوة خطوة.
8: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أطلقت السلطات الإسرائيلية اليوم سراح المعتقل الإداري تامر خليفة من مدينة أم الفحم بعد نحو 7 أشهر قضاها في الاعتقال الإداري داخل السجون الإسرائيلية. وكان قد فرض على خليفة أمر اعتقال إداري في 25 من آذار مارس الماضي لمدة 6 أشهر قبل أن تقرر المحكمة تقليصه 2 شهر. كان من المقرر الإفراج عنه في 1 تموز/يوليو الماضي. لقي 6 أشخاص مصرعهم جراء غرق سفينة ركاب قبالة سواحل شمال قبرص اليوم. وكانت وسائل إعلام قبرصية تركية قد أفادت بانقلاب السفينة التي كان على متنها نحو 270 شخصا فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. أوقفت الشرطة الإسرائيلية للتحقيق 4 مشتبه بهم في القدس مؤخرا للاشتباه ببصقهم باتجاه دير البطريرك الأرمني في الحي الأرمني بالمدينة. وأضافت الشرطة في بيان اليوم أن 3 أشخاص آخرين أوقفوا للتحقيق للاشتباه بتورطهم في تخريب قبور للمسلمين في البلدة القديمة بالقدس. أدانت اللجنة الشعبية في مجد الكروم الاعتداء الذي تعرض له رئيس المجلس المحلي السليم مصليبي عند تدخله لمحاولة وقف مشدة اندلعت بين سائق شاحنة من البلدة وبين عناصر الشرطة، حيث قال أهل القرية إن أحد عناصر الشرطة دفع رئيس المجلس المحلي سليم مصليبي بشدة خلال وجوده في المكان مما أثار حالة من الاستياء. وفي حديث لراديو الناس روى مصليبي ما جرى وأكد أنه سيتقدم بشكوى لمحش. قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد قاصرين 2 من كريات موتسكن متهمتيهما بتنفيذ مهام لصالح الاستخبارات الإيرانية مقابل الحصول على أموال. وبحسب لائحة الاتهام ارتكب القاصران مخالفات تتعلق بالتخريب فيما وجهت إلى أحدهما تهم التواصل مع عميل أجنبي وتسليم معلومات لصالح العدو في 3 مناسبات، بينما نسب إلى القاصر الآخر تهمة المساعدة في التواصل مع عميل أجنبي. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ 29 عاما من رهط. قالت الشرطة إنه طبيب أنهى مؤخرا امتحانات الطب، وذلك عقب مطاردة على شارع 77 شمالي البلاد. وانتهت المطاردة باصطدام مركبته بدورية شرطة أغلقت الطريق أمامه، حيث اعتقل وعثر بحوزته على سلاح من طراز M16. وقالت الشرطة إن عناصرها أطلقوا النار باتجاه إطارات المركبة خلال المطاردة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت ظهر اليوم غارة على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل عنصر في الجناح العسكري لحركة حماس. إلى ذلك أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوصول 3 جثامين جراء غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. يسعى وزير المالية بتسلل سموتريش إلى خفض ضريبة المحروقات البلو للحد من ارتفاع أسعار البنزين المرتقب وسط معارضة مسؤولين مهنيين في وزارة المالية وتساؤلات قانونية حول إمكانية تنفيذ الخطوة خلال فترة الانتخابات. وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت أن سعر لتر البنزين 95 أوكتان سيرتفع ب16 أجورة ليصل إلى 8 شواقل و25 أجورة، وهو مستوى قياسي مماثل للسعر المسجل في أيلول سبتمبر 2012، فيما تعود 5 أجورات من الزيادة إلى تحديث ضريبة البلو.

إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويكون الطقس غائما، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، ومع ساعات المساء والليل يمسي الطقس معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة من برنامج كيف الحال. العطلة الصيفية قربت تنتهي وبلشت تدق أبوابنا من جديد أجراس المدرسة، حاملة معاها هيك بداية عام دراسي جديد وذكريات جديدة وطموحات وأمال للأطفال وللأهل وللمعلمين. وقبيل افتتاح العام الدراسي الجديد الأهل هيك في عندهم كثير تساؤلات بهاي الفترة، في كثير تخوفات بستناهم، تحديات هم وأبنائهم طبعاً. وبدورنا بحلقتنا اليوم بدنا نحاول نجاوب على أسئلة الأهل وعلى تخبطاتهم ونستمع لتجارب الأمهات ونصائح المختصين، عشان هيك نحاول نخلي عودة المدرسة هالمرة بداية جميلة وآمنة وموفقة لجميع أطفالنا. لهيك كونوا معنا على السمع على أثير راديو الناس على 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. يعني العد التنازلي بلش فعلا، التحضيرات لافتتاح العام الدراسي في أوجها، بس في أكثر من 3.5 مليون طفل انولدوا بين عام 2020 وعام 2021، معظمهم داخلين على الصف الأول، بس تجربتهم مختلفة، مختلفة عن غيرهم كليا، وتحدياتهم أكبر لأنه هدول الأطفال بدأوا حياتهم في عالم مختلف، عالم من الإغلاقات، عالم من لقاءات المحدودة ومع كمامات. انولدوا جوا حالي من القلق والخوف والتغييرات وعدم الأمان. وهالأيام في كثير أسئلة قاعدة بتدور براس الأهل، أهلهم لهدول الأطفال، هل هني مستعدين؟ هل هني جاهزين؟ هل كورونا أثرت عليهم على تطورهم وعلى مهاراتهم الاجتماعية والنفسية؟ كثير أسئلة عم تنطرح وتخوفات موجودة بهالأيام اللي عايشينها قسم من الأهل، بعض من الأهل اللي عندهم طفل أو طفلة مقبلين على الصف الأول. اليوم بدنا نسمع تجربة أم، نفهم منها شو التخوفات اللي عندها، شو الأسئلة اللي عم تطرحها مع نفسها أو على مختصين حول هذا الموضوع، وتخوفها فعلا من أنه تكون جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على طفلها. بدي أرحب معاي بشريهان أبو الهيجة، أم لأربعة أطفال ومعلمة. أهلين شريهان.
1: مرحبا مرحبا، تحياتي لك رجاء.
0: أهلين فيك، طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
0: كيف تحضيراتكم؟
1: كثير متحمسين.
0: بلا طبعا، يعني مش ضايل كثير، بعدش أيام معدودة، عم منعد أيام معدودة لافتتاح العام الدراسي، بتخيل يعني أنتوا بالتحضيرات وبعشقة التحضيرات. شريهان، بتحسي أنه أطفال اللي انولدوا بعشرين عشرين بيختلفوا عن أجيال اللي سبقت؟
1: طبعا. شوفت هدول أطفال اليوم عمرهم 6 سنوات، اللي هي عمليا أهم 6 سنوات بحياتهم، بتربية الطفل وبثقل شخصيته. هذا الجيل عاش ظروف استثنائية كثير، بداء بالكورونا وبعدها كملت كمان حروبات وحالة مستمرة من القلق، عدم الاستقرار وعدم اليقين.

0: هدول الأطفال ممكن ما كانوا فاهمين بالبداية إيش اللي عم بيصير حواليهن، ولكن هن تأثروا بطريقة غير مباشرة من مشاعر الأهل، من ردود الأفعال المختلفة اللي عاشوها، إن كان بالبيت بالحضانة بالروضة وبالبستان.
1: أنت عندك تجربة شخصية، أنت أم لأربعة أطفال،
0: صحيح؟
1: أكبرهم شو العمر؟
0: أكبرهم صف السادس.
1: يعني مرقتي هاي تجربة سابقا مع واحد من أبنائك؟
0: نعم مرقتها مرتين يعني، بس هاي التجربة عن جد مختلفة.
1: إيش حاسة فيها؟ إيش اللي بختلف عن جد؟
0: الصراحة هو الظروف اللي عايشها الطفل نفسه، يعني بداية من الكورونا. احنا انا خلفت بأوج الكورونا اللي كان في اغلاق كل الوقت، ما في حدا زارني بالمستشفى، وانا كنت كتير خايفة عليه وبدي اعطي كل وقت الامان. فيعني احنا بلشنا بهيك بقلق معين في بداية طريقنا معه، واليوم هو عمره 6 سنوات، يعني فايت كمان على مرحلة جديدة. كل الظروف اللي عايشها بهاي المرحلة بأول 6 سنوات كانت استثنائية، غير اللي عاشوها خواته يعني. فهذا الهب بحد ذاته يعني تجربة مختلفة.
1: وبتحسي يعني أنت الشعور الخوف والقلق اللي أنت كنت تحسيه انتقل لعنده؟ يعني هو شاعر في تخوفاتك وتخبطاتك، هو شاعر فيها؟
0: بشي مرحلة طبعا أكيد بحس إنه يعني حس فيها، وبالذات يعني لما أجت كمان الحرب. يعني بالبداية هو كان بالكورونا ما كان كتير فاهم، وكان طفل كتير صغير اللي هو بحاجة بس لأمه وبس للأمان. أما لما أجت الحربات مبلا كان الإشي مختلف. وهنا يعني أنا كان دوري إنه أكثر إشي كان بيقلقني بهاي الفترة، كل الفترة يعني، إنه رغم كل القلق اللي كان بداخله وبركان المشاعر اللي كان جواتي أنا كأم جديدة مولد جديد وكل التغييرات العاطفية والهرمونات اللي كانت موجودة، بحس اني كنت بحاجه يعني لمساعده ووجود العائله حوالي اللي ما كان موجود بهذيك المرحله. وهذا الشيء كمل معي بكل الظروف، يعني كل الوقت خلال 6 سنوات انا بحاجه اني اعطي الامان والاطمئنان لطفلي، اللي بنفس الوقت انا كمان حاسه بعدم امان وبعدم يقين بالذات بالفتره الاخيره. فاكيد هو يعني عايشها وحسها، وانا كل الوقت عم بحاول انه الاشي ما ياثر عليه نفسيا.
1: واليوم يعني بعد 6 سنوات تقريبا ابنك مقبل على صف الأول، شو حاسي بهاي اللحظة؟
0: واو، يعني هو خليط من المشاعر كثير كبير، فخورين متحمسين. اليوم أنا عم بشوفه عم بيكبر وصل لهاي المرحلة، بس بنفس الوقت هيك في غصة صغيرة لأنه عم بحس إنه هو عم بيودع شوي شوي عالم الطفولة هذا الصغير، العالم داخل العالم أكبر منه. يعني أنا كأم بالنسبة لي الصف الأول هو مش بس شنطة كتب وقلام ودفاتر، هو مرحلة انتقالية حقيقية من عالم اللي مليان لعب ألوان وعفوية لعالم اللي فيه أكثر تعلم أكثر مسؤولية أكثر استقلالية. ويمكن عشان هيك بحس إنه هو مرحلة جديدة، وإحنا كأهل يعني معاه بهاي التخوفات والقلق، بس بنفس الوقت كثير كثير متحمسين.
1: حاسستي مستعد نفسيا اجتماعيا؟ متحمس خايف قلقان؟ ايش
0: كثير كثير متحمس، كثير فضولي، كثير عم بسأل. هيك احنا عم نحاول نحول هاي التجربه لتجربه كثير حلوه لضلها بذاكرته. كل وقتك عاملين اجواء انه رايح الصف الاول، بنغني لهم، بنعمل له اجواء حلوه، حضرنا خلينا يختار اغراضه، حكينا كثير عن الصف الاول شو بستنى، عن المدرسه، عن كل المرحلة هاي الانتقالية اللي بين البستان وبين المدرسة، الفروقات اللي موجودة. كثير خواته كمان دعموه وساعدوه وسندوه، واليوم أنا بحسه كثير متحمس.
1: في تعاون كمان مع المدرسة بالنسبة لهذا الموضوع، يعني الصف الأول لهذا العام على وجه الخصوص
0: طبعا
1: تعامل مختلف من قبل المدرسة؟
0: كان هو كل الوقت بالمدرسة بيعملوا برنامج معابر اللي فيها بحضروا الأطفال من الانتقال من صف البستان لصف الأول، زاروا المدرسة، شافوا إيش اللي بتستناهن، كيف ترتيب المدرسة، الصفوف، يعني كل الأشياء اللي هي مختلفة عن بيئة صف البستان. فهذا الإشي كمان بيساعد الأطفال. كان في كمان ورشات اللي هي تقدمت للأهل من قبل مختصين كمان عشان يساعدوهن ويساندوهن في هاي المرحلة.
1: جميل جدا، يعني في تعاون ما بين الأهل يعني والمدرسة بالنسبة لهدول الطلاب اللي هن هيك فئة صغيرة، احنا يعني يمكن الخوف عليهم أكبر بس ممكن يفاجئونا كمان، يعني كل شيء متوقع. انا بدي اتمنى يعني كمان لابنك لطفلك ولكل الاطفال اللي بعمره اللي مقبلين على صف الاول تكون سنه جميله هادئه امنه مريحة وسلسة وناجحة أهم إشي.

0: ان شاء الله ان شاء الله. تسلمي، شكرا كثير رجاء.
1: شكرا لمشاركتك. شكرا،
0: يا هلا فيك. باي.
1: طيب هيك سمعنا من أم بتعيش هاي التجربة، بتعيش هاي الـ يعني المشاعر بهدول الأيام قبل افتتاح العام الدراسي بأيام جدا قليلة. وصار وقت هيك نسمع من المختصين، معانا المختصة المعالجة الوظيفية ومرافقة الأهل والأخصائية في تطور الطفل ميسة أبو سني غنطوس. أهلين ميسة.
2: يا هلا، مرحبا رجاء، كيف حالك؟
1: تمام أنا منيحة، طمنينا عنك، كيف الحال؟
2: تمام نشكر الله، بالعطلة يعني نفوت مع الأطفال.
1: في عندك تحضيرات يعني بفهم كمان.
2: تحضيرات بس هالمرة للروضة مثل صف الأول، بعدنا هيك بالجيل الأصغر.
1: يلا أنا وياك يعني بالهوى سوا، كمان مرحلة صعبة وفيها تحديات شوي. ما يستسمعنا من السيدة شريهان اللي عندها، هي أم لأربع أطفال، في عندها بصف سادس ولسه بتعيش تجربة جديدة ومختلفة بوصفها، تختلف كليا عن التجارب السابقة، كونه طفلها اللي مقبل على الصف الأول إن ولد بكورونا. التعامل كان كليا مختلف معاه من الأساس، يعني التخوفات كانت عليه أكبر، الصحية النفسية كلها. بس شو اللي بيميز هاي الفئة من ناحية التطور النفسي والاجتماعي؟ ليش إحنا هالقد متخوفين عليهم؟
2: أنا بدي أحكي هيك شغلة شوي صغير يمكن خارج عن شو إحنا عم نفكر. بدي أقول إنه إحنا ننتبه إنه جيل الكورونا هو مش جيل اللي بس عندن كأنه مشكلة، هو جيل اللي كان في عندن فترة اللي يمكن نسميها أكتر هي فترة مميزة. حتى الأبحاث يعني هيك اللي فتشت على الأشياء شافت إنه هذا جيل اللي كتير اختلف شو كانت النتائج تبعت تصرفاتهم بالآخر بتعلق بكيف كانت البيئة بهاي الفترة من ناحية الأهل. فكتير مهم اللي هيك عشان كمان إحنا نخفف شوية الذعر عند الأهل إنه مش كل طفل هو طفل كورونا، وكأنه كان في هنا مشكلة كتير كبيرة بإيش هو مرق بهاي الفترة. نعم، هيك أطفال اللي هنا عمليا مروا بأول سنين بحياتهم اللي هي أهم سنين، هي حجر الأساس. مضبوط، الأطفال يمكن تتذكرش هاي السنين، بس هاي هي أهم سنين تطبع البصمة الأولى بحياتهم بظرف اللي هو مش إيش اللي هو اعتيادي، يعني إيش اللي هو فيه كمان الاختلاط بشكل كتير كتير واضح. يعني كمان هالاختلاط مع دار السيد اللي احنا بنعرف ان هدول هن يعني ان الاساس بالنسبة لنا، كان الروتين مختلف تماما من كيف ممكن كان يكون الروتين عندن لو ان هن موجودين بالروتين العادي بدون الكورونا. ما كان في لا حضانات ولا مدارس، الاهل نفسهم كمان كانوا طبعا تحت ضغط تحت خوف، في منهم قسم اللي اشتغل بالبيت وقسم من اللي كانوا يشتغلوا برا البيت. ففي هيك كان تغيير يعني جذري بكيف طفولتها الأولى صارت. وعمليا إذا نفكر فيها المهارات الأساسية اللي بتصير بالأول، إحنا حتى ما يعني هاي الأشياء اللي إحنا باليوم يوم ما كناش نشدد عليها كانت تصير بطريقة اللي هي جدا عفوية، زي إنه كيف تتواصل مع أطفال جيالي، كيف ألعب مع أولاد غيري، كيف أتحمل إشي اسمه إحباط، أو كيف أطلب مثلا مساعدة. هاي شغلات اللي كأنه مرأة يمكن كمان هيك احتاجت لأنه شوي صغير توقف وما نعطيها كأنه الاهتمام التام. وبعد بشوي الأطفال هدول كانوا بحاجة أنه يجربوا يتعرفوا على هاي المهارات من أول وجديد ويشوفوا كيف تقدروا يتعاملوا معها من أول وجديد.
1: هل ممكن فعلا يعني هاي يكون في تداعيات اللي تبين بعد وقت بعد سنوات؟ يعني إحنا عم نحكي على يعني أطفال بعمر 6 سنين هم اليوم اللي مقبلين على صف الأول، يعني ممكن نلاحظ التداعيات هاي اليوم نبلش نشوفها؟
2: أكيد طبعا. أنا يعني بشغلي بمكابي بتطور الطفل يوميا يعني بشوف إنه في أطفال وبالذات هاي الأجيال هاي الفئة يعني بنشوفها كتير، الأجيال اللي إسا عم بيطلعوا صف أول أو شوي صغيري أصغر شوي صغيري أكبر، بنشوف إنه هدول الأطفال اللي عندهم هيك عم بيكون في أكتر صعوبات بالكتابة بالانتباه بالتركيز، صعوبات اجتماعية كتير عم بيكون في صعوبات اجتماعية وصعوبات بالمبادرة على فكرة، وكأن في هيك إشي بإنه ما في عند الأطفال مبادرة مثلا إنه يكون في عندهم أصلا أصدقاء أو مبادرة إنه يقعدوا يلعبوا مثلا لحالهم. هاي الأشياء اللي إحنا كتير عم نشوفها، وعلى فكرة من تحت رأس هذا الإشي عم نغير كمان نمط العلاجات اللي عم نعطيه. يعني صرنا أكتر نعطي علاجات اللي هي جماعية بمجموعات عشان نقدر نعطي لهاي الأطفال كأنه يعبوا هاي الفجوة اللي صارت، إنه هني ما عندهم كان كتير اختلاط اجتماعي. بس نفس الوقت مش كل إشي إحنا بنشوفه اليوم طبعا سببه الكورونا، يعني في إحنا هنا مواضيع اللي مثلا نفرض موضوع الشاشات اللي يمكن هو مثبت يعني من ناحية أبحاث إنه وقت الكورونا كان في ارتفاع

0: جدا جدا عالي بأكثر من 50%
1: باستخدام الشاشات
0: باستخدام الشاشات من أجيال صغيرة كمان. ومنشوف إنه هذا الإشي كمان كتير عم بأثر على الأطفال.
1: أنت أخذتيني للنقطة اللي بدي أسألك عنها، إنه هل بالضرورة كل طفل انولد خلال جائحة كورونا بتأثر بنفس الطريقة، أو إنه الأهل والمحيط له تأثير؟ يعني في كثير عوامل ممكن تأثر، تعامل الأهل بهديك الفترة، تصرف الأهل مع الطفل بهديك الفترة كمان، يعني هو له علاقة، ومش كل طفل يعني بيعيش بنفس البيئة والمحيط.
0: كتير كتير بوافقك رجاء، صح، أبدا ما في يعني نقدرش نقول إحنا إنه كل طفل كان بقلب هاي الجائحة هو طفل اللي تضرر أو صار له هيك إشي اللي هو كتير مش منيح من الكورونا، أبدا بالعكس. على فكرة مهم إلي أوصل هذا الإشي للأهل، إنه ممكن يكون نفس هاي الحدث، وأنا أسا عم بحكي كمان على الكورونا، بس إذا بتفكر فيها كمان ممكن هذا الإشي يصير كمان شوي، يحكوا معي كمان كمان سنين على الحرب اللي كانت عمليا، ونشوف إنه هذا الحدث مش لا يعني نفس التجربة، لأنه بالآخر البيئة هي كل إشي. يعني إذا كان في طفل اللي كانوا أهله موجودين هناك متوفرين عاطفيا، كان في حوار، كان في لعب، وعلى فكرة الكورونا كمان جابت هذا المحل إنه إحنا نتواصل أكتر مع العائلة، بشوف كمان إنه في كتير أهل اللي صاروا يفهموا أطفالهم أكتر، إنه انجبروا يكونوا بدل السنتين أكتر موجودين مع أطفالهم. تعال نقول إحنا بشكل عام، أنا هيك بالأطفال الأصغر اللي برافق الأهل بشوف إنه عادة بنفوت الأطفال عجيل بين 6 إلى 9 أشهر على الحضانات. طب هون الأهل انجبر يضلن سنتين مع الطفل، اللي إذا بفكري فيها هذا إشي من ناحية أبحاث هو ممتاز لعلاقة الطفل مع الأهل. فكان في إشياء اللي هي منيحة، إحنا بالآخر نطلع على كل طفل بحد ذاته، وما نطلع بس على التايتل تبع إنه هو انولد بالكورونا وأكيد صار في عنده يعني كأنه مشكلة أو هيك إشي.
1: طب شو العلامات إحنا كأهل لسه رح يبلشوا أطفالنا بصف الأول، شو العلامات اللي بتبين إنه الطفل حاسس بالقلق أو بالخوف من هاي المرحلة؟ كيف منعرف وشو لازم نعمل بهيك حالة؟
0: طلع الأطفال هني مجتمع كتير غريب بحاجة لأنه إحنا مرات لغز نفهمه، لأنه هقل بشوف أطفال بيجي بقول لك أنا خايف من الصف الأول، يعني هقل تيجي تسمعي هذا الإشي بشكل مباشر، إنما هو بتصرف الخوف ممكن يفرجينا عن هذا القلق من من من الكلمات تبعونه، من السلوك تبعه، من ممكن يكون في مثلا عصبيه زائده، نشوف انه في مشاكل بالنوم. على فكره مشاكل النوم هي جدا شيء وارد، حتى اسا مثلا بهالفتره كتير مرات بسمع انه في اطفال عم بترتب بالليل بتبلل حالها، اوجاع اللي فجاه بتصير الولد بيصير يقول كتير بطني بوجعني، كتير راسي بوجعني. وكمان ممكن نشوف أطفال اللي كتير مثلاً اندفاعي، كتير عم بحركوا، مستصعبين يركزوا، أي كأنه مهارة، أي طلب منا بيجي اللي هو فيه مهارة تركيزية دغري هني برفضوه، بمتنعوا منه، وهيك بفوتوا بمحل اللي هو دوامة تبعت الرفض. فهون احنا كتير مهم انه نسأل هيك الطفل ونشوف كيف حاله وإيش ممكن يساعده.
1: بس هاي حالات طبيعية ممكن تصير مع كل طفل، وانت احنا من يعني في علامة ضوء احمر احنا لازم نتوجه لمختص.
0: اولا دائما دائما كل اهل كمان بيجوا عندي على تطور الطفل، اول اشي بسألهم ليش انتوا اجيتوا هون ومين جابكوا لهون. اذا بشوف انه الام مرات بتقولي انا عندي هيك شعور مش منيح، انا هنا بفهم انه كثير راح اخذ هذا الاشي بجدية، يعني شعوركم انتم كاهل كثير مهم تمشوا حوالين حدسكم. اذا انتم حاسين انه فيهم صعوبه وطفلكم في عنده صعوبه وانتم يوميا عم بتواجهوها، هاد بقول انه انتم لازم تروحوا. طبعا مش كل تاخر، مش اذا الطفل مثلا مش عارف بعده يكتب اسمه زي ما لازم، او مش عارف بعده يلون زي ما لازم، او يمسك القلم، يعني خلص اسا هون احنا بمشكله اللي هو كثير كبيره. لا، ممكن يكون اشي جدا صغير وبلقاء واحد ينحل. بس هون كتير مهم إذا حسيتوا إنه في تأخر اللي هو مستمر وعم بأثر على الطفل، مش بس بمجال واحد إنما بأكتر مجال، ومش شرط بس المجال الدراسي على فكرة، مرات المجال الاجتماعي كتير منشوف هذا الإشي. المجال الاجتماعي طفل اللي كل مرة إحنا عم بيكون مع أصدقائه، يا بضرب يا بعود يا بيتخانق معهن، بيستصعب يلعب معهن، بيستصعب يلاقي حلول بقلب المشاكل. طفل اللي كتير صعب عليه يكون مستقل، كل الوقت بده مساعدتنا، كل الوقت بده يانا إحنا نكون حده. هون كتير مهم إنه إحنا نبلش نقول أوكي لحظة شوي، تعالوا نروح ونشوف ونراقب هذا الإشي بمحل اللي هو أكتر هيك مختص، والماكسيموم بقولولنا إنه كله تمام وفش حاجة لأي علاج. فدايما دايما أفضل نفحص.
1: مهم جدا، نقطة جدا مهمة نتوقف عندها. بدي أشكرك جزيل الشكر المعالجة الوظيفية والمرافقة للأهل وأخصائية في تطور الطفل ميسة أبو سني غنطوس، شكرا لك على كل هاي الإضاءات والإضاحات بوقت جدا حرج بالنسبة للأهل ومهم بهاي الفترة. ميسة شكرا كثير، يعطيك العافية.
0: لك رجاء، شكرا، يعطيك العافية، موضوع مهم، يسلموا.
1: إلى اللقاء. باي باي.

0: طلعنا من اليابان اجتنا عاصفه قويه قويه.
1: الموجه قديش علوها؟
0: يعني الموجه تيجي من اول الباخره تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخره.
1: ولو
2: خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: الباخره صارت تطج بالبحر طج، والموجه غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
1: الكو قصص مع القراصنه مثلا؟
0: قصه القراصنه صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساه وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحريه، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخره، ولا بقول لي مفيد بيطلع شوف طلع، هذول قراصنه، قلت له خبش فيش قراصنه هنا، قال بلا قراصنه، خليتني يكربوا يكربوا يكربوا، ونزلت ركاض انا على البويلر تبع الماجن عبيته سطل مي سخني تسلو خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي السخنة، والله هو بطج بالبحر هداك أخذوه وانهزمه
1: بس هياهم من العاصفة.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
4: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
5: يعني الحياة غالي بس منضحك.
6: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
7: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
3: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك عني عن الناس، عن القصة وراء الأسعار وراء التعب وراء اللحظات الحلوة، نحكي عن الصحة الراحة الأكل الحب الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.

رجعنا لكم عن جديد ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، حلقة مدرسية بامتياز. يعني وأنا عم بحكي هيك عن كل المواضيع، شامي ريحة الكتب والغلافات والأقلام والشنتات وكل التحضير هيك، والبناطلين الجينس هاي اللي كلاتنا بنروح نركض نشتريهن. يعني فتت بالأجواء معاكم يا جماعة. طيب بما أنه عم نحكي عن التحضيرات، واحدة من هاي التحضيرات وأول شغلة بنروح نركض على المكتب نشتريها هي الحقيبة المدرسية. بس مرات بنوقع بالفخ وبنشتري حقيبة اللي عجبنا شكلها، بس هي مش الحقيبة المناسبة، ما فيها المعايير والنقاط اللي لازم نفحصها ونتأكد منها قبل ما نختار الحقيبة. طبعا كثير

0: مرات منلحق كمان ذوق الطفل والابن وبدنا نجيب شو هو حابب، بس اللي هو حابه مرات مش هو المناسب. لهيك اليوم مهم نحكي عن الحقيبة المناسبة والمعايير المهم تكون متوفرة بهاي الحقيبة. عشان هيك معنا اليوم الفيزيوثيرابيست اليدوي المؤهل والمعالج لمشاكل العمود الفقري والميجرينا ومفصل الحنك ميخائيل نصر. أهلين ميخائيل. طمنا عنك، كيف الحال؟
1: الحمد لله من الله منه.
0: يعني حاسس بالتحضيرات؟
1: عجقة حلوة. كل سنة من عيشة فيش أحلى من هالشي.
0: حلو حلو، بنتمنى كمان هاي السنة يكون افتتاح العام الدراسي بالوقت كمان وما يكون في أي يعني هيك مشاكل بنشهدها كل عام. بداية هيك تعال نحكي بالأول عن المعايير اللي لازم تتوفر بالشنطة المناسبة بالحقيبة المناسبة من ناحية الوزن، بما أنه اليوم يعني صار في تغيير نوعا ما بالمدارس، مش كله بيعتمد على كتب بشكل بحت. يعني قد ايه لازم تكون وزن الشنطة اللي يأخذها الطفل وعن أي جيل كمان بنحكي؟
1: ذكرت ببداية هاي الفقرة أنه ملاحظة مهمة، أنه عادة إحنا ما بننتبه للشكل الشنطة، بننتبه للألوان اللي عليها أو للطفل شو هو شو بجرنا إحنا نشتريه. عادة المفضل الشنطة تكون أخف ما يمكن، نطلع على شكل الشنطة، هيئة الشنطة، الحزام تاع الشنطة. مفضل يكون في حزامين اللي هني وساع بقعدوا على الكتاف، ومفضل يكون ظهر الشنطة كمان مبطن فيه لما يقعد على ظهر الطفل أو الطالب فيها يكون يعطيك دعم. عادة مفضل كمان يكون في حزام على الخصر. هي عادة هيئة الشكل أو شكل الشنطة المفضل موصى فيه. طبعا الوزن يكون هل ما يمكن، لأنه بوزن الشنطة بنزيد كمان إحنا عليه وزن الكتب اللي راح يكون يشكل ضغط أو وزن زائد على ظهر الطفل أو الطالب.
0: نعم، بس أنا حكيت أنه في نقطة تغيرت شوي اليوم، يمكن هي ساعدت أو اتخذ بعين الاعتبار ممكن موضوع الوزن، وقديش كان في أبحاث بالسنين الأخيرة بتحكي عن الموضوع أنه اليوم مش كله بيعتمد على الكتب. يعني صار في ممكن استخدام أدوات تكنولوجية زي آيباد وكل هاي الأمور بقسم من المدارس عم نحكي.
1: صحيح، في كمان دخول الآلات المحوسبة بنقدر نقول لحياتنا أو لحياة الطالب، في لها سيف ذو حدين بمعنى ساعدت وضرت. بما معناه ساعدت يمكن بتخفيف عدد الكتب، بس هي ضرت طبعا بمشاكل جمة مثل سوء الاستعمال، مثل الضغط على رقبة خلال المشاهدة أو خلال استعمال الحاسوب أو الآيباد أو اللي هو عادة هاي اللي هون بتنمو منها وبتطلع منها المشاكل اللي احنا بنسميها مشاكل رقبة، بلسكات، أوجاع راس وصداع، واللي هو بفوت تحت هاي الشغلة الجلوس الغير مظبوط.
0: مش عم نسلم، مش عم نسلم يعني من الجهتين هناك في عواقب. كيف ممكن تأثر فعلا يعني وزن الشنطة، كيف ممكن يأثر علينا على الطفل؟
1: عادة أول إشي إحنا بنشوف لما يكون في وزن شنطة زائد أو يكون في غلط بحملان الشنطة، اعوجاج العمود الفقري ما يسمى سكوليوسز أو كيفوسز أو لوردوز، بمعنى انحناء زيادة على الجنب أو بمنطقة الرقبة لقدام لتحت أو بمنطقة الظهر بيكون مجوف أكتر. بما معناه عادة السكوليوز هو بجيل من جيل 14 جيل 18 نشوف انحناء بالعمود الفقري، اعوجاج بالعمود الفقري لجهة معينة. إذا نطلع على وأنا بدعي كل أم أو أبو طالب بهاي اللحظة ينتبه أو يشوف يكشف عن كتاف ابنه ويشوف مستواه. عادة هاي أول فحص إحنا نفحص هل الكتاف هنا على نفس المستوى ولا في كتف أعلى من كتف. فمن هون إحنا ببلش البحث وببلش نشوف إذا في مشكلة عنا، هون ببلش تشخيصات، لأنه هاي مشكلة شائعة جدا نتيجة حملان الشنطة غلط، نتيجة الشنطة بحزام واحد، أو نتيجة استعمال الحواسيب الغلط أو الجلوس الغير المزبوط.
0: المزبوط. وين بيجي دور الفيزيوثيرابيست بهاي الحالة لما منلاحظ يعني، وانت هاي في علامة بتقول إنه إحنا ضروري نتوجه لفيزيوثيرابيست؟
1: عادة هو جسم يعني ماكينة ذكية جدا تعطينا زي ضي أحمر، سواء كان عن طريق وجع أو عن طريق تغير بالشكل نفسه، أو يعني مثلا إذا نطلع مرات على اللوح الكتاف نشوف لوح أعلى من لوح أو لوح مجنح طالع أكتر من هاي، فهون بورجين إنه في إشي غلط. فهون في له سبب طبعا اللي هو ملوح، بيكون عدم استقامة بالعمود فقط اللي بتنبع عنه اللي احنا حكينا السكوليوز، هم نحكيها كمثال. لأن السكوليوز لما يكون الجسم غير منضبط أو غير سيمتري أو غير متساوي بالجهتين، اللي هو بلش مشاكل كتير، بيطبعوا الحوض، بيطبعوا الركبة، وبيطبعوا الكف الإجر. فهناك المركز الكل شيء هو العمود.

0: الفقري. لما احد قاعد العمود الفقري مظبوط كله بيقعد، بس لما يكون في اعوجاج العمود الفقري كل جسم بيشتغل ك ك يعني نقول تعويض غلط عشان يمشي حاله.
1: طب ممكن نلاحظ يعني مشاكل صحية جسدية بعد كثير وقت ما ممكن شايفينها؟
0: طبعا احنا بيجينا مرات كثير بيجي متعوق شوي، واللي هو احنا بنسأل السؤال ليش هذا السبب، يعني صار مثلا هل مرقت حادث طرق، هل عملت اي شيء معين، بقول لك لا. فعاد احنا بنرجع لهذا الجيل، هو جيل الشنطة، جيل الحملان، جيل المدرسي اللي كان الاستعمال غلط، الكراسي غلط، ما كناش نقعد على كراسي مع دعم من الظهر، كنا نستعمل او نحب ندرس على التخت مثلا مش على المكتبي، او بيكون مثلا كرسي عندنا غير كافي علوها، او الكتاب او الحاسوب مش على مستوى النظر. في موضوع اسمه ارجونوميا، هو بنقدر نقول تهيئه بيئه الدراسه او تهيئه بيئه الشغل لجسمنا، سواء احنا نطلع على زاويه ركبي، على زاويه الكوع، على زاويه الرقبه اللي تكون مظبوطه. عاده بيكون بالشركه الكبيره بيكون في شخص بيشتغل هاي الشغله، هو بدور بس يفصل هل احنا عادنا قعدتنا مظبوطه، لانه بنجم عن هاي مشاكل جمع بتعرضوها.
1: طب في هيك يعني نصيحة بتقدمها للأهل والمعلمين والمدارس بشكل خاص بما يتعلق بموضوع الحقيبة؟ يعني احنا عم نشوف حلول ثانية، بس على ما يبدو كمان هي مش أحسن حل، يعني كمان الحواسيب والآيباد الأمور التكنولوجية كمان في إلها عواقب. شو الحل الأمثل برأيك؟
0: عارف احنا ننصح بدرج او خزانه تكون بالمدرسه فيها الطالب بدل ما ياخذ المعدات او الكتب يوميا على البيت ويرجعها يحطها هناك يخزنها. فعاده هي اول مشكله، اول حل. ثاني حل انه احنا نستعمل الشنتات اللي حكينا بمعايير مضبوطه. ثالث حل معه نستعمل الشنتات على عجال عشان نخفف وزن اللي على الكتاف الطالب. طبعا بعدين نروح على قصه شو الحلول من ناحيه اهل، انه ينصحوا بتقويض عضلات بهذا الجيل، جيل البلوغ، انه نعمل نمارس الرياضه كتير. مش غلط كل شهر احنا نلتقي مع فيزيوثيرابيست معالج طبيعي او دكتور عظام او اي شخص مهني، كمان احنا يلقي نظره على الجسم يشوف هل في مشاكل معينه ولا كله تمام. وطبعا لا غنى عن علاج كل شهر كعلاج تقوي تقولي، وغير عن مثلا السباحه كمان بحل بجنن، بس عاده بدور كله حوالي تقويه العضلات.
1: يعني من نصائح مهمة، وكثير أهل يمكن عن جد بخدوش الموضوع بعين الاعتبار وبعطوه أهمية بشكل كثير كبير، بس فعلا من أهم النقاط اللي لازم نتوقف عندها هي موضوع الحقيبة واختيار الحقيبة قبل كل خطوة بنعملها بالتحضير للمدرسة. بدي أشكرك جزيل الشكر الفيزيوثيرابيست والمعالج لمشاكل العمود الفقري ميخائيل نصر، شكرا لك يعني على كل هاي النصائح والمعلومات الهامة والقيمة جدا. شكرا.
0: شكرا لك هون سعيد.
1: إلى اللقاء. مع يعني موضوع الحقيبة واختيار الحقيبة بدنا نطلع لفاصل إعلاني ثاني لحلقة اليوم، وراجعين لنكمل بعد في عنا موضوع جدا جدا جدا مهم وكمان بتعلق بالمدرسة، بس بعد الفاصل تروحوش لبعيد.

0: كونسرت مع علياء مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده
4: الله،
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
5: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
6: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن بقعدش بهداش، مش عارفة مع مين بدي احكي.
5: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي انا روان شحوكس.

0: الاثنين كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدة ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.
0: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.

0: أهلا ومرحبا عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. قبل الفاصل حكينا عن اختيار الحقيبة المناسبة لكل طالب، وحكينا عن أهمية هاي النقطة بالنسبة لصحة أبنائنا وأطفالنا. صار الوقت نحكي عن الأمور اللي منحطها داخل الحقيبة. أنا عم بحكي عن الزواد المدرسية اللي بتهم كل طفل بيروح على المدرسة، وهي فعلا من أهم الأمور اللي بترافق أطفالنا خلال اليوم، لأنها الزواد المدرسية هي اللي بتمنحهم الطاقة والتركيز. وهالمهمة هي واحدة من المهام اللي يعني الأهل بيهكلوا همها كثير، كيف نحضر زوادة ملائمة لطفلنا، كيف نختار علبة الأكل الملائمة اللي إلها دور كثير كبير ومهم. في كثير ناس يمكن مش مدركين للموضوع، بس بسنين الأخيرة صار في أبحاث اللي بلشت تشير لأهمية هاي النقطة واختلاف يعني علب الأكل الزواد المدرسية وقديش بتلعب دور مهم بصحة أبنائنا. لهيك معنا اليوم ضيفة خاصة ومميزة، هي مهندسة مواد وصاحبة ومؤسسة لصفحة زوادي كيدز. هي صانعة محتوى بتهتم بتحويل الزوادة من مهمة يومية متعبة بالنسبة للأهل إلى مساحة فيها تخطيط، تنويع وأفكار عملية بتناسب الأطفال وحياتهم اليومية. بدي أرحب معاي على التليفون معانا حنان أبو راشد. أهلا حنان.
1: هلا هلا رجاء، كيفك؟
0: تمام منيحة، طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله، عم نستعد لبداية السنة الدراسية وفي الحماس. وبداية هيك بحب أتشكرك على تسلية الضوء على عن جد موضوع جدا جدا مهم. كمان للأهالي سواء الأم أو الأب اللي بحضر الزوادة، للأولاد طلاب الجامعات وللمعلمين هيك اللي كمان بحس مرات في حاجة إن نرفع يعني نطلت الضوء على بعض الأمور اللي بتكون بالزوادة، هن مرات ترفضوها بيقبلوها وإلى آخره. وشكرا شكرا للضيف.
0: يعني موضوع جدا مهم حنان، واللي بتعمليه شيء خاص ومميز مش موجود يعني فعلا مش شائع خلينا نقول بمجتمعنا. بس بدي أفهم بالبداية قبل ما ندخل صلب الموضوع، شو جاب مهندسة مواد لعالم الزواد المدرسي؟ شو القصة؟
1: هو هيك القصة بلشت بالصفحة تحديدا، صناعة المحتوى بالصفحة من 3 سنوات، بس الموضوع الزوادات يرافقني من قبلها، يعني من أول ما ابني الكبير فصف الروضة وكنت بحاجة أنا أصنع يعني أعمل له الزوادة، وأفكر هاي المجال هو يتقاطع مع كوني أم وكوني كمان مهندسة مواد. الكبير بهتم بكيف أختار العلب من أي مواد مصنعة وإلى آخره. وبلشت لما بلشت عمليا أعمل أول زوادة لابني أول يوم في الروضة، وهيك كنت أهتم دائما كمان بالشكل، الشغلات اللي بحطها جوا، بطريقة التقطيع، بالتنويع، بدمج الأطعمة والشغلات اللي بحط له إياها. وكنت أفكر أنه عادي يعني كل الأمهات نفس الإشي بيعملوا والكل عنده القدرة أنه يعمل هيك زوادات، لحديت ما المعلمة الروضة أجت طلبت من اليوم إذا بنفع إنها هي تصور علبة الزوادة وتبعثها على المجموعة للأمهات عشان يأخذوا أفكار كيف يعملوا العلبة. ونغاد لمعت الفكرة إنه بنفع الواحد، يعني هذا مجال لأنه الواحد يسمع محتوى حول كيف الزواج تكون ونرفع الوعي وكمان نعطي أفكار للأمهات. بس على بال ما تم التنفيذ مرق يعني سنوات
0: طويلة.
1: وكان واحد من المساهمين بإني خلص يعني فتحت الصفحة وبلشت أصنع المحتوى طبقا الحرب يعني والتقليصات اللي سارت، اللي لقيت حالي فجأة كمان بعيدة عن الشركة اللي أنا أسست حالي فيها كمهندسة مواد وباحث في علم المواد، وصار في الوقت فمرات هيك الواحد عن جد بحس بتسكر له باب ومتفتح له 10 بالمقابل. من هناك بلشت.
0: حلو جميل جدا، بس تعالي هيك نروح لموضوع علبة

0: الزبادي. قبل ما نحكي عن التنويع والتخطيط والتقسيم والشكل الخاص اللي انت بنتيه وصار هيك مثال يعني يحتذى به من قبل يعني كل الأمهات، وساعدتي كثير أمهات بأنهم يتبعوا أساليب وطرق خاصة ومميزة. كيف بنختار علبة الزبادي؟ يعني للسوق اليوم مليان حنان، يعني وين ما بتروح اليوم في علب زبادي، كيف بعرف شو عن جد مناسب شو لا، شو صحي شو لا؟
1: صحيح زي ما ذكرت انه عن جد فعلا الخيارات كثير امامنا، وخاصه في البدايه لما احنا بنبلش نختار العلبه واحنا بعدنا مش متمارسين، يعني مش عاملين علب سواء للروضه او الصف الاول اللي اول ما يعني بيلتحقوا بالمدرسه وبدهم ياخذوا العلبه. فكيف انا كأم او كأب هي اللي بختار العلبه؟ اكيد مش الشكل الخارجي تبعها هو الاهم، في عده امور مهمه جدا. اولا بدي اشوف شو النوع الماده اللي معموله منها العلبه، فهل بدي اياها من بلاستيك، هل بدي إياها من سيليكون أو ستانلس، هي أشهر ثلاث أنواع اللي بنعمل منها الزوادي. البلاستيك مهم جدا أنتبه لأي نوع بلاستيك معمول عشان أنا أقدر أكون مطمنة أني بستعمل مواد آمنة غذائيا، اللي لما تلامس الغذاء فأنا بدي أنتبه على معيار على الأقل الأول اللي هو نوع البلاستيك اللي مصنوع منه. إذا العلبة مش موجود عليها أو الحرفين PP اللي هو يدل على أنها معمولة من بوليبروبيلين أو المثلث اللي بقلبه الرقم 5 فأنا ما بشتريها أبدا، يعني بتكون غير آمنة وأنا ما بعرف من أي مواد معمولة وكيف شو بيصير لما تلامس الغذاء، أي تفاعل أي ميكروبلاستيك ممكن يطلع ويفوت على الغذاء تبعي. هاي إذا كانت البلاستيك. ستانلس ستيل أفضل الأنواع اللي بيكون مكتوب عليها 304، وفي عنا سيليكون غذائي كمان، بس وفي فيش نوع احسن منه، يعني احنا بنشوف بنلائم الاحتياجات. البلاستيك ممكن يكون اخاف، بدنا نشوف اذا هو كمان بنحط بالجلاي بالمايكروويف. الستانلس ممكن يكون سعره اغلى واثقل شوي من ناحيه الوزن، ولكن انا بعرف انه صحي اكثر، بضاين معي وقت اطول، ما بلزقش عليه الريحه او الالوان تبعات الاكل، ما بتعبقش فيه. كذلك السيليكون الغذائي كمان هو من افضل الانواع اللي ممكن نستخدمها. بس شو حسب شو انا بدي، ميزانيتي، استخداماتي، وعمر الولد. هاي اولا بالنسبه للمواد. ثانيا عندنا الحجم، حجم العلبة. أنا بديش حجم كبير ولا حجم صغير، بدي حجم يناسب طفلي، قديش عمره والكمية اللي باكل فيها وطبيعة الدوام. هل أنا عم بحكي على دوام اللي هو دوام مطول ولا دوام عادي بدي يأخذ وجبة واحدة ولا وجبتين، وقديش باكل ابني؟ يعني كل أم بتعرف قديش ابنها باكل الأكل، فأنا بديش أحط له كمية أكبر من احتياجاته ولا كمية أصغر. اثنين الشكل، كيف يعني قديش عمقها طولها عرضها يتناسب مع الشنطة اللي بدي أحطها فيها. أهتم بإنه أعرف وين أنا بدي أحطها، بأي شنطة، هل شنطة جانبية لللانش بوكس لحاله للزوادي ولا بدي أحطها بقلب الشنطة اللي فيها الكتب. التقسيمات تبعتها، أنا بحاجة لكثير تقسيمات لأنه ابني بحب يأكل أكل متنوع، يعني بحب كمان توت وكمان خوف وكمان تفاح وكمان خيار وكمان جزر، ولا لا بحب نوع فواكه واحد نوع خضرة واحد والساندويتش تبعه وبس. فهنا كمان التقسيمات كثير مهم إن أطلع عليها وأناسبها لابني. الفتح والإغلاق، يعني سهل على ابني يفتحها ويسكرها ولا رح يكون مستصعب فيها وممكن يلاقي حاله هيك بحيرة ومش لاقي حدا يساعده، أو ما يسكرهاش منيح ويحطها بالشنطة وتسرب على كل الكتب. أنا بنصح جدا إنه الولد يشارك باختيار العلبة ويجرب يفتحها ويسكرها قبل ما نشتريها، خاصة الأولاد الصغار اللي أول مرة بيستخدموا علب. والشغلة الثالثة أو الخامسة هي التسريب. إذا أنا بتبع إني أحط لابني أكل اللي بنزل سوائل أو يوغورت أو هاي الشغلات اللي بدها إنه يكون العلبة محكمة الإغلاق، فأنا ده أنتبه على هاي الشغلة إنها بتسرب ولا بتسربش.
0: نقطة جدا مهمة، يعني بتخيل مش كثير ناس بنتبهولها أو بتكون يعني غادرة تعرفي إذا العلبة هاي فعلا بتسرب أو لا. نقطة جدا مهمة وفعلا لازم نفحصها ونتأكد منها. بدي نروح للنقطة اللي بعدها حنان بعد إذنك، موضوع اختيار الأكل اللي بالزوادي، خاصة إنه مش كل إشي بنفع يعني مش كل إشي بنفع ابننا ياخده على المدرسة أو على الروضة أو على البستان، مش كل أنواع الأكل بنفع ياخدها. بنفس الوقت بدنا نحافظ على إنه نعطيه يعني أكل مأكولات اللي بحتاجها، اللي لازم يعني يأكلها ويأخذها، وزي ما بنحكي يعني في مواد غذائية لازم تدخل جسم كل ولد ولد عشان تساعده على التركيز والطاقة خلال اليوم. فهاي موضوع اللي يمكن كثير أمهات اللي

0: يعني بصير عندهم حيرة، ايش بنفع احط له، ايش ملائم احط له بالزوادي، كيف بنبني زوادي عن جد متوازنة وعملية بنفس الوقت؟
1: صحيح. انا هون بدي اتطرق لعدة امور. اولا بدي ابلش بان احنا بدنا نحاول يكون عندنا شيء مشبع، بيعطي طاقه زي ما حكيتي، شيء اللي يكون طازج، مش يعني اكل اللي ممكن يخرب او هيك، انه يكون مناسب لمناخنا للوقت اللي بيكون فيه، خاصه اذا هو الاكل بيكونش بالبراد، واكل اللي يحبه الطفل. شو المركبات الاساسيه اللي انا بدي انها تكون موجوده؟ بدي اول شيء يكون عندي مصدر بروتين، اللي ممكن يكون من اللبني، من البيض، ممكن أعمل بانكيك مثلاً بحب الولد وأحط فيه البيض والحليب وبعض الألبان اللي تناسب قابلة للدهن، اللي تناسب كمان البانكيك، ويكون مليان بروتينات، بس هو إشي حلو بحبه الولد، فهي مصدر البروتين. في عنا الكربوهيدرات، إشي اللي هو زي الخبز، ممكن في أمهات بيحطوا باستا، فكمان يكون عنا المصدر اللي كمان يشبع الولد. وفي عنا الخضار والفواكه، بنحاول ننوع فيها طبعا بما يتناسب مع شو بحب الولد. يعني بدناش نحول الزوادي لمعركة، مش هو هذا المحل. يعني ولد انتقائي او ولد بحب شاي، ما اقولش انه انا اوكي بحط له اياها اكيد لما يجوع بده ياكل، لا. يعني هو ممكن ما ياكلش، ما يقدرش يركز، يضل جوعان ويروح على البيت مش ماكلها. أفوت له أصناف أكل وأجرب له أنواع، هاي بجربها أنا بالبيت، أما شو ببعث معاه على المدرسة أنا بكون متأكدة إنه هو أكل بحبه، بغذيه وبعطيه طاقة، مش رجال العلبة لأنه ما حبوش وما أكلوش.
0: ممتاز، مهم.
1: ممكن مرة مثلا أنا أحاول أحط كمية الخيار، هو بحب الخيار وبحبش الجزر، أحط له الخيارة كاملة وأصبع واحد جزر مثلا عشان أشوف بس ردة فعله، بده ياكله بدوش ياكله.
0: ده الفحص بس. ما أبني زوادي على شيء أنا يعني عندي شك إنه ممكن يأكله أو لا. بالنسبة يعني لاستهلاك الأكل، بما أنه حكينا عن اللي بحبه أو ما بحبه، كمان موضوع الكميات، كمان موضوع يعني الأكل اللي بنختار إنه نحطه بالزوادي نشتريه، هاي نقطة التخطيط يعني اللي مش كثير مدركين لها، وبالذات ممكن الأمهات اللي عندها أكثر من ولد بالبيت اللي بدها تحضر له زوادي، فهي بتشتري بكميات معينة كبيرة ممكن تكون عشان الزوادي. هنا شو نصيحتك للأمهات بالنسبة للمشتريات؟
1: كمان سؤال جدا جدا حلو وبحبه. ليش؟ لأنه عمل الزوادي عشان عن جد ما تكون عبء علينا كلنا، أول إشي منبلش باختيار العلبة المناسبة اللي تسهل علي أعمل العلبة، واثنين شو بدي أحط فيها، وكمان التخطيط المسبق هنا كتير بيساعدني، وعن جد يعني قبل ما إني أنا أوفر الغذاء كمان إنه السيرورة بإني أعملها بتكون سهلة. فإني أشتري الأغراض للزوادي بدون تخطيط بصير عن جد النتيجة إنه بصير عندنا كتير أكل بالبيت وقليل أفكار، أما لما بدي أشتري أنا أشياء حسب تركيبات أنا بكون مخططها من البداية فبصير عندي كثير خيارات ومش أكل اللي بينكب بالأخير. شو بعمل؟ في عندي هيك برنامج تخطيط أسبوعي اللي أنا بقترح كمان أمهات يعملوه، بس مش بأنه برنامج اللي خلص أنا بتقيد فيه بنفعش أزيح عنه، بس هو ممكن مشاركة الولد، نحكي أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس تعال نشوف شو أنت حابب هون، وأنا بقسمه هيك الخضروات فواكه والوجبة الأساسية اللي هي بتكون عمليا مكونة من البروتين والكربوهيدرات اللي هي ساندويتش أو منقوشة أو البانكيك أو هيك، فتعال نشوف شو عندنا إمكانيات. ممكن كمان احنا نكتبهن ونخلي الولد بس يعبي، مثلا الاحد شو بدك، اثنين شو بدك، ثلاثه شو بدك. انا لما بكون عارفه وراسمي ببالي شو عندي كل الاسبوع بقدر بما يتلائم مع شو حطيت كمان اشتري، وهيك بشتريش كميات كبيره وبصير اعرف شو بدي للزوادي. اثنين احاول اخلي اذا بديش اتبع انا نظام التخطيط الاسبوعي احاول هيك يكون تفكيري انه يكون في عندي مصدرين لثلاثه من البروتين، مثلا ممكن في اولاد يحبوا الباستراما، ممكن لبني، ممكن هاي الشغلات اللي نحطها، ونوعين خبز اللي هي مثلا ممكن اللخمانية، ممكن المنكوش النص خبز اللي بعمل عليها شوية زعتر الصبح وبحطها، أو معجنات إم تكون خابسة ومحطوطة بالفريزر، وفواكه وخضروات كمان نوعين لثلاثة حسب شو بحبون، ومش بكميات كبيرة إذا أنا كمان بستهلكهن مش غير الزوادي، يعني كمان حسب استهلاك البيت.
0: مهم جدا، جميل فعلا. يعني حنان بدي أشكرك كل الشكر على هاي النصائح اللي جدا جدا قيمة، وبتخيل كثير أمهات بحاجتها بهاي الفترة وبحاجة إنها تكون جاهزة لهذا التحدي اللي عم بستناها كمان كم يوم. يعني مهندسة المواد وصاحبة صفحة زوادي كيدز حنان أبو راشد.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
5: أحذية زاهي صليبة
6: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
7: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
6: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
7: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
8: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلنت الجبهة الديمقراطية لسلام والمساواة والحزب الشيوعي مساء اليوم في بيان تفاصيل تعاملهما مع الادعاءات المنسوبة إلى المرشح الثاني في قائمة الجبهة ضمن القائمة المشتركة جعفر فرح. وكشف البيان أن طاقما خاصا أوصى بأن ينظر في سحب ترشحه على خلفية الادعاءات والشهادات المقدمة بحقه. وبحسب البيان تبنت مؤسسة الحزب والجبهة التوصية إلى أن فرح رفض الانسحاب معتبرا التوصية غير منصفة، ما أبقى ترشحه قائما في المرحلة الراهنة. أطلقت السلطات الإسرائيلية اليوم سراح المعتقل الإداري تامر خليفي من مدينة أم الفحم بعد نحو 7 أشهر قضاها في الاعتقال الإداري داخل السجون الإسرائيلية. وكان قد فرض على خليفي أمر اعتقال إداري في 25 آذار الماضي لمدة 6 أشهر قبل أن تقرر المحكمة تقليصه 2 شهر، وكان من المقرر الإفراج عنه في 1 تموز يوليو الماضي. أدانت اللجنة الشعبية في مجلس كروم الاعتداء الذي تعرض له رئيس المجلس المحلي سليم صليبيض عند تدخله لمحاولة وقف مشدة اندلعت بين سائق شاحنة من البلدة وبين عناصر الشرطة، حيث قال أهالي القرية إن أحد عناصر الشرطة دفع رئيس المجلس المحلي بشدة خلال وجوده في المكان مما أثار حالة من الاستياء. وفي حديث لراديو الناس أكد صليب أنه سيتقدم بشكوى لمحش. أوقفت الشرطة الإسرائيلية للتحقيق 4 مشتبه بهم في القدس مؤخرا للاشتباه ببصقهم باتجاه دير البطريرك الأرمني في الحي الأرمني بالمدينة. وأضافت الشرطة في بيان اليوم أن 3 أشخاص آخرين أوقفوا للتحقيق للاشتباه بتورطهم في تخريب قبور للمسلمين في البلدة القديمة بالقدس. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت ظهر اليوم غارة في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل عنصر في الجناح العسكري لحركة حماس. إلى ذلك أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوصول 3 جثامين جراء غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس. يسعى وزير المالية بتلل سموتريتش إلى خفض ضريبة المحروقات لبلو للحد من ارتفاع أسعار البنزين المرتقب وسط معارضة مسؤولين مهنيين في وزارة المالية وتساؤلات قانونية حول إمكانية تنفيذ الخطوة خلال فترة الانتخابات. وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت أن سعر لتر البنزين 95 أوكتان سيرتفع ب19 أجورة ليصل إلى 8 شواقل و25 أجورة، وهو مستوى قياسي مماثل للسعر المسجل في أيلول سبتمبر 2012، فيما تعود 5 أجورات من الزيادة إلى تحديث ضريبة البلو. لقي 6 أشخاص مصرعهم جراء غرق سفينة ركاب قبالة سواحل شمال قبرص اليوم. وكانت وسائل إعلام قبرصية تركية قد أفادت بانقلاب السفينة التي كان على متنها نحو 270 شخصا فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويكون الطقس معتدلا ولطيفا في مختلف المناطق. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميلة الياس مرجي وبرنامج كونسرت. إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الخيل والليل والبيداء

0: تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هل تعلمون أن هذا البيت قد قتل صاحبه؟ هذا البيت هو للشاعر المعروف أبي الطيب المتنبي، والمتنبي شاعر عرف بالمدح والهجاء والفخر. وكان المتنبي قد كتب هجاءً بأقارب لشخص يدعى فاتك الأسدي، وقد قرر هذا الأخير الانتقام فتربص بالمتنبي هو وجماعة من قطاع الطرق، وانتظر أن يمر المتنبي فهجم عليه ليقتله هو وابنه. وبعد كر وفر شعر المتنبي أنه سيهزم وقرر الهرب، فقال له غلام معه: كيف تهرب وأنت من قال الخيل والليل والبيداء تعرفني؟ فقال له المتنبي: ويحك قتلتني. فعاد إلى القتال حتى قتل هو وابنه، فشاع بين الناس أن هذا البيت قد قتل صاحبه.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
3: الكنز مش شرط يكون ذهب وياقوت مجوهرات، ولا هو مدفون في نص الصحراء بعيد عنا آلاف الكيلومترات، أو حتى بعلبة خشبية موجود في قاع البحر بقلب سفينة غرقت من 100 سنين. الكنز مثل حلقتنا اليوم، موجود بين الأيادي، منقول بين الناس، بين أجيال لأجيال، لأنه عبارة عن ألحان ونغمات وموسيقى وأغنيات. وهيك حلقتنا اليوم من كنوز موجودة بيناتنا، بس بدنا نسمعها من خلال برنامج كونسرت، والكاسيت معكم والمسجل معي.

0: مرحبا مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجية وإنتم معاي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان تطبيق ناس من كل مكان موجودين فيه أو حابين تسمعونا من خلاله. معنا هالساعة نختار فيها أنا وإنتم مزاج كونسرت، وهالمرة من كنوز الأغاني العربية. علينا بس نختار الأغاني اللي حابين نسمعها. تقدروا تبعثوا لي رسائل نصي أو صوتي على واتساب راديو الناس 050-5577-399. هذا هو الرقم. والبداية من مجموعة من نغمات وألحان عبارة عن كنوز حرفيا. بدعوكم تتابعوني وتشتركوا معي كمان باختيارات كل الأغاني في كونسرت على رقم الواتساب 050-5577-399. طوالي رايحين عند وين؟ عند أغنية غنتها نانسي عجرم وهي كنز من كنوز هاني شاكر، اللي كمان من خلال صوتها بترجع وبتبحبش معي لنلاقي واحدة من أوائل أغنيات الفنان المصري الراحل عنا هاني شاكر. كده برضو يا أمر من كلمات محمود العفيفي وألحان خالد الأمير. أما الكواليس وليش هي تعتبر من الكنوز، اسمع الكواليس معي. كواليس الأغنية اللي بعد نجاحها جعلت من هاني شاكر كمان هو الترند بسبب كمان شبه أغنياته من أغنيات عبد الحليم حافظ، كمان استعمل نفس خلينا نقول نفس المدرسة اللحنية اللي غنى من خلالها كمان عبد الحليم، إن كان بليغ حمدي. فنجحت الأغنية، من خلال نجاحها لهالأغنية زعل أو صار في زعل بين حليم وبين هاني شاكر، بس عرف يتدارك الموقف عبد الحليم، ومن خلال تعاون بينه وبين هاني شاكر غنوا مع بعض هالأغنية. كيف كواليسة؟ تعال نسمع
1: أغنية كده برضو يا قمر. هل غنيتها أنت وعبد الحليم؟ مع بعض؟
2: صالحنا وجاء بعدها حضر حفلة. أول حفلة بعد ما كلمت معاه كان في أحد فنادق القاهرة، ولقيته ماشي في الصالة وأنا بغني بيعدل السماعات وبيقول لهم لا اعدلوا السماعة دي لأن الصوت مش واصل وحاجات كده. تصوريش الحركة دي فرحتني قد إيه جدا. بعدها بشهر شهرين تقريبا حضر لي حفلة تانية برضو في نفس المكان، ووقتها غنى معايا كده برضو يا عمر. وياريت كان وقتها في موبايلات أو حاجات
1: ما تسجلتش الحلقة
2: خالص للأسف. للأسف قعدت أنا وهو على المسرح جنب بعض والله، وقعدنا نغني كده برضو يا عمر.
0: هذا هاني شاكر اللي غنى مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أغنيته الخاصة كده برضو يا أمر. الأغنية زي ما قلت من كلمات محمود العفيفي والحان خالد الأمير. أما على القليل هالأغنية كمان مش بس أخذت حقها بوقتها لما غنى حليم مع هاني، كمان لما بعدها بتتغنى لليوم هي دايما عم تأخذ حقها، وكل مرة عن جديد رح نسمع بأصوات مثل نانسي عجرم اللي عرفت تغنيها بأجمل شكل. اسمع معي، هي محطتنا الأولى والكنز الأول من عند هاني شاكر كده برضو يا قمر. يلا

البداية من عند نانسي عجرم كده برضو يا قمر. الأغنية من متحف هاني شاكر للأغنية العربية الكلاسيكية. هاني شاكر للربط الكلاسيكيات بالحداثة، ولحد آخر يوم في عمره حاول يجدد وواكب العصر من خلال أغنياته، بس فيش مثل زمان، كنوز زمان ونغمات وألحان كلمات زمان. مكملين مع نانسي.

هالأغنية من قلنا من أغاني أوائل أغنيات هاني الشاكر، والحلو إنه غناها عبد الحليم حافظ معه وقت ما كانوا مع بعض بحفلة واحدة. أجا يحضر هاني شاكر وقت لما كانوا يعملوا ساوند تشيك، حاب يدندن معه الأغنية وغنوها مع بعض على المسرح. وبحسب حكي هاني شاكر قعدوا على المسرح وغنوها ودندنوها وسلطنوا فيها مع بعض. بعتوا لي على واتساب راديو الناس اختياراتكم الموسيقية لهي الساعة من كونسرت، الرقم 050-55-77-399.

0: كده برضو يا قمر نانسي عجرم نفتتح معها كنوز الأغنية العربية في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: وهي كمان كنز. متى أشوفك يا غايب عن عيني، غنوها بالأساس اثنين من الفنانين من أهم الفنانين المصريين في كلاسيكيات الأغنية المصرية، محرم فؤاد ومحمد رشدي، بس القاسم المشترك هو بليغ حمدي، كلماتها من كلمات محمد حمزة، ورح نسمع بصوت فنان رحل عنا مظبوط، بس لما غناها متعنا وسلطنا فيها. بعد شوي رح أذكر مين هذا الفنان، بس أنا بقدر أقول إنه قدمها الشاعر محمد حمزة للفنان محمد رشدي، قدمها لمحمد رشدي بالنصف الثاني من الستينات، وقرر رشدي إنه بليغ حمدي يلحنها، بالذات بعد سلسلة نجاحات عدوية طاير يا هوى. راح يدور عليه لبليغ، وين بلاقيه؟ بلاقيه في بيت عبد الحليم حافظ، وما قدر رشدي يستنى لأنه حفل شم النسيم قرب على أبواب، دق على باب البيت وطلب بدون ما يفوت على البيت، طلب يلتقي مع بليغ حمدي. وعشان ما يكون هيك محرج لكمان عبد الحليم وكمان لبليغ حمدي،

على جنب لبلي حمد وقال له هاي الكلمات لحنها. وهيك صار بنفس اليوم تلحنت أغنية متى أشوفك يا غايب عن عيني، غنوها زي ما قلت اثنين من أهم الفنانين المصريين اللي امتعونا بنغمة صوتهم اللي طربية جدا، من ألحان بليغ حمدي غناها محرم فؤاد ومحمد رشدي. راح نسمع بصوت الراحل الفنان اللبناني جورج الراس.

أغنيتها أشوفك يا غايب عن عيني، توزيع حلو، وجورج الراسي بأديها بأداء مسلطن. ابعتوا لي على واتساب راديو الناس كمان وكمان اختيارات 050-5577-399. بما انك بلشنا بألحان بليغ حمدي إسا مكملين كمان واحد أو كمان واحد، منشوف كيف. طلبت أغنية أكذب عليك، وأنا بصراحة حاب أسمعكم الأطلال

0: جورج الراسي متى أشوفك يا غايب عن عيني
1: متى أشوفك يا غايب عن عيني
0: مكملين لو أنتوا في كونسرت بكمان اختيار من اختياركم أنتوا
2: كونسرت مع الياس مرجيي
0: زي ما قلت بليغ حمدي غير الموجات الصوتية وغير شكل موج البحر أصلا بليغ من طفولته حامل العود قبل الورقة والقلم وأكثر من شجع الفنانين الشباب لما قال خلوا الشباب تغني غلط بدل ما تسكت هذا اللي حكى
3: أنا في رأيي وما نغني غلط بدل ما نسكت خالص الفن وجهة نظر وإحساس بالعكس أنا عايز أقابلهم أقعد معهم أشوف بيبصوا إزاي بيفرحوا إزاي بيزعلوا إزاي إيه مشاكلهم بيغنوا إزاي بيفرقوا إزاي بيتقابلوا إزاي بيغنوا من خلال معاهم مش عايز يعني أنا سمعتهم على الشرايط عايز أسمعهم في الطبيعة سمعت عجبني عمرو دياب عجبتني أنغام عجبتني كذا صوت جديد وأنا نفسي دايما أنا يعني أسعد وأجمل لحظة عندي اللي بقدم فيه صوت جديد للعالم العربي كله
0: بليغ حمدي من رواد الشخصيات اللي قدمت الأصوات الجديدة للعالم العربي يمكن من الفنانات اللي مش ببلشوش مع بليغ حمدي من البدايات هي كوكب الشرق أم كلثوم أما إذا بنحكي مياد الحناوي طبعا بنحكي كمان فايزة أحمد وكثير من الفنانات اللي من خلال ألحانه وصلوا للعالمية بفعل هيك بحياته لحن لكل صوت حياة جديدة لعن دريب زي ما قلت كوكب الشرق وردة اللي صارت حب وقصة من أجمل الأغاني اللي حابب نسمعها أنا وإنتو العيون السود كلمات محمد حمزة وألحان طبعا الموسيقار بليغ وغنتها وردة في العام 1972 رح نسمعها بصوت بنظري بصوت مصر الأول مش أنغام أمل ماهر

أمل ماهر العيون السود، وهي النقلات الموسيقية من إبداعات بليغ حمدي. والأجمل من هيك نقلات

0: أمل ماهر، العيون السود، أصل وردة الجزائرية، كلمات محمد حمزة، الحان طبعاً بليغ حمدي، وشوف قد إيه شوف قد إيه في كنوز في كونسرت لهي الساعة.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مكملين في كونسرت أنا وإنتو. تعرف هيك مرقت على أصوات اتنين أنا بشكل شخصي بحبني كتير، مني وديع الصافي وصباح فخري. تخيلوا هالعمالقة اتنين بغنوا الأطلال. كان اسمها في البداية صباح فخري.

0: المميز في صباح فخري بالذات في المقابلة هاي اللي طلب منه يغني من كلمات الدكتور إبراهيم ناجي. طبعا الألحان للموسيقار رياض الصنباطي. الأطلال اللي غنتها ملكة الشرق بصوتها أم كلثوم في العام 1966 حكى بصريح العبارة، بقول لك أنا بغنيها بشخصيتي، أنا بشخصية صباح فخري، أنا تكريما منه لكوكب الشرق ولرياض الصنباطي وللدكتور الشاعر إبراهيم ناجي، كمان وديع الصافي بغني المقطع المشهور كتير فيها لقصيدة الأطلال.
1: أعطني حريتي أبو فادي.
0: أبو فادي.

الله هذا وديع الصافي هون من حفل روائع السنباطي بموسم الرياض. طبعا رح نسمع الأطلال من كمان فنانة مصرية صوتها بسلطن لحاله, كمان هي مسلطنة, اسمها مي فاروق. بالعام 2023 أعادت لسمعنا قصيدة الأطلال بأداء أكثر من رائع. اسمعوا

توزيع أوركسترالي هالأغنية. بعد شوي كمان راح نسمع بحسب طلبكو جبار من روائع الموجي كمان. شو رأيكم بالكنوز؟ إن شاء الله تكونوا حابينها.

عم نسمع الهارمونيا تجانس بين الآلات الموسيقية النفخية والكمنجات الوترية نسمعه

السنباطي بتحسه محافظ كتير على المقام الشرقي، بس وقت لما بده يدخل هيك الروح الغربية بدخلها. اسمعوا هون

0: رح نضطر نستكفي بهذا المقطع في كونسرت لحتى نكمل كمان وكمان أغاني.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مكملين رايحين لعند محمد الموجي. أول لقاءات وردة في الموجي كانت من خلال أغنيتين وهني يا قلبي يا عصفور وأمل الليالي، غنتهم ضمن فيلم أميرة العرب. أما قصة أكذب عليك اللي رح نسمع بعد شوي من كلمات مرسي جميل عزيز، بعد ما رجعت وردة لمصر طلبت من الموجي حكت له حجزت لك غرفة.

أوتيل بتروح عليها عشان تنجز اللحم. أما الطريف في الموقف الطريف اللي كان في الموضوع، الوردة وقفت على باب الغرفة بودي جارد حتى الموجي ما يطلع بريت الغرفة. أما الموجي وبما نسمع من ألحان وأكذب عليك، مهم أذكر أنه عنده ما يقارب 2000 لحن قدم للموسيقى العربية، ما بين تترات مسلسلات، أغاني عاطفية وطنية، شو ما عملش. أما رح نسمع بصوت عبير نعمي أكذب عليك.

بصراحة الحلقة مليانة من كنوز، بالذات الألحان. عم نحكي إسا عن الموجن، سمعنا كمان بليغ حمدي، رياض الصنباطي، هاي كنوز يا عمي. شكرا لكل مين شاركني، عم بشاركني على واتساب راديو الناس. بعتولي كمان وكمان اختيارات، بعد شوي أغنية راح تحبوها بصوت راح تحبوه. يلا

0: معي عبير نعمة، أكدب عليك بتغني لوردة، من أجمل ألحان محمد الموجي طبعا لوردة الجزائرية. بتعرفوا كمان في لحن قدمه لعبد الحليم حافظ، كان أول لحن للموجي أصلا بقدمه عبد الحليم حافظ، وهي عبارة عن ملحمة موسيقية في توزيع والتلحين وكلمات حسين السيد، واسم الأغنية جبار.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: جبار من توزيعات أندريا رايدر، مؤلف وموزع موسيقي، وقت كان هذا المصطلح غريب عن السامعين. أندريا رايدر مؤلف وموزع موسيقي يوناني مصري، ارتبط اسمه بتراث عظيم من أغاني كبار الملحنين في منتصف القرن العشرين، كمان بموسيقى لأهم الأفلام اللي قدمت للسينما المصرية بأوج عطائها. أما أغنية جبار هي من توزيعه ألحان محمد الموجي، ملحمة في الموسيقى.

0: كل يوم أحد أربع وجمعة الساعة 8 المساء، يوم السبت الساعة 9 المساء. ولما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنه بيفهمها كل الناس. ولكل مين شاركني بكمان وكمان أغاني إن شاء الله رح نسمع بحلقات قادمة لقدام. أما إسا مكملين.
1: عرفت قد ما عرفتو ولا عرفتوش وشفتو.

0: الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
4: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحيه، نحرص على نوم كافي، والاهم كلمه طيبه ولمسه حنان او رساله صغيره لانها بتترك اثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبه السنه الدراسيه الجديده، كلاليت تتمنى لكم ولاولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي مساء اليوم في بيان تفاصيل تعاملهما مع الادعاءات المنسوبة إلى المرشح الثاني في قائمة الجبهة ضمن قائمة المشتركة جعفر فرح. وكشف البيان أن طاقما خاصا أوصى بأن ينظر في سحب ترشحه على خلفية الادعاءات والشهادات المقدمة بحقه. وبحسب البيان تبنت مؤسسات الحزب والجبهة التوصية إلى أن فرح رفض الانسحاب معتبرا التوصية غير منصفة ما أبقى ترشحه قائما في المرحلة الراهنة. أطلقت السلطات الإسرائيلية اليوم سراح المعتقل الإداري تامر خليفة من مدينة أم الفحم بعد نحو 7 أشهر قضاها في الاعتقال الإداري داخل السجون الإسرائيلية. وكان قد فرض على خليفة أمر اعتقال إداري في 25 من آذار مارس الماضي لمدة 6 أشهر قبل أن تقرر المحكمة تقليصه 2 شهر، وكان من المقرر الإفراج عنه في 1 تموز يوليو الماضي. أصيب 4 فلسطينيين على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية المغير شرق رام الله بحسب رئيس المجلس القروي، فيما تواصلت عمليات إطلاق النار في المنطقة. وفي القدس أصيب سائق الحافلة خالد عوسات بجروح متوسطة إثر اعتداء مستوطن عليه في حي جبل المكبر جنوب شرق المدينة. أدانت اللجنة الشعبية في مجد كرومان لاعتداء الذي تعرض له رئيس المجلس المحلي سليم صليبي عند تدخله لمحاولة وقف مشادة اندلعت بين سائق شاحنة من البلدة وبين عناصر الشرطة، حيث قال أهالي القرية إن أحد عناصر الشرطة دفع رئيس المجلس المحلي سليم صليبي بشدة خلال وجوده في المكان مما أثار حالة من الاستياء. وفي حديث لراديو الناس أكد صليبي أنه سيتقدم بشكوى لمحش. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن سفنا حربية تركية اقتربت من سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية وأبلغتها بمسارات بحرية محددة. وأضافت المصادر أن البحرية الإسرائيلية رفعت مستوى حالة الاستعداد تحسبا لأي تطورات محتملة في البحر الأبيض المتوسط. أوقفت الشرطة الإسرائيلية للتحقيق 4 مشتبه بهم في القدس مؤخرا للاشتباه ببصقهم باتجاه دير البطريرك الأرمني في الحي الأرمني بالمدينة. وأضافت الشرطة في بيان اليوم أن 3 أشخاص آخرين أوقفوا للتحقيق للاشتباه بتورطهم في تخريب قبور للمسلمين في البلدة القديمة بالقدس. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت ظهر اليوم غارة على في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل عنصر في الجناح العسكري لحركة حماس. إلى ذلك أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوصول 3 جثامين جراء غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس. يسعى وزير المالية بتسلال سموتريتش إلى خفض ضريبة المحروقات لبلو للحد من ارتفاع أسعار البنزين المرتقب وسط معارضة مسؤولين مهنيين في وزارة المالية وتساؤلات قانونية حول إمكانية تنفيذ الخطوة خلال فترة الانتخابات. وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت أن سعر لتر البنزين 95 أوكتان سيرتفع ب16 أجورة ليصل إلى 8 شواقل و25 أجورة، وهو مستوى قياسي مماثل للسعر المسجل في أيلول سبتمبر 2012. نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مصدر أن القوات المسلحة الإيرانية منعت خلال الأسبوع الماضي نحو 30 سفينة من عبور مضيق هرمز، مشيرة إلى أن المرور عبر المضيق يقتصر على المسار الذي تعتمده إيران بعد تنسيق ودفع رسوم. وبحسب المصدر تشهد حركة الملاحة والتجارة في المضيق توقفا حادا، فيما لم يتسنى تأكيد الأنباء حول إزالة ألغام بحرية من المضيق، لافتا إلى أن واشنطن لم تقدم أي وثائق بهذا الشأن. لقي 6 أشخاص مصرعهم جراء غرق سفينة ركاب قبالة سواحل شمال قبرص اليوم. وكانت وسائل إعلام قبرصية تركية قد أفادت بانقلاب السفينة التي كان على متنها نحو 270 شخصا فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويكون الطقس معتدلا ولطيفا في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل، محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: اليوم لبنة؟
1: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور، فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31 8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

هي رفعت مستوى حالة الاستعداد تحسباً لأي تطورات محتملة في البحر الأبيض المتوسط. أفادت شبكة الميادين اللبنانية بإطلاق قذائف مدفعية باتجاه منطقة تل الأحمر في ريف القنيطرة بسوريا. وفي الوقت نفسه أفادت الشبكة بوقوع غارتين في منطقة المنصور جنوب لبنان. أصيب 4 فلسطينيين على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية المغير شرق رام الله بحسب رئيس المجلس القروي، فيما تواصلت عمليات إطلاق النار في المنطقة. وفي القدس أصيب سائق الحافلة خالد عوسات بجروح متوسطة إثر اعتداء مستوطن عليه في حي جبل المكبر جنوب شرق المدينة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت ظهر اليوم غارة في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل عنصر في الجناح العسكري لحركة حماس. إلى ذلك أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوصول 3 جثامين جراء غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس. أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة بينهم شابة وصفت حالتها بالخطيرة جراء حادث طرق بين 4 مركبات قرب بئر السبع، فيما قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة مساء اليوم إثر حادث طرق ذاتي في مدينة الطيب، فيما قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية له ونقلته إلى المستشفى لتتمة العلاج. أطلقت السلطات الإسرائيلية اليوم سراح المعتقل الإداري تامر خليفة من مدينة أم الفحم بعد نحو 7 أشهر قضاها في الاعتقال الإداري. وكان قد فرض على خليفة أمر اعتقال إداري في 25 آذار/مارس الماضي لمدة 6 أشهر قبل أن تقرر المحكمة تقليصه شهرين، وكان من المقرر الإفراج عنه في 1 تموز/يوليو الماضي. أوقفت الشرطة الإسرائيلية للتحقيق 4 مشتبه بهم في القدس مؤخرا للاشتباه ببصقهم باتجاه دير البطريرك الأرمني في الحي الأرمني بالمدينة. وأضافت الشرطة في بيان اليوم أن 3 أشخاص آخرين أوقفوا للتحقيق للاشتباه بتورطهم في تخريب قبور للمسلمين في البلدة القديمة بالقدس. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي مساء اليوم في بيان تفاصيل تعاملهما مع الادعاءات المنسوبة إلى المرشح الثاني في قائمة الجبهة ضمن القائمة المشتركة جعفر فرح. وكشف البيان أن طاقما خاصا أوصى بأن ينظر في سحب ترشحه على خلفية الادعاءات والشهادات المقدمة بحقه. وبحسب البيان تبنت مؤسسات الحزب والجبهة التوصية إلى أن فرح رفض الانسحاب معتبرا التوصية غير منصفة ما أبقى ترشحه قائما في المرحلة الراهنة. أظهر استطلاع للرأي أجرته هيئة البث الإسرائيلية حصول القائمة العربية المشتركة على 10 مقاعد مقابل 5 للقائمة الموحدة. وتصدر حزب يشار برئاسة جادي أيزنغوت النتائج 24 مقعدا متقدما ب3 مقاعد على الليكود، فيما حصل تحالف بنت ولبيد على 14 مقعدا. أدانت اللجنة الشعبية في مجلس كروم الاعتداء الذي تعرض له رئيس المجلس المحلي سليم صليبي عند تدخله لمحاولة وقف مشادة اندلعت بين سائق شاحنة من البلدة وبين عناصر الشرطة، حيث قال أهالي القرية أن أحد عناصر الشرطة دفع رئيس المجلس المحلي بشدة خلال وجوده في المكان مما أثار حالة من الاستياء. وفي حديث لراديو الناس أكد صليبي أنه سيتقدم بشكوى لمحش. يسعى وزير المالية بتسلل سموتريتش إلى خفض ضريبة المحروقات لبلو للحد من ارتفاع أسعار البنزين وسط معارضة في وزارة المالية وتساؤلات قانونية. وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت رفع سعر لتر البنزين 95 أوكتان ب16 أجورة ليصل 8.25 شيكل، وهو مستوى قياسي مماثل للسعر المسجل في أيلول سبتمبر 2012. لقي 6 أشخاص مصرعهم جراء غرق سفينة ركاب قبالة سواحل شمال قبرص اليوم. وكانت وسائل إعلام قبرصية تركية قد أفادت من انقلاب السفينة التي كان على متنها نحو 270 شخصا فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل في جمهورية شمال قبرص التركية تسرب المياه لداخل السفينة، مشيرا إلى أن قيادة خفر السواحل وإدارة الميناء أرسلتا فرقا إلى موقع الحادث عقب إطلاق قبطان السفينة نداء استغاثة. إلى أحوال الطقس.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن سفنا حربية تركية اقتربت من سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية وأبلغتها بمسارات بحرية محددة. وأضافت المصادر أن البحرية الإسرائيلية

تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويكون الطقس معتدلا ولطيفا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود طقس حار نسبيا إلى حار في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

Mert det gik hen. ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايش

0: الزواد عليك والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكوا تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
0: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: ديكولاين
3: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
2: ديكولاين.
4: المدارس راجعين مع حملات الكينغستور. كورن فليكس مع عسل تلما 448 جرام، 1 ب 12 شيكل و90. نوتيلا للتدهين 900 جرام، 1 ب 24 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. لبنة بريوس 750 جرام، 1 ب 14 شيكل و90. مشروب حليب طارة 250 ميل 3 ب 10 شيكل. الحملة حتى 2/9. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي.
0: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: إذا طفلك بيعاني من السرطان، أنتوا مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 23 سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية. We'll be right back.

meledak. Meledak, ubawadah di dunia ma. Ubawadah di dunia ma.

تودع الدنيا معك. جرحتني قتلتني، جرحتني قتلتني، جرحتني وغفرت لك أسودك

0: ولا ملا ولا كلمة مني تجرحك. أنا أجرحك. أنا أجرحك باسم الألم. ارحل أوان حب الكبير يحرسك في سكتك. الله الله الله معك.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج

قبلته كلمته يا ريتني ما كلمته قابلته ويا ريتني ما قابلته كلمته يا ريتني

ويرجع في كلامه كداب وجميل وقبل عذره يوعدني ويرجع في كلامه كداب وجميل وقبل عذره لا بيرحم ولا بنسى غرامه ولا قادر أصبر على هجره لا بيرحم ولا بنسى غرامه ولا قادر أصبر على هجره.

علمته سأل يا دلاله وحرم لي وصاله سأل يا دلاله وحرم لي وصاله وهجرني النوم من يوم ما عرفته.